وصل.

دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 19 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب مساء أمس. وقال طاقم طبي وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة أنه قدم الإسعافات الأولية للشاب المصاب الذي وصفت إصابته بالمتوسطة قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. وفي وقت سابق من مساء أمس أصيب شاب بجراح خطيرة إثر جريمة طعن ارتكبت في مدينة طمرة. وأفاد طاقم طبي وصل إلى موقع الجريمة بإصابة شخص بجراح خطيرة جراء إصابته بالطعن، ولفت إلى أن مسعفيه قدموا له العلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم. غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له فجر اليوم متوجهين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب التقارير يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة الثانية ظهرا على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس العثور على نفق قيد الحفر بعمق لا يقل عن 25 مترا في قلقيلية خلال عملية نفذتها الشرطة وقوات حرس الحدود. وبحسب الشرطة عثر في المكان على أسلحة وذخيرة ومواد قالت إنها تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى نفق آخر في المراحل الأولى من الحفر فيما اعتقل 4 أشخاص. بدوره اعتبر رئيس بلدية كفر سابا ورئيس منتدى بلدات منطقة التماس رفي سعر أن الحادثة تعكس ما وصفه بتهديد أمني حقيقي وفوري لسكان المنطقة. وطالب سعر السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات حازمة وتوفير الحماية لسكان الوسط والبلدات المحاذية لخط التماس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري صباح اليوم تدريبات عسكرية في منطقة شاطئ زيكيم ضمن المجلس الإقليمي ساحل عسقلان. وأوضح أنه ستلاحظ حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والقطع البحرية، كما ستسمع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 28 درجة، في طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 29، يافا والأبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية صباحية لكم في هذا الصباح الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول، فصل الخريف. عناوين كثيرة في هذا الصباح سنعالجها أيضا من خلال قراءة أهم العناوين في المواقع والصحف المختلفة محلية ودولية أيضا. والشغل الشاغل الآن قضية الانتخابات وشطب القوائم العربية أيضا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، وانتظار طبعا المعركة، انتقال المعركة إلى محكمة العدل العليا. سامي أبو شحادي شطب من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، كذلك النائب عفر كسيف، وإضافة إلى القائمة المشتركة والقائمة الموحدة. وفي الحلبة الدولية الجمعية العمومية الأمم المتحدة تواصل اجتماعاتها وإدانات من ما هب ودب. معظم دول العالم توجه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية بسبب سياستها. الرئيس التركي هاجم إسرائيل بشدة، كذلك الرئيس الإيراني، والمالك الأردني أيضا، العاهل الأردني أيضا اتهم إسرائيل بأطماع توسعية في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو غادر هذا الصباح البلاد برفقته زوجته وابنه يائير، هكذا فهمنا. أيضا ستحط طائرته في قاعدة عسكرية في نيوجيرسي، ومن هناك قافلة يعني من خلال حراسة أمنية مشددة لن يدخل إلى الفندق كما فهمت، سيتوجه مباشرة إلى فندق ريجنسي عادة في منهاتن، هو قبلته دائما في زيارات لنيويورك، ولكن سيطير يعني مباشرة من القاعدة العسكرية بقافلة سيارات اتجاه المبنى، مبنى الأمم المتحدة، ليلقي كلمة هناك بتوقيت الولايات المتحدة عند الساعة 2 ظهرا بتوقيتنا المحلي عند الساعة 9 هذا المساء. نتنياهو سيأتي

أعود إلى البلاد مباشرة، يعني زيارة قد تستمر 9 أو 10 ساعات فقط، وطبعا من خلال تحذيرات أمنية شديدة جدا، هكذا جاء في المقالات وفي الأخبار الصحفية هذا الصباح. أحوال الجو كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم، طقس صيفي عادي اعتيادي هكذا تقول، قد يكون شديد الحرارة في منطقة الأغوار، وطبعا درجات الحرارة تميل إلى الهبوط تدريجيا مع دخولنا لفصل الخريف. القدس والجليل 28 درجة، في محافظة الناصرة 31 حرارة تصل اليوم، وفي طبرية 34، حيفا 29، تل أبيب 30، في إيلات 35 درجة مئوية. ليليان حاج ترافقني هذا الصباح في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل ياسمين عابد في الإعداد، معكم نبيل سلامي. دائرات العنف لا تتسع رغم بيان للشرطة عن انخفاض، يعني غريب، قرأت هذا الصباح بيان للشرطة يفيد بانخفاض في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي. طيب في عمر بطمرة كان عندنا حوالي 6 إصابات خلال 48 ساعة الماضية، يوم أمس أيضا كان شاب طعن عمره 19 سنة أصيب في مدينة طمرة، وتعرض شاب أيضا بجيل 19 لحادث إطلاق نار في مدينة الطيبة، في حورة كان أيضا إطلاق نار على شاب هناك. وخبر نقراط الصباح عن عثور العثور، الشرطة تعلن وحرس الحدود عن نفق بعمق 25 متر من قلقيلية، ونحن نعرف بأن قلقيلية على الجدار تقريبا مقابل كفار سابا مقابل جلجوليا قريب جدا. الحديث عن العثور على نفق بعمق 25 متر، وعثرت القوات أيضا كما جاء في البيان على أسلحة ومواد قتالية ربما لتصنيع عبوات، تم اعتقال 4 أشخاص.

المغرب انتخابات كانت هناك، ووزارة الداخلية تعلن عن النتائج المرحلية في الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب. إذن الدورة 81 للأمم المتحدة متواصلة، وغوتيريز أيضا في كلمته الأمين العام للأمم المتحدة كان قد انتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة، واتهم إسرائيل بجرائم حرب. إيران، في إيران طهران تربط فتح هرمز بقبول شروطها، وواشنطن تهدد من جديد بخيار عسكري. الولايات المتحدة تحقق في اختفاء غامض جدا لمكونات طائرة F-35، والسؤال فيما إذا تسربت أسرار هذه المقاتلة إلى الصين. هذا ما تقوم به الولايات المتحدة الآن. ووكالة CNN أو شبكة CNN تقول بأن هناك كانت 8 محاولات انتحار فوق حملة الطائرات لينكولن الجبارة التي ترص قبالة شواطئ إيران. كان في 8 محاولات انتحار لجنود أمريكيين. إذن قطر تواصل الوساطة، والباكستان كذلك، وتتسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي في نيويورك أيضا لوضع حد لتصعيد المواجهة العسكرية المحتدمة في منطقة الخليج. إيران تضع شروطها وتقدمها للوسطاء من أجل توجيهها أيضا إلى الولايات المتحدة. الصمت يمنحك متعة التنزه في عقول الآخرين. إياك أن تقول أنا فاشل، بل كانت محاولة فاشلة، فالفشل حدث وليس شخص. وما قاله جبران خليل جبران، قال: كثيرون هم الذين يرفعون رؤوسهم فوق قمم الجبال، أما نفوسهم فتبقى هاجعة في ظلمة الكهوف. ومقولة لأينشتاين، قال: ما يهمني أكثر من الماضي هو المستقبل.

المستقبل حيث أني أنوي العيش فيه. والله صحيح، إياك أن تتوقع أن يكون الجميع بنفس أخلاقك وردود أفعالك. نعم الطينة واحدة لكن الأرواح تختلف. 13 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في مشواري الصباحي المتواصل، ونحن نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود ونواصل.

0: حبيبي واسمي بيبي.
1: 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نعود ونواصل في موضوعات وملفات أخرى. ابقوا معي.

0: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046 20 70 20.

افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: الشمس دائما.
1: 20 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نواصل معكم، وكعادتنا دائما نبدأ هذه الجولة الإخبارية بتقرير الشمس في دقيقة. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي بداية.
2: لجنة الانتخابات المركزية تتخذ قرارات بشطب القائمة المشتركة بكافة مركباتها والقائمة العربية الموحدة، إضافة إلى سامي أبو شحادي وعفر كسيف ومنعهم من الترشح. المحكمة العليا تبحث الأسبوع القادم قرارات الشطب الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات. عملية دهس قرب حاجز بيت عور والصدفة الغربية تسفر عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجراح حرجة، والجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل منفذ العملية. مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من أراضي مزارعين بين بلدتي سنجل وترمس عية شمال رام الله، واستمرار الاعتداءات في العديد من المواقع في الضفة الغربية. وصول الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي بهدف التباحث في القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين الدولتين. إصابة سفينة في منطقة مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر، وإصابة اثنين من أفراد طاقمها واحتراقها وفقدانها القدرة على الحركة.
1: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد. كما ذكر التقرير عن إصابة مستوطن، وهو اتضح فيها بعد بأنه نجل سفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة نيريا لايتنر، الذي وصفت جرحه بأنه بالغة الخطورة، وكان تقرير طبي هذا الصباح من المستشفى بأن حالته الصحية تحسنت ولكنه ما زال في حالة خطر كبير. إذن الشطب يوم أمس، لجنة الانتخابات المركزية عملت على مدار الساعة في ساعة الصباح والظهيرة أيضا، وقررت شطب النائب عوفر كسيف وكذلك منع سامي أبو شحادي من الترشح للانتخابات. وكان لنا حديث يوم أمس مع الدكتور حسن جبرين من عدالة عن هذا الإجراء الذي قامت به لجنة الانتخابات المركزية. تعال نستمع إلى ما قاله الدكتور حسن جبرين.
3: عوفر كسيف ما كانت مفاجآت، كان واضح أنه هاي التصويت اللي بيكون. بالنسبة لملف سامي أبو شحادة، تفاجأت من موقف رئيس الجلسة
4: سولبرغ
3: إجمالا، القضاء امتنعوا من صوته في حالة واحدة، كان تصويت للقاضي هيشم اللي في حينه بال2001 كان طلب لشطب عزم بشارة من قبل المستشار القضائي للحكومي، وهو صوت ضد. هاي أول مرة بيكون تصويت ضدنا. حتى المستشارة القانونية للحكومي ما قالت إنها هي مأيدة الشطب، قالت يعني الوضعية صعبة في بيانات جدية ولا

0: لم تقل أنا مع شاطب.
1: نعم، وسولبرغ أنا استمعت إليه وأذعت هذا في بث مباشر، قال لم أقتنع بوجهة نظركم كمحامين ووجهة نظر سامي أبو شحادي. ما هو خط الدفاع الأساسي بالنسبة لكم يعني في المرافعة القانونية دكتور حسن؟
0: يعني أولا كان تحليل المقال، المقال وهي حتى المستشارة القضائية للحكومة بتقول إنه ما في هناك مقولة في المقال مباشرة وواضحة انه يدعم 7 اكتوبر او يدعم حماس، ما في حتى ما في ذكر لاسم حماس، ولكن هي بتقول نتيجه انه لم يتطرق الى القتلى في 7 اكتوبر ولم يستنكر ذلك ونتيجه للتوقيت، فانا بشوف هاي الامور معا انه بتؤدي ل دعم للعملية في 7 أكتوبر. فلذلك حتى هي ما بتقول إنه في هناك أمور مباشرة. إحنا بالنسبة لنا كلنا تعالوا، كل موقفكم ضد المقال بالأساس هو شو ما فيش في المقال. ما فيش استنكار صحيح، ما فيش استنكار، ولكن هذا لا يعني إنه لم ينكر ذلك بعد نشر المقال. هل المقال لو كان يعرف هو الداب 7 شهر وما بتعامل معه بثمانية هو الداب 7 شهر لما كان يعرف الصورة، هل كان بيكتبه أو بيكتب بصيغات ثانية؟ بكلكم بشكل مباشر بصيغه بشكل آخر أكثر من إيه؟ قال أكثر من مرة وهذا الإشي كان بعد 7 أكتوبر إنه ضد المدنيين الإسرائيليين، قالها أكثر من مرة، قال أكثر من مرة إنه أنا مع الخيار السياسي، كان أكثر من مرة حتى في عن هذا المقال لما صار التداول فيه إنه لو أنا كانت عندي الصورة الكاملة أكيد ما بكتبه. فلذلك إيش بدكم منا الزلمة؟ تعالوا كسوب 30 سنة فيش عندكم إلا هذا المقال.
1: السؤال هنا دكتور،
0: بقول يجب إحضار بينات كثيرة، يعني اطلع تقدم طلب، وشنصنا إنه في طلب منه، تقدم طلب لشطب حزب سموتريتش وبفيجلين وطلب لشطب بنغفير، هناك اللي قدموا الطلب أحضروا بينات شرسة اللي تبين هذول نادوا في قتل أيدوا الإرهاب اليهودي في الضفة، قالوا يجب قتل كل غزاوي طفل ولا امرأة، وبرضو طلعوا فيلم ضد المحكمة العليا اللي في
2: حسن جبرين كان متحدثا الى الزميل جاكي خوري، وكان لنا تصريح ايضا، تعال نستمع لتصريح الدكتور سامي ابو شحادي، الاستاذ سامي ابو شحادي مباشره بعد قرار الشطب.
3: العنصريين بخافوا من المستوى، اهلنا وناسنا في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. قبل قليل دوله اسرائيل من خلال لجنه الانتخابات المركزيه وبامر من المجرم بن غفير قررت انه تشطب سامي أبو شحادة وتحاول تمنعنا من أنه إحنا نمثل أهلنا وناسنا من خلال وجودنا بالقائمة المشتركة. هذا مش أول تحدي عم بفرضوه علينا، إحنا تعودنا على هذه التحديات، هذا التحدي لن يخيفنا، نحن سنستمر في النضال من أجل البرنامج السياسي الذي تحمله القائمة المشتركة المبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للجميع. العنصريين بخافوا من المساواة، وبن غفير ونتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية. هم بيعرفوا منيح ليش قدموا طلب الشطب، لأنه بس بإيدينا إحنا المجتمع العربي بأصواتنا، إحنا بأصوات بناتنا بأصوات أبنائنا وأهلنا وناسنا في كل قرانا ومدننا نقدر نمنع هدول المجرمين من إنه يرجعوا على الحكم مرة أخرى. نحن مستمرون في نضالنا، أسبوع الجاي رايحين على المحكمة العليا، إحنا اللي لازم نشطب العنصرية والعنصريين. سنفعل كل ما نستطيع، لن نتراجع فايدة أمنا، سنستمر في هذا النضال من أجل الحفاظ على حقنا في الترشح وفي الانتخاب، وإحنا اللي بنقرر مين بيمثلنا، مش بن غفير بده يقرر لنا، وإحنا اللي بنقرر مين بيمثلنا، مش بن غفير بده يقرر لنا.
2: إذن كان هذا سامي أبو شحادي تعقيبي على قرار الشطب مباشرة بعد قرار الشطب من قبل اللجنة المركزية. عفر كسيف أيضا تحدث بعد قرار الشطب، تعالوا نستمع.
4: ההחלטה הייתה צפויה, ברור שאין עילה ואין לה שום תוקף משפטי, אני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך אותה,

إذن على منصة الأمم المتحدة يوم أمس في خطابه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كشف صورة للمرشد الأعلى الإيراني خامنائي وقال بأن هذا يعني تم قتله من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وقال لن نستسلم هكذا قال. وبنت يعني يطلب من رئيس الوزراء نتنياهو في كلمته في أمام الأمم المتحدة الليلة يطلب منه الإعلان علنا من منصة الأمم المتحدة عن قطر كدولة عدو وقال سنؤيد وندعم ذلك. هذا ما يطلبه بنت من نتنياهو. الإعلان عن هذا الصباح عن وفاة فتى كان قد تعرض لإصابة بالغة الخطورة أمس في إثر حادث دهس في منطقة الكريوت.

0: نصف ساعة تماما بعد السابعة، نحن سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، بعد ذلك سنعود ونواصل في الحلبة السياسية أيضا. فاصل ثم نعود ونواصل.
1: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
6: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
1: نعود الى التعليم مع اي بليس، 10% تخفيض على اجهزة الماك بوك والايباد للطلاب عند ابراز بطاقة الطالب في الفروع. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
10: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: عالشمس دائما.
12: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل.

بالتعليم. اعمل حسابك وقسم وقتك صح. بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص. اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك لبرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: وصلنا للتو أيضا بيان صادر عن اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد كروم، يقولون فيه لا مرحبا باليمين الفاشي ولا باجتماعاته على أرض مجد كروم. إذن اللجنة الشعبية في مجد كروم تستنكر بأشد العبارات قرار الوزير تبعه بتسليل سموتريتش وحزبه عقد اجتماع سياسي غدا في منطقة الروس في مجد كروم. الأستاذ سليم صليبي أبو الشادي رئيس المجلس المحلي في مجد كروم، صباح الخير أستاذ سليم.
1: صباح النور يا جميع المستمعين.
0: هذا كمان نوع من الاستفزاز والتحدي.
1: نعم، احنا صرنا شهر يعني اليمين الفاشي بقيادة سموتريتش بحاول يتحدى مجد كروم، كانت محاولة إقامة قوى استيطانية بمنطقة الروس وتعد، كانت هناك مقاومة شعبية وسلمية، واستطعنا بعد نضال طويل الشباب تواجد قوات هناك إنه يفكوا هاي البؤرة. اليوم هو احنا عارفينه موجودين فاضل انتخابات وجاي يستفز وجاي يحرق الجليل،
0: عرض عضلات يعني، ولكن لا أول أمر خطير بمعنى آخر.
1: عارفين أمر خطير، بس هو يعني كمان إحنا مش راح نسمح تنقام هون أي بؤة استيطانية، وقلناها بشكل واضح مش راح نسمح لهذول الفتيان اللي ينقلوا تجربة الضفي كيف هو بفكر للجليل. بنفس الوقت مش راح نسمح بهاي الفترة إنه يجر أهل مجد كروم والمنطقة لمواجهة ولا حرب.
0: وهذا الخوف يا أستاذ سليم، وهذا الخوف إنه قضية الاستفزاز تعمل احتكاك وانفجار الأوضاع.
1: طلع في احنا المجلس المحلي للشعبية وشبابنا خضنا قبل جمعة نضال طويل بدون اي استفزاز، حاول استفزنا ما قدرش. احنا مستمرين بهذا النضال، في عنا قضيتين. القضية الاولى راح نستمر بالنضال، مش راح نسمح لهاي البؤر تقوم، هاي اراضي مجد كروم. احنا هذولا كل قضية محاولة نقل ما يحدث بالضفة للجليل راح نحاربه وراح نحافظ على أراضينا. بنفس الوقت احنا عارفينها موجودين فترة كثير صعبة، فترة انتخابات، واليمين الفاشي وسموتريتش عايش على استفزاز العرب من أجل جلب أصوات. كمان احنا عندنا ناس احنا واعيين مش راح نسمحوا أن يستفزنا، راح يعني راح نقاوم بالطرق السلمية وبالطرق الجماهيرية، ونفس الوقت مش راح نسمح ونفس الوقت مش راح نسمح.
0: اوكي خلينا افهم، هذا الاجتماع المفروض انه وين يعني ينعقد؟ اليوم الجمعة، اليوم الخميس، اليوم راح يكون عندكم تفاصيل؟
1: هو طلع طلع بيان انه راح يعمل يعني اجتماع لنشطائه في منطقة الروس عندنا يعني. اما التاريخ والوقت ما عندناش اي يعني وايد.
0: انتوا شو عاملين خلال ساعات هذا النهار؟ يعني عاملين استعداد الناس مثلا اللي راح تتجمر هناك، ايش ممكن تعملوا؟
1: لا حاليا فيش انه اي تجمهر، احنا ايش مشاوشوا الهدف ومش راحين نسمعوا استفزنا. بنفس الوقت احنا نعرفش اذا هن جايين يعني مثل مرة فاتت تحطوا خيام، اذا احنا قبل مرة انا رجعت راح نرجع. اذا في هدف يجي يحط اذا خيام ويستقروا هناك، شباب مجد كروم راح ترجع اكيد للجنة الشعبية للعمل الجماهيري ونتواجد بأرضنا ونتواجد بالمكان. اذا هو جاي عشان خمس دقائق يستفزنا مش راح نسمح له يستفزنا.
0: هو مش جاي على اساس خمس دقائق، انت فكر انه جاي ما جاي بس يعني
1: اذا هو جاي اليوم على انه انتخابات يفتح عضلاته ويحاول انه يقيم كل المنطقه عشان خمس صوت،

0: عودة للمتابعة 40 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. نحن إلى موضوع آخر، ملف آخر أثاره تصريح رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيسة أفيغدور ليبرمان الذي دعا إلى تسليم الأردن إدارة المنطقتين ألف وباء في الضفة الغربية بدلا من السلطة الفلسطينية. هذا الطرح أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن الدور الأردني في الضفة والعلاقة التاريخية بين الأردن والفلسطينيين. نستمع إلى ما قاله ليبرمان ثم إلى تعقيب وزير الأمن الإسرائيلي، ولكن نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: حين يعيد أفيغدور ليبرمان طرح فكرة تولي الأردن إدارة مناطق ألف وأجزاء من مناطق باء في الضفة الغربية، فإنه يوقظ واحدة من أقدم الأفكار الإسرائيلية، حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض والمستوطنات. فهل نحن أمام خطة سياسية أم أمام شعار انتخابي يهدف إلى إقصاء فكرة الدولة الفلسطينية؟ تعود الحكاية إلى نهاية حرب عام 1948 عندما خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية للحكم الأردني ثم ضمتا إلى المملكة عام 1950، واستمر هذا الوضع حتى حرب حزيران عام 1967 حين احتلت إسرائيل الضفة والقدس الشرقية. لكن العلاقات السياسية لم تنقطع فورا، ففي عام 1987 توصل الملك حسين ووزير الخارجية الإسرائيلي أنذاك شمعون بيرس إلى ما عرف باتفاق لندن الذي اقترح مؤتمرا دوليا وتسوية يكون الأردن فيها دور مركزي، غير أن رئيس الحكومة يتحاك شمير أفشل الاتفاق قبل أن تندلع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتغير قواعد اللعبة. وفي 31 من تموز عام 1988 أعلن الملك حسين فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة، معترفا بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وممهدا لقيام كيان فلسطيني مستقل. لهذا يبدو طرح ليبرمان أقرب إلى إعادة تدوير الخيار الأردني منه إلى خطة عملية، فالأردن يرفض العودة إلى هذا المسار بديلا عن الدولة الفلسطينية، والفلسطينيون لا يرون أنفسهم ملفا إداريا ينقل من سلطة إلى أخرى. وبين التاريخ والحملة الانتخابية يثير التصريح العناوين، لكنه لا يقدم جوابا عن السؤال الأساسي: ماذا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟
0: إذن هذا التقرير عن ليبرمان كان بصوت الزميلة أسيل فرحات. نواصل في هذا الشأن ونستمع إلى ما قاله الوزير ليبرمان وتعقيب فيما بعد أيضا من إسرائيل كاتس وزير الأمن.
2: تخيّب لاجيا بولا بنائم إردنيم.
3: شهم ينالو ات. شهم ينالو ش. جيّا يهودا وشمو.
2: شهم ينالو ش تخيّب وسيكو أخريوت بيتخنيد ومناليت. إن لها واقوم.
3: وات السومخ عليهم لأخنيس צבא إردني لتوخ.
2: ترى إن لهم بريرة.
3: إسرائيل المغربيت.
2: ترى إن لهم بريرة أني لا دم يخنيسوا צבא שלהם. أو شهم פו יקי. כמו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
0: كان هذا النائب ليبرمان ورد الوزير إسرائيل كاتس. تعال نستمع إلى ما عقب عليه من خلال هذا التصريح.
4: ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון. וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות. ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות כאילו לא למדו דבר מהשביעי באוקטובר. ליברמן הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה ליד כביש 6, ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמנהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון.

0: כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית. לצידו שותפו יאיר גולן, שר הביטחון המיועד, שנערך לקבלת התפקיד ומצעיר שיעקור 100,000 מתיישבים יהודים מבתיהם מיד עם כניסתו לתפקיד. אלה שתי הצעות שמתחברות למדיניות מסוכנת אחת, עקירת יהודים מבתיהם, נסיגה והפקדת ביטחוננו בידי אחרים, בדרך להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ. אנחנו פינינו 40,000 תושבים ממחנות הפליטים בצפון השומרון, וריסקנו תשתית הטרור האיראנית שנבלטה שם, וצהל שולט במחנות באופן קבוע. הורדנו את היקף הטרור בכל יהודה ושומרון ב-80% לרף הנמוך אי פעם, והקמנו 104 יישובים ו-160 חוות חדשות. ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות הערביות ותקדם את התוכניות האלה, תסכן את ההתיישבות ואת ביטחון אזרחי מדינת ישראל.
1: إذن كان هذا رد وزير الأمن إسرائيل كاتس على تصريح لافت بالفعل كان لفيكتور ليبرمان. نبقى بالشأن الحزبي وقلقون في المجتمع العربي في القائمة المشتركة من تأثير شطب ترشح الأستاذ سامي أبو شحادي وخوف من أن يؤثر هذا فيما بعد إذا تم القرار في المحكمة العليا على ربما هبوط في نسبة المصوتين للأحزاب العربية. و ايضا كان هنالك من تفاجأ ايضا من طريقة تصويت يائير جولان في قضية الشطب وقد يؤثر ذلك. سنسأل الدكتور سليم بريخ فيما اذا كان سيؤثر ذلك مستقلا على الشراكة او التعاون بين الطرفين. دكتور سليم بريخ المحلل في الشأن الحزبي، سعد صباحك دكتور.
2: اهلا، صباح الخير لك جميعا.
1: ما كان بالامس في لجنة الانتخابات المركزية فاجأك ام انه كان متوقع؟
2: بالنسبة لسامي أبو شحادة لا، لم يفاجئني.
1: لم يفاجئ.
2: ولكن طبعا شطب القائمتين، قائمة المشتركة والموحدة، بشكل أو بآخر نعم فاجأني، لأني اعتقدت بأن كان من الممكن تغيير الموقف على الأقل بالنسبة لقائمة المشتركة، وأشرح ليه. لأنه يعني لما مر تعديل قانون 7000 لقانون أساس الكنيسة في 85 كان الهدف إخراج مير كهانة من الكنيسة، ولكن هناك من اعتقد بأنه بهذه الفرصة كمان من قلص قدرة أعضاء الكنيسة العرب على التنفيذ، وهذا الكلام موجود طبعا بالبروتوكول تبع لجنة القانون والدستور. فعلى هذا الأساس أقيمت ما يسمى عملية شطب القوائم بواسطة لجنة الانتخابات، ولكن لجنة الانتخابات هي تريبونال سياسي، الهدف منها في نهاية المطاف هي إظهار مواقف الأحزاب وكل هذه الأمور. الآن شو خطورة اللي حدث بالنسبة للقائمة المشتركة والقائمة الموحدة؟ هو طبعا واضح للجميع أن المحكمة العليا ستعيد هذه الأحزاب، ولكن العملية لها هدفين من ناحية اليمين وخصوصا من ناحية الليكود. الهدف الأول هو الانتخابات القريبة، خفض نسبة التصويت عند العرب، نزع الشرعية عن الأحزاب العربية للائتلاف القريب. ولكن للهدف البعيد هنا يجب أن نضع النقاط على الحروف. هناك تخطيط بعيد المدى لإعادة الوضع السياسي في دولة إسرائيل لسنوات 50. يعني نحن بسنوات 50 ب48 كان في نقاش عند بن غوريون ب18/12/48 حول تصويت العرب للكنيسة الأولى. وهناك طبعا كان موقف بن غوريون وما يسمى عربيستم بتلك الفترة بأنه يجب أن لا يصوت العرب وأن لا يكون لهم تمثيل، ولكن في نهاية المطاف تم اتخاذ قرار بأن يصوت العرب ولا يؤثروا، وهذا استمر لحد سنة 92 طبعا. لأول مرة بيأثروا العرب على إقامة ائتلاف، وثم فيما بعد بال 2021 نتنياهو يريد إعادة التاريخ إلى سنوات 50، إلى ما يسمى عربية طوب، يعني دائما أحزاب تأخذ عربي بتحطه في حزب اللي هو عمليا يمثل بشكل شكلي فقط شكلي. كما كنا نرى بسنوات 50. يعني هذا المخطط بعيد المدى لإضعاف التأثير السياسي للعرب.
1: دكتور،
2: وهذا المخطط الذي أدى المطالبة بشرط.
1: دكتور، النسبة المصوتين ضد والمصوتين مع فاجأتك ولا كان متوقع كمان 18-5؟
2: هذا كان متوقع يعني.
1: متوقع.
2: نحن نتحدث عن بعد 7 أكتوبر، نحن نتحدث عن سيطرة اليمين، ولكن يعني إذا بنرجع لنفس البند نحن بنحكي عنه كمان بطالب بشطب أحزاب عنصرية. نحن ولا مرة سمعنا عن شطب أحزاب أو شخصيات عنصرية. يعني الأمر الوحيد اللي يستعمل هو قضية الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
1: نعم. هل فوجئت دكتور سليم من تصويت جولان مع الشطب وأيزنكوت كمان، وكيف ممكن أن يؤثر هذا فيما بعد على قضية الشراكة والتعاون بين الأطراف هذه بعد الانتخابات؟
2: لا، أعتقد أنه فيش مفاجأة. أولا نحن نتحدث عن سامي بوشحاذي طبعا فقط من ناحية يائير جولان، واللي بيقرأ مقال سامي بوشحاذي طبعا هناك أمور صعبة موجودة في هذا المقال. بالمناسبة هو نفسه كمان أبدأ أسفه على
1: مزبوط صحيح نعم تحدث الأمور.
2: وهنا الأمر الفارق والهام هو أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لأول مرة يؤيد الشطب. هو أرسل رسالة للمحكمة العليا تقول يجب شطب سامي أبو شحاري. الآن لماذا يائير جولان يؤيد؟ أولا بسبب الرسالة، ولكن أيضا بسبب ما حدث في الانتخابات الأخيرة. يعني يجب أن نذكر أنه هذه الحكومة قامت بسبب التجمع، وكان المركب المركزي لقامت هذه الحكومة هو التجمع. ولذلك في اليسار الإسرائيلي هناك غضب كبير على التجمع وعلى سامي أبو شحاري بشكل خاص، وهذا يفسر بالمناسبة كمان هذا سمعته من بعض الأشخاص، هذا يفسر موقف يائير جولان بالنسبة لسامي أبو شحاذي بشكل خاص.
1: بشكل عام التصريح، إذا أخذك لتصريح ليبرمان دكتور سليم، استمعنا إلى تعقيب قبل لحظات من كاتس اللي يعني يقترح، غريب الأمر بهذا التوقيت بالذات يعني بهاي الفترة الانتخابية الوعصة واجتماعات الأمم المتحدة والإدانات مما هب ودب لإسرائيل، يعني يقترح أن الأردن تتسلم الأمور الإدارية في والأمنية حتى لشؤون المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كيف من أين جاء هذا التصريح وشو رأيك أنت فيه؟
2: هذا التصريح جاء من التخبط في إسرائيل، ماذا نفعل مع الفلسطينيين؟ هذا السؤال المركزي. يعني تهجير فلسطيني الضفة الغربية باعتقادي يعني غير ممكن. بكل الأوضاع نحن نرى بأنه مخطط تهجير في غزة الذي يتحدثون عنه بشكل واضح وعلني لا يتقدم، فإذا ما بالك بالنسبة للضفة الغربية. الآن هناك محاربة للسلطة الفلسطينية من سبب بسيط، لأنهم لا يريدون أن تكون هناك نواة لإقامة دولة فلسطينية. فإذا ماذا بقي؟ أن نعود إلى الماضي، نفتش في الدفاتر القديمة. يعني هذا أمر غير جدي نهائيا، أن تطلب من الأردن الآن أن تدير مناطق ألف وباء. يعني واضح بأنه هذا تصريح للانتخابات فقط ليقول أنه لديه شيئا ما ليقوله عن القضية الفلسطينية، ولكن إسرائيل موجودة في مشكلة عميقة جدا بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وسمعنا مثلا رئيس فرنسا كيف يتحدث. يعني هذا أمر غير مسبوق بأن يقوم رئيس دولة مثل فرنسا بتصريح من هذا القبيل بالنسبة للضفة الغربية. هذا مقلق لإسرائيل، وهذا يظهر أن لإسرائيل لا توجد أي مخططات حقيقية ماذا سنفعل بكل ما يتعلق بالضفة الغربية وشرقية القدس.
1: نعم، بدون شك. أنا أشكرك دكتور سليم بريق على هذا الحديث، تحياتي لك، نهارك سعيد سيدي، شكرا. 53 دقيقة تماما بعد الصباح.

سنتحدث أيضا عن أوامر ومخاطر هدم البيوت وقضية التهجير العرقي أيضا في مناطق شمال مدينة طلعت هذه المرة، والحديث يعني عن إشعارات بهدم وإخلاء منازل هناك، وكذلك سنتحدث في الجزء الثاني عن عادة خطيرة سنتحدث عنها، عن ابتلاع دبوس حجاب عن طريق الخطأ، وطبعا اللي تعرضت له شابة وتم النقل إلى المستشفى بعملية صعبة كانت تم إنقاذ حياتها. سنتحدث أيضا في شؤون الطيران المدني أيضا وقضية تقييد الرحلات الجوية من إسرائيل الإمارات بسبب تحذيرات كما يبدو أمنية، وكذلك سنواصل في الحلبة السياسية وتداعيات قرار لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس. نحن طبعا ننتظر المعركة القادمة، ستكون طبعا في أروقة محكمة العدل العليا. ليليان حاج رافقتني في

هذه الساعة في الهندسة والإنتاج زميلي ياسمين عابد، في الإعداد كنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. سنخرج إلى فاصل، بعد ذلك أخبار الساعة الثامنة مع الزميلة زهرة سعيد، ثم نعود ونتابع معكم في ساعة ثانية. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة

0: بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له فجر اليوم متوجهين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب التقارير يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت البلاد على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. وإلى حوادث العنف، أصيب شاب في 19 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب مساء أمس. وقال طاقم طبي وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة أنه قدم الإسعافات الأولية للشاب المصاب الذي وصفت إصابته بالمتوسطة قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. وفي وقت سابق من مساء أمس أصيب شاب بجراحة خطيرة إثر جريمة طعن ارتكبت في مدينة طمرة، وأفاد طاقم طبي وصل إلى موقع الجريمة بإصابة شخص بجراحة خطيرة جراء إصابته بالطعن. ولفت إلى أن مسعفيه قدموا له العلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. بدورها باشرت شرطة تحقيق في ملابسات الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس العثور على نفق قيد الحفر بعمق لا يقل عن 25 مترا في قلقيلية خلال عملية نفذتها الشرطة وقوات حرس الحدود. وبحسب الشرطة عثر في المكان على أسلحة وذخيرة ومواد قالت إنها تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى نفق آخر في المراحل الأولى من الحفر فيما اعتقل 4 أشخاص. في غضون ذلك اعتبر رئيس بلدية كفار سابا ورئيس منتدى بلدات ما يعرف في منطقة التماس رفي سعر أن الحادثة تعكس ما وصفه بتهديد أمني حقيقي وفوري لسكان المنطقة. وطالب سعر السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات حازمة وتوفير الحماية لسكان الوسط والبلدات المحاذية لخط التماس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري صباح اليوم تدريبات عسكرية في منطقة شاطئ زكيم ضمن المجلس الإقليمي ساحل عسقلان، وأوضح أنه ستلاحظ حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والقطع البحرية، كما ستسمع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق

السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب صباحكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس موجتنا 101.98 فارز 1 FM. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، الإنتاج حاليا زميلي ياسمين عابد في عدة فقرات هذه الحلقة، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. اليوم هو الخميس 24 من شهر سبتمبر. كنا قد استمعنا إلى الأصوات وإلى التقارير من خلال الساعة الأولى، واستمعنا أيضا إلى ما قاله الدكتور حسن جبرين بخصوص شطب القوائم العربية وترشح كل من سامي أبو شحادي وعوفر كسيف. كمان استمعنا أيضا إلى الحلب مع تصريح كان لافت أيضا لوزير الأمن للنائب ليبرمان بخصوص الضفة الغربية والأردن، وتصريح تعقيب كان من كاتس، وتحليل أيضا للواقع السياسي والحزبي بعيد الدكتور سليم بريق. نواصل في الحلبة الانتخابية والسياسية هذه وما كان يوم أمس في لجنة الانتخابات المركزية، وينضم إلي الآن الدكتور أحمد الطيبي من العربية للتغيير القائمة المشتركة. دكتور أحمد يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: ماذا يقول لسان حالك في هذا الصباح على خلفية ما جرى يوم أمس في لجنة الانتخابات المركزية؟
1: عادة لجنة الانتخابات هي مرآة لتركيبة الأحزاب في الكنيسة، ولذلك هي تركيبة يمينية. توقعنا عمليات شطب، ولكن ما حصل بالأمس هو مقصلة للأحزاب العربية. شطب القائمة المشتركة، شطب الأخوة سامي أبو شحادي وعوفر كسيف، شطب القائمة الموحدة، يعني شطب أربع أحزاب في داخل القائمتين من قبل أحزاب يمينية، الليكود وحزب بن غفير. والمخزي والمضحك أيضا والمؤسف أنه اللي طلب شطبنا هم ناس مؤيدين للإرهاب. واحد منهم مدان بتهمة الإرهاب هو بن غفير. ولكن هذه هي تركيبة الكنيست، ويوجد سبب لهذا التحرك الأرعن.
0: دكتور، مش بس تركيبة الكنيست، هذا تركيبة المجتمع الإسرائيلي اليوم في هذه الظروف، خاصة بعد 7 أكتوبر، وكأنه يعني هذا الطرف، يعني هذا لجنة الانتخابات برأيي أنا تمثل الجانب الأكبر من المجتمع الإسرائيلي، وكأنه ما بدناش إياكم. لما أنت ذكرت كلمة مقصلي، وهذا بعيدنا بالذاكرة إلى بن غوريون في حينه لما كان يشكك بقضية أنه يسمح للمواطنين العرب بالتصويت ولا لا بالخمسينات، تذكر يعني كما يبدو من العيد التاريخ للوراء.
1: وخاصة أنه مش بس أحزاب اليمين هي التي
0: خوضت
1: إلى جانب الشطب، وإنما من يسمى باليسار.
0: ما هو اليسار أصبح يمين يا أخي، ما هو تغيرت الأمور.
1: ما من شك أنه ما بعد 7 أكتوبر المجتمع الإسرائيلي تغير، وتغير نحو الأسوأ من هذه الناحية. ذهب يمينا، زادت عنصريته، زادت كراهيته للعرب أينما كان العربي. ومؤسف جدا انه حزب مثل الديمقراطيم يصوت الى جانب شطب الاخ سامي ابو شحادي. كانت هذه مفاجأة سيئة لنا، وهي نظير شؤم امام المحكمة العليا، لانه عادة القضاء

0: يدرسون من الذي صوت مع الأحزاب كتلة معينة ولا من جميع الكتل إلى جانب تصويت رئيس لجنة الانتخابات.
1: هذا اللي بدأ أسألك إياه، رئيس التصويت الرئيس يعني لأول مرة يمكن من 20 سنة بتدخل، هل برأيك هو يريد أن يبعث برسالة مؤشر للقضاء هناك؟
0: يعني طبيعة الحال للأسف نعم، وهذا تصويت سيء جدا ويدل على صعوبة الوضع في المحكمة فيما يتعلق بالأقسام. أبو شحادة نرجو أن نكون مخطئين في تقديرنا وأن تلتزم المحكمة في مبدأ القيم الديمقراطية وحرية الانتخاب والتصويت والترشح فيما يتعلق في كل من شطب، وتحديدا فيما يتعلق بملف الأخ سامي أبو شهادة. هم يخافون من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع. هذا هو الخوف الأساس لدى كل طالبي الشطب.
1: وهذا الصباح يعني القناة 13 لابد تبعت أنت 8 للمشترك و5 للقائم الموحدة، 13 عضو بيضة القدام.
0: أنا أعتقد أنه النتيجة ستكون أفضل من هيك كمان. في نهاية المطاف نعم، الرد على الشطب سيكون زيادة نسبة التشطيب.
1: هذا اللي بدي أسألك إياه، هل ممكن
0: وتقبل هذا التحدي اليمين العنصري؟
1: وهذا التحدي اللي عملته لجنة الانتخابات المركزية واللوبي والرأي العام الإسرائيلي راح يأثر على الناخب العربي، كيف ممكن نستغل ذلك؟ طب حل عادة لجنة الانتخابات المحكمة المركزية العليا الترشح أو القائمتين، هل ممكن يأثر علينا؟ ممكن يكون محفز أكثر للمواطن العربي يزيد نسبة التصويت، لأنه هذا ما يخيف طرف اليمين، ما أنت عارف سيد العارفين بهذا الموضوع قضية النسبة.
0: هذا هو الاتجاه. أنا تابعت ردود الفعل بالأمس لدى الجمهور العربي، لدى الناخبين العرب، وكان في استطلاع داخلي أيضا. الاتجاه هو أن ردة الفعل ستكون عكسية بالنسبة لطالبي الشطب، وأنه هناك سيكون ارتفاع معين في نسبة التصويت في المجتمع العربي. من طالبوا بالشطب أرادوا منع العرب من التصويت نظرا لتأثير العرب الحاسم في هذه الانتخابات. جمهورنا يؤثر، جمهورنا يحسم، هم لا يريدوا لنا هذا التأثير وهذا الحسم، وبإيدنا نغير يعني وأن نرد عليهم. هم أرادوا شطبنا بالأمس في لجنة الانتخابات، وبمقدورنا أن نشطبهم في صندوق الاقتراع.
1: أكيد أكيد
0: بإيدنا نغير، هذا هو الشعار الصحيح بهذا الخصوص. وأعود وأكرر، في غضب كبير على تصويت حزب الديمقراطيين بالأمس اللي بترأسه يائير جولان، غير مفهوم هذا السلوك. يا أخي إذا مزعجكوا سامي أبو شهادة ومقاله على الأخص سمتنعوا.
1: نعم نعم على الأقل سمتنعوا. وكان في ممتنع، يعني كان في ممتنع واحد اللي فهمته
0: مع الشطب.
1: نعم دكتور،
0: هذا الأمر
1: دكتور بالنسبة لهذا المنع، وكمان آيزيكو تنساش يعني مع أنه أعلن
0: شو لا يوجد له حق
1: أوكي، ولكن هذا قديش ممكن يأثر وإله موقف واضح، كان له موقف عمليا ممكن هذا بحال طبعا المحكمة غيرت، هل قديش ممكن يكون له تأثير فيما بعد على قضية التعاون والشراكة ما بين الأطراف بعد الانتخابات؟
0: كانت جوكة التحريض ضد الأحزاب العربية، فيش حدا ما حرضش علينا، فيش حدا محردش على الصوت العربي، فيش حدا محردش على الأحزاب العربية. وأعود وأكرر، اللي كانوا يحرضوا علينا في لجنة الانتخابات مقربين مدانين زي بنغفير، حزبه النيوفاشي، كل الذين قالوا احرقوا غزة، امحوا غزة، خربوا غزة، هؤلاء هم الذين طالبوا بالشطب. لم يشطبوهم اليوم في استمرار لعمليات طلبات الشطب ضد بعض الأحزاب اليمينية أيضا، ولكن هذا هو المجتمع الإسرائيلي في 2026. يحق له أن يكون عنصر، يحق بين هلالين أن يكون عنصريا فاشيا ضد العرب، وعندما نواجههم في نفس المعايير النتيجة تكون مختلفة مع الأسف. ولكن في نهاية المطاف الجمهور العربي سيخرج إلى صناديق الاقتراع، لأن الصوت قوة والصوت سيؤثر
1: بعد قرارات اللجنة المركزية امبارح بقضية

0: الشطب الجارفه كانت يعني عمليا. بدنا نشي انا بالمره، برايك هل راح يكون استراتيجيه للقائمه المشتركه والموحده كمان بقضيه تجنيد الاصوات اكثر مما كان بالماضي، والتعاون ما بين الطرفين؟ يعني خلينا نكون صريحين، التعاون بين القائمتين يا سي يا استاذ، حتى يعني بغض النظر يعني ما في خلافات بهذا الموضوع، حتى يكون تجنيد اكبر عدد من يعني لا يعقل انه 55 و60% فقط نسبه التصويت على خلفيه ماجدي. يعني كان الحديث مع الاستاذ سليم صليبي، هاي سموتريتش رايح بيعمل اجتماع على نشطاء حزبه مره اخرى بمنطقه ماجدي كروم، تخيل لوين وصلنا. ممكن
1: هو ايضا على حافه نسبه الحسم.
0: لا كان بالاول عن سموتريتش كان بالاول ما يمرقش نسبه الحسم، بعدين صار يمرقها وصار بعدين يعطوه 5 ويعطوه 6،
1: بس لساته خايف. ولكن موقفه هذا موقف عنصري بلا علاقة بالانتخابات، ولكنه زاد الوتيرة في فترة الانتخابات. هو عنصري وفاشي بدون علاقة بالانتخابات. وإحنا كنا في مجد الكروم وفي الآخر تم إزالة هذه البؤرة الاستيطانية، ولكن الفكر العنصري لسموتريتش وغير سموتريتش ما زال موجودا، وما زال يهدد الوجود العربي والبلدات العربية واحتياطي الأراضي العربية المقلص. أيضا كل هذا أيضا يجب أن يكون محفز لنا جميعا للخروج للتصويت. كل الأحزاب مجمعة على هذا الهدف، ويجب أن نعمل معا من أجل رفع نسبة التصويت.
0: وهذا ضروري جدا، ضروري جدا ما قلته. بأتأمل تكون الرسالة وصلت دكتور أحمد طيبي. أنا أشكرك.
1: وأنا رئيس لكتلة القائمة المشتركة أقول، وأنا سمعت كل الذين حاولوا وطلبوا شطب القائمة المشتركة، هم ينظرون إلى الاستطلاعات يرون أنه بدون القائمة المشتركة فيش إشي، فيش حسم. ولذلك هذا الاستهداف للقائمة المشتركة ولأعضاء فيها ولشطب أعضاء فيها تلفيته واضحة، هم لا يريدون لنا أن نحسم. القائمة المشتركة هي عنصر حاسم في هذا التغيير الذي نريده. أرادوا أن يمنعونا من الوصول إلى الصناديق ويمنعوا جمهورنا من الوصول إلى الصناديق، ورد فعل يجب أن تكون الوصول إلى الصناديق بكثرة، أو كما هدد بنيامين نتنياهو هعربيم نهاريم
0: لكالفيوس،
1: يجب أن يتدفق جمهورنا إلى هذه الصناديق ليصفع كل هؤلاء العنصريين، ليصفع كل الذين أرادوا شطب الطبيب في مكان عمله، سائق الباص، لاعب كرة القدم، المدرس، العامل. هذا هو هدفهم، والرد يجب أن يكون تشطبونا في اللجنة نشطبكم في صندوق الاقتراع.
0: لا يرضيك ما قالته لقناة 13-8 أعضاء للمشتركة، بدك أكثر؟
1: لا لا، نحن قادرين على تخطي ذلك، في عنا استطلاعات داخلية أفضل من ذلك.
0: أفضل. أشكرك دكتور بشائر، شكرا. شكرا دكتور أحمد طيبي، تحياتي، نهارك سعيد. نحن أمام فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية. سنكون في النقب وقضية خطر هدم البيوت هناك وتهجير عرقي، قضية يعني تخص عائلات وأطفال وشيوخ لهم جذور وتاريخ وارتباط بهذه الأرض الواقعة في شمال مدينة رهط. كل ذلك بعد الإعلان.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
4: استنى استنى، وين مستعجل؟
3: رايح ابيع كيلوتي.
4: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
3: من وين؟
4: من طمرة.
3: اذا ما احكي من وين، من طمرة؟
4: من اي تاتش طبعا، اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
5: الان في وينر، النمسا ضد اسرائيل وهولندا ضد المانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الامم الاوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع او بالخليوي، وممكن تربح.
6: اذا بتبعتش
7: اكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
7: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد الكروم، المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: عشرون دقيقة تمام بعد الساعة الثامنة، يعني بإمكانكم متابعة ما يجري في منطقة الروس في مجد الكروم، بإمكانكم متابعة صور وفيديوهات أيضا عن قيام بعض المستوطنين كما يبدو بتوزيع بنصب أعلام إسرائيلية، أعلام دولة إسرائيل في المنطقة اللي قد يكون اليوم هي مسرح للجنة أو لاجتماع وزير المالية بسأل سموتريتش ومن الصهيونية اليهودية وبعض من أتباعه، كما جاء قبل قليل اجتماع سياسي كما يبدو. طبعا اللجنة الشعبية في مجد الكروم أصدرت بيان واعتبرت هذا الاجتماع محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتحويل أراضي مجد الكروم إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية. الصور توثق وتؤكد ما يقوم به المستوطنون في هذه الساعات هناك في مجد الكروم عبر تطبيق الشمس. نحن إلى منطقة أخرى تتعرض لقضية التهجير وإلى قضية التطهير ربما العرقي في قرية الضحية، هكذا الاسم، شمال مدينة راهط. سنكون مباشرة في هذه المنطقة لنعرف ما يجري على أرض الواقع، وينضم إلي الآن من هناك أيضا الأستاذ عادي أبو وادي، أبو أدهم معنا على الخط الهاتفي. أبو أدهم صباح الخير.
10: صباح النور.
0: أنتم من سكان القرية اللي حي أو ضاحي اسمها ضحية؟
10: قرية ضحية. ضحية
0: وين موجود بالضبط الموقع؟
10: هذه موجودة شمال راهط.
0: وانتوا هناك موجودين من سنوات، من عشرات السنين في هذه الارض.
10: سنوات عشر، من سابع جد.
0: من سابع جد. وعندكم اوراق ثبوتيه تؤكد ملكيتكم للارض؟
10: في عندنا اوراق من يعني لهذا البلد، هذا الناء. عندنا توصيل 2000 من يعني قبل 400 سنه.
0: لكن شو الجديد؟ شو اللي صار عندكم؟ شو التطور اللي صار بالاخر؟ ايش اللي صار عندكم؟
10: صار جو عندنا في 2018، جو عندنا بياخذوا يعني اخذوا نص البلاد وحطوا فين شجار، زرعوا فين شجار حوالينا، يعني زل غابه، صرنا يعني احنا في غابه. الحين من الوقت المحاكم، مش محاكم، نمشي في المحاكم، محاميه مش محاميه، وصلنا لمرحله يعني لاخر مرحله. حطوا على كل بيوت يعني حوالي 60 بيت، حطوا عليهم متسفر صوت بايت لوحه يعني مش حقي، بايت هذا مش مرخص، والبيت هذا له يمكن حوالي 40 سنة 50 سنة وأكثر كمان. في
0: بيوت من الطوب، من الطوب والإسمنت، يعني مش بركسات ما ولا خيام،
10: لا يعني زينكي يعني
0: زينكي
10: يعني
0: نعم
10: يعني
0: نعم
10: خيام احنا. أوكي. مسكنين يعني زي الخيام يعني.
0: أيوة أيوة.
10: يعني
0: وانت يعني هاي اول مره بصير هذا اللي انتم متفاجئين؟ حاسس انا انه انتم
10: متفاجئين من الحاجه هذه، احنا متفاجئين في الشيء هذا.
0: يعني انتم قديش عدد السكان بهي المنطقه؟
10: احنا بالضبط احنا هنا يمكن حوالي 300 بني ادم ساكنين هنا، في منهم ضعوف، في منهم خطريه، في منهم
0: انتم من عائله واحده، من عائله ابو وادي اذا مش غلطان.
10: ابو وادي.
0: نعم. و ايش الخطوات اللي راح تقوموا فيها انتوا؟ يعني شفتوا البيانات على البيوت، قضيه انه هذا البيت مش قانوني ومعرض للهدم، شفتوها انتوا يعني موجوده على المنازل؟
10: شفناهن وانا البيوت هذا معرضات
0: للهدم. ذكرت لي انه كان يشجروا عندكم في المنطقه حواليكم وعملوا لكم زي غابه، مين هن هذول؟ مستوطنين ولا من دائره اراضي اسرائيل؟
10: المنهال.
0: بناء على شو راح تعملوا يا اخي ابو ادهم؟ ايش راح تعمل؟ شو الخطوات كنت تعملوا حتى تقاوموا هذا المشروع؟
10: والله احنا بنقول احنا صامدين في بلادنا، صامدين لو نبني خيشه

0: احنا صامدين، احنا بنطلع من بلادنا، هذه بلادنا، بلاد جدودنا، سابع جد، احنا بنطلع من بلادنا، هذه بلادنا، يعني بلادنا هذه دمي فيها، يعني ما بنطلع منها لو يعني ايش ميكون، يعني هذه بلادنا ممنوع الواحد. يعني
1: انتوا تواصلتوا بشكل رسمي مع المسؤولين، مع دائرة اراضي اسرائيل، مع المنهال حول الموضوع؟
0: احنا تواصلنا مع الكل، يعني والبارح كانوا قاعدين عندنا وليد الهواش، وكان عندنا طاقد ابن خيمة هان، ويقولوا خيمة اتصال يعني، ويسوي يعني مظاهرة مش مظاهرة، واحنا صامدين في البلاد هذه، ما بنطلع من البلاد هذه، واحنا ان شاء الله، وان شاء الله بنضلنا في البلاد هذه، اللي كان انا ولا كان ولدي ولا كان ولد ولدي، ان شاء الله في البلاد هذه ما بنطلع منها.
1: كانش
0: يعني
1: في الماضي،
0: ما عندنا حل ثاني.
1: ما كانش في الماضي ابو ادهم، ما كانش في الماضي مثلا مفاوضات انه تعالوا ننقلكم من هون.
0: فالماضي ما كان، فالماضي من 2018 بدات معنا الحكومه المتطرفه بين الكبير، صار يحط اوراق، صار يقول هذا مش حقي، هذا مش حقي، هذا مش يعني قانوني، مش قانوني، وصار يعني يرحلوا فينا، واحنا ما نقدر نرحل. احنا عندنا هنيه، احنا بعدين من البلد يمكن حوالي تقريبا 20 دقيقه يعني، فنطلع هني في سياره.
1: عن اي بلد؟ عن رهط.
0: رهط يعني هني في عندنا ضعوف بيدر في المدرسه، عندنا ضعوف بيدر في المدرسه، عندنا ناس وجعانين، عندنا يعني اشياء، احنا عندنا احد المدرسه معي يسوي لنا مدرسه.
1: انتوا اولادكم وين بتعلموا اخي ابو ادهم؟ برهط.
0: بتعلموا في رهط.
1: في نقل وسفريات يعني. هل في عندكم انتوا لجنه شعبيه كعيله، ولا انتوا ما بتشتغلوش في اللجان الشعبيه؟ مش ما عندكم لجنه شعبيه؟
0: لجنه شعبيه؟
1: ولا انتوا بس كعيله يعني، انتوا العيله لحالكم يعني تعملوا
0: لجنه شعبيه؟ احنا ما عندنا احنا متماثل في حالنا احنا. احنا يعني احنا زي ما تقول ايد واحده بتسقف. احنا بنطلب من احنا بنطلب كل.
1: وصل عندكم قلت لي الوليد الهواش، النائب وليد هو غيره من اعضاء الكنيسة، من الشخصيات الاعتباريه من المجتمع العربي، وصلوك ولا لسه بعد ما حدا وصلك؟
0: جاء طلب الصانع وتخرفوا ما شاء الله، وقاموا بوجبهم، قاموا بوجبهم وهم اللي في، يعني انت عارف الحكومه هاي ما اللي بيطلع ما بيقدر يسوي شيء يعني.
1: نعم.
0: اللي يسوي يعني سواه
1: يعني. مؤسف يعني. انتو خايفين بالفعل يتم تهجيركم يا اخي، ولا انتو صامدين؟ انتو قلت لي انكم صامدين، بس بتخاف صامدين. مش خايف من عمليات الهدم؟ لان دول بيحسبوش حساب يعني عمليا ممكن.
0: احنا صامدين لو يعني احنا صامدين، لو يعني يجي يعني مين يكون ان جاء يعني حكومة بين كبير يطلعونا من البلاد، ما بنقدر نطلع، ما بنطلع. هذه بلادنا، هذه بلادنا. انا عشت، انا وانا عشت بيها وانا صغير، ابوي عاش فيها هو صغير، وجدي عاش فيها هو صغير، يعني سبع جد يعني هم صغار وهم عينية في البلاد، مسكين في البلاد.
1: انتوا للسكان العائلة ابو وادي على ايش تعتمدوا بحياتكم؟ على الرعاية والماشي، ولا عندكم كمان اشغال حرة يعني بتشتغلوا بريت البلد، بريت الضاحي؟
0: احنا ما لا في البلدات، احنا ما احنا الاشغال اشغال عاملة.
1: عمال. أنا أشكرك أبو أدهم، أنا بوعدك إنه إحنا نتابع هذه القضية كما تابعنا كل قضايا النقب يعني في برامجنا في إذاعة الشمس. إن شاء الله بكون خير عزيزي. شكرا لك أبو أدهم، تحياتي.
0: الله يسلمك.
1: عائلة أبو وادي في ضحية شمال مدينة رهط تعاني الأمرين كما يبدو، وأوامر هدم تهدد 4 منازل أخرى في قلنسوة، بينها منزل الناشط أشرف أبو علي. يعني راح نكون أعتقد في هذا الملف بعد لحظات، وهذه العائلات في قلنسوة بالفعل تواجه خطر هدم للمنزل بعدما تلقت أوامر يعني أمهلت أصحابها 21 يوم قبل تنفيذ الهدم. يعني الخطر دائم. المحامي الأستاذ أحمد غزاوي رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين. صباح
1: يعني الموضة هاي يعني ماشي على كل بلد. هذا الأوامر هدم جديدة لأربع منازل، من إمتى شيدت هذه المنازل أولا؟
2: احنا أول شيء نحكي عن هي أوامر مش جديدة طبعا. احنا بنحكي عن أوامر قديمة اللي كانت في المحاكم، وكان هناك اعتراضات، وكان هناك تقديم أفكار جديدة وخوارط وبرامج تخطيط جديدة بالمنطقة. وللأسف يعني احنا بنشوف انه بعد 10 سنين الملف لم ينتهي، واحنا يعني بس امبارح وصل الحديث يدور عن 9 بيوت وليس 4 بيوت للتدقيق، والحديث يدور على سكان اهل كلنسوي الذين يعيشون على اراضي الطيبة. فبس عشان نحدد الموضوع،
1: خلينا نفهمنا

0: أرض الأرض المقام عليها المنازل ذكرت
1: هي تابعة الأرض هي تابعة للمسطح بلدية الطيبة، ولكن المواطنين هم أصلهم من كلانسوي. تم شراء أراضي هناك وطبعا هم
0: بنوا. أنت ذكرت لي المعركة من 10 سنين، يعني من 10 سنين
1: صحيح. اللي بعرف يعني موضوع أشرف أبو علي ودار أبو مطير، يعني هاي إحنا واكبناها من 2016 من 2014 وكمان قبلها. فا يعني احنا بنحكي عن ملف اللي صار له 10-12 سنة. لا يعني
0: هاي الفترة استاذ احمد، بهاي الفترة يعني بلدية الطيبة مثلا او مش قلنسوة، الارض طيب على الطيبة ذكرت، ما كان في تخطيط عملية
1: من كان يعني كان بما يسمى البتمال، ولكن الدولة طبعا رفضت المخطط البتمال في هاي المنطقة، لانه كان هذا احنا بنحكي عن سيرورة لكمان سنة، والناس كان عندها امل انه هالموضوع يكون تقدم فيه. وكمان هناك كانت محاولات لتقديم خوارط مختلفة ومفصلة، ولكن طبعا الدولة رفضت بشكل قاطع. والحديث بدور انه هاي الارض وهاي المنطقة موجودة على وادي الاسكندر، باللحظة اللي احنا بنحكي عن بعد لا يكل عن 1.5 أو 2 كيلومتر الأرض تبعد عن وادي الإسكندر، فحتى التفسير لعدم إعطاء إمكانية للبناء هو مش واضح يعني.
0: مش واضح.
1: لا مش بس مش واضح، مش منطق وغير قانوني، ولكن للأسف إحنا فاهمين إنه إحنا اليوم إحنا يعني القرار أعطي قبل 10 سنين، اليوم بعد 10 سنين ببعثوا رسالة اللي بعرفش إذا وصلتكم من يعني النسخة منها، الرسالة بعثت بال 2022. يعني بعد 4 سنوات بتذكروا انه هون اليوم في هنا كمان بيت. طبعا احنا بنحكي عن 9 بيوت، عن عشرات الافراد من مسنين من اطفال من من شباب اللي بنت مستقبل جديد، يعني بنحكي عن، والاهم من كل هذا احنا بنحكي عن ارض اللي هي ملكية خاصة، يعني ما في اي مبرر انه
0: مشكلة. والله هاي المشكلة انه ارض خاصة بملكية خاصة وموجودة بضمن نفوذ بلدية او سلطة محلية معينة، بالعشر سنين ما تغيرش ولا اشي على الاقل، يعني يعني المواطن العادي
1: كانت محاولات. انا
0: كانت محاولات ليش؟
1: ولكن الدول احنا بنعرف انه يعني انا بعطيك مثال، اما احنا قدمنا الخرطة التفصيلية بكلنسة بال 2002 تم الموافقة عليها فقط بال 2017، يعني بعد 15 سنة. يعني كمان احنا بنحكي على انه هون هاي سياسي، احنا بنحكي عن قرارات سياسية. اليوم شهر قبل الانتخابات بن كبير وسموتريش بس يعني بتعاملوا مع هاي الملفات بس من اجل يعني تشريدنا تهجيرنا من هاي البلاد. لا يعقل انه يعني انا بقول لك احنا امبارح تواجدنا، وانا يعني المنطقة بعرفها مليح، وكنا وتواجدنا ورافقنا العائلات منذ عشرات السنين منذ البداية. لا يعقل انه احنا بنحكي عن بيوت اللي هي بنيت بس من اجل انه هاي الناس وفي عندك ما فيش وين تعيش، يعني عنده هالانسان قطعة ارض 400 متر وما فيش عنده وين يروح، ما فيش وين يسكن، ما في عندنا سكن عام يعني، او الدولة بتوفر لنا وحدات سكنية. فللأسف يعني انا بنجبر لا يعني اتواجد هناك غصبا عني بطريقة غير قانونية ما نسميها عشرات السنين، بانتظار انه توافق الدولة على اي توسيع مسطح بلدي سواء بالطيبة. يعني هاي المنطقة تقدم فيها سنوات طلبات ولا مرة وافقوا على اي خطة.
0: بعد ما وصلت اوامر الهدم لسه من جديد تحركت البلدية على الاقل بلدية الطيبة.
1: يعني انا لا يعني احنا بنحكي اول شيء المعركة مش بس معركة الطيبة، يعني خلينا نأكد يعني
0: بلدين اكيد
1: احنا بنحكي. انا حسب رأيي المعركة هي معركة الجماهير العربية اليوم، يعني اليوم مجد الكروم امبارح بالليل اليوم بعد بكرة بالطيرة، احنا بنحكي عن مكب النفايات بالطيبة اللي راح هناك يتم مصادرة 2000 دنم. هاي اليوم فتنوا كبعد 12 سنة انه في ملف في 9 بيوت في اوامر هدم، يعني بعد تخيل بعد 10 سنين و12 سنة بفتن انه كان بقبل 12 سنة اللحظة اللي كان قرار المحكمة انه هناك هم مخولين يهدموا هاي البيوت خلال 9 اشهر، بمرق 10 سنين وبنسوا انه كان معهم. طب يعني ما في قرار محكمة، حتى قرار المحكمة هم ما احترموا. فالمعركة هي اليوم مش بس معركة كلانسوي ولا معركة الطيبة ولا معركة أبو أشرف أبو علي و يعني وعائلة أبو مطير، يعني طبعا احنا بنحكي يعني هناك على

0: 60 70 نفر يعني. تخيل احنا بنحكي عن يعني بيت كبير ويعني ناس اربع اطباء من اطفال ومن اولاد رائد ابو مطير. هم اربع اطباء يخدمون الدولة يخدمون البلد يخدمون بالصناديق المرضى. احنا بنحكي عن عائلات اللي هي مشت اهوى القانون يعني ما بتحترم القانون
1: مؤسف.
0: وللاسف مؤسف. كل هذا بيجي بتذكر بن كبير انه في هناك 10 بيوت تسعة يعني عمليا 10 بيوت ولكن بتذكر انه يوم قبل الانتخابات انه في هناك حاجة لهدم البيوت يعني. فيعني احنا بنحكي عن يعني اسوأ فترة بتاريخ جماهيرنا العربية اللي بيكون فيها زي ابن كبير اللي بس بده يمشي بشوارع البلدان العربية الكرة العربية والمدن العربية وكل عيني هدمت هنا وكتلت هنا وعملت هنا
1: للأسف هذا الحاصل يعني. نعم أنا أشكرك أستاذ المحامي أحمد غزاوي رئيس اللجنة الشعبية في قنسوة. إحنا نتابع هذا الموضوع كما تابعنا كل
0: أنا بس بدي أقول جملة. إحنا إحنا دعينا لمظاهرة بكرة يعني إحنا دعينا كمان لاجتماع اليوم. اليوم راح يكون هناك تواجد من لجنة المتابعة أعضاء الكنيسة يعني احنا بندعو الجميع انه يتوافدوا كمان يتواجدوا معنا بالساحة البيوت هاي. فانا بدي استغل هالفرصة انه ندعي كل جماهير العربية والمعركة هي ليس كلانسوة او الطيبة وبتأمل انه يكون تواجد وبكرة راح تكون مظاهرة طبعا لأصحاب البيوت واهل كلانسوة والطيبة والمنطقة وراح يكون هناك إعلان عن المظاهرة خلال يعني الساعة القريبة.
1: أنا أشكرك وصلت الرسالة أستاذ أحمد غزاوي رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة. أوامر هدم لمش أربعة إنما 9 منازل كما ذكر. نحن نخرج لفاصل الإعلاني ثم نعود ونواصل.
2: الآن في وينر النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
6: كيف السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويل كتير وبالكم
7: بعتلي هذا بعتها لصاحباتي بالجروب.
8: بس لحظة كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيار هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
10: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الآن في وينر النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

نحن نعود ونتابع زي ومن قضايا الأرض والهدم والحرب السياسية والحزبية إلى شأن طبي صحي. يعني قضية فتاة تبلغ من عمر 16 سنة ونقلت بشكل عاجل إلى المركز الطبي تصفون في بورية بعد أن ابتلعت دبوس. دبوس اللي يعني عمليا يوضع على حجاب الحجاب عمليا، ووضعته بين شفتيها أثناء ترتيب غطاء الرأس، وطبعا فجأة كما يبدو بلعت هذا الدبوس ونقلت إلى المستشفى.

0: أهلا بك. القصة يا ريت تعطينا فكرة بالضبط شو اللي صار مع الفتاة اللي عمرها 16 سنة وصلتكم بحالة مش طبيعية كانت.
1: طبعا فتاة عمرها 16 ونص سنوات اجت عنا بعد ما هي بترتدي حجاب طبعا، وفي عادة اللي هي عادة يومية تقريبا كل فتاة صبية صغيرة ممكن تعملها، انه خلال ترتيب الحجاب تضع الدبوس، دبوس الحجاب تضعه بين اسنانها او بين شفتيها عشان انه
0: تكمل ترتيب الامور. نعم
1: ترتيب الحجاب. نعم
0: نعم.
1: وفي خطا معين مثل عطسة قحة او حتى اخذ نفس
0: عميق
1: عميق، ممكن انه هذا الدبوس ينزلق وتبلعه الجهاز الهضمي. هذا اللي صار معي الصبية اللي اجت عنا بعد ما بلعت الدبوس.
0: ايش ممكن يعمل الدبوس لما بفوت على الجهاز الهضمي؟ ممكن يثقب، يعمل ثقب بالجهاز الهضمي، وهذا خطر طبعا على الحياة.
1: اكيد الدبوس هو جسم غريب، جزء منه احد الاطراف هو حاد جدا إبرة، وجزء الآخر هو رأس بلاستيكي، اللي ممكن يصير إنه هذا الجزء الحاد يدخل في جدار الأمعاء أو المعدة ويعمل ثقب في جدار الأمعاء. وممكن نعم
0: أنتوا هي حكت إنه بلعت دبوس، ولا أنتوا كيف أجت يعني شكت لكم إنه أنا بلعت دبوس، ولا كان عندها مشاكل وجع وألم في المعدة؟ إيش اللي فهمتوا منها أنتوا للصبي، ولا بعد الصورة اللي عرفتوا إنه الأشياء موجودة؟
1: لا لا لا طبعا صبي إجت حكت لنا
0: حكت يعني
1: بالخطأ وما كانش في عندها أعراض، كان عندها أعراض جدا بسيطة يعني وجع خفيف. مرات الخوف لما أنت تبلع إشي غريب من الخوف بصير عندك أعراض معينة، فما كانش في عندها أعراض قوية. وبرضو بالفحص الفيزيائي ما كانش في عندها بجسدي، ما كانش في عندها أمور لي.
0: نعم طبعا وجود الدبوس بالجهاز الهضمي طبعا استدعى أنتوا تتدخلوا من ناحية جراحية، أكيد عملتوا عملية ولا لا؟ لا
1: في بروتوكول لما طفل او اي شخص بيبلع جسم غريب، اولا فحصه كيف هو باي حاله، هو بحاله جيده ام لا. والفحص الاخر هو نعمل صوره اشعه عاديه، صوره رنتجن، عشان نعرف مكان الدبوس وين موجود.
0: أوكي.
1: حسب مكانه احنا بنقرر شو نتصرف. طبعا اذا الولد بيكون بحاله انه في صار في ثقب بجدار وفي بطنه جدا حساسة وهناك خطر انه في حالة صعبة عم تكون، فطبعا هذا الولد بروح على غرفة العمليات والجراح بعالج الحالة. ولكن اذا الوضع ما كانش هيك، فانا كجاسترولوج مخصص في الجهاز الهضمي انا بكمل بالحالة. عامة إذا الدبوس كان في شكاوى من المريض، فهذه هي واحدة من الأمور العاجلة اللي إحنا لازم نتدخل ونخرج الدبوس من الجهاز الهضمي عن طريق منظار تنظير داخلي جاستروسكوبية طبعا.
0: وبهاي الحالة أنتوا ما خضعت العملية جراحية، ما عن طريق المنظار اللي فهمه أنا من كلامك. كيف استخرجتوا الدبوس؟
1: الدبوس عند الصبي كان موجود حسب الصوره ببطنها من الاعلى. دائما احنا بهيك حالات ما بنعرف اذا الاشي بعده بالمعده او خرج من المعده. فبالمعده نقدر احنا نطلعه عن طريق منظار، واذا خرج من المعده مرات صعب نطلعه. فعدنا على الصوره بعد عده ساعات، شفنا انه المكان ما زال نفس المكان، فكان في شك كبير انه بعده بالمعدة، وجدا انه مغروس بالجدار. هيك دخلناها لمنظار طبعا بعد صوم كامل حتى نقدر احنا نشوف تكون المعدة نظيفة من الاكل ونقدر نشوف
0: بهاي الظروف. طيب دخلتوها للصوم، بهاي الظروف كانت دائما تشكي مثلا من الم؟ هي كانت
1: لا
0: كيف
1: لا
0: كان
1: لا لا.
0: ما كانش
1: لا وضعها كان منيح البنات.
0: أوكي.
1: بعض الالام بسيطة جدا يعني.
0: بعد فترة الصوم
1: دخلناها للمنظار، وبالمنظار شفنا انه الدبوس غارس في جدار المعدة. غارس يعني بشكل ملحوظ، وليس

0: بسيط شغل عميق. فهون احنا مسكنا الدبوس في عنا عدة أدوات لاستخراج الأجسام الغريبة مثل المشبك. مسكنا رأس الدبوس البلاستيك وهنا احنا سحبنا. طبعا بهيك حالات لما انت تسحب جسم حاد فمهم جدا مش بس انك تمسكه، مهم ان لما انت تطلعه من الجسم الجزء الحاد ما يجرح المريء وما يجرح اعضاء الجسم الداخلية. فاحنا استعملنا مثل جهاز وقاي وضعناه على رأس المنظار لحتى يمنع ينسي فيه أي ضرر جانبي الجهاز الهضمي خلال استخراج الدبوس. هذا اللي صار.
1: نصيحتك دكتور؟
0: نصيحتي هي الوقاية، لازم الأهل يحكوا مع البنات الصغيرة ممنوع الدبوس ولا لتانية أو تنتين أو عشر ثواني تنحط بالأسنان أو بالشفتين، لأنه ممكن عادي جدا بسيطة يصير في تضاعفات وعمليات ونحن بغينا عنها. فيمنع أنه خلال ترتيب الحجاب وضع الدبوس بين الأسنان، بينفع تضعه في سوارة مثلا اللي هي سوارة مثل المغناطيس تضع على اليد، ينفع تحط عليها الدبوس، أو في وسادة ينفع تحط الدبوس عليها، ينفع تحطه على الطاولة بس ممنوع
1: يبعد عن فمه خلاص. عن الفم، تبعد عن الفم لأنه بتغش تعرف شو بصير زي ما ذكرت.
0: صحيح. تنفس صحيح.
1: مفاجئ عطسي ممكن. الصبية قديش خضر يعني نامت في المستشفى ولا بعد الجراحة الصغيرة حررت عمليا ما في مضاعفات؟
0: لأنه كان الدبوس داخل بجدار المعدة بشكل ملحوظ، فإحنا خلينا اليوم
1: مراقب يعني
0: أعطينا مضادات حيوية. والتاني يوم لما تأكدنا أنه حالتها منيحة روحنا على البيت.
1: أشكرك دكتور شادي، تحياتي لك عزيزي، شكرا لك. شكرا.
0: الله يخليك.
1: دكتور شادي عرطول مدير وحدة الجهاز الهضمي للأطفال في بوريا المركز الطبي تسابون.

0: موضوع آخر ربما يعني نتحدث عنه قليلا، قضية قرار تقييد عمل الرحلات الجوية الإسرائيلية، خاصة الشركات الإسرائيلية، يعني عدم الهبوط في مطار دبي حتى، يعني هذا قرار من سلطة الطيران، حتى 31 من الشهر القادم، طبعا بسبب ربما دواعي أمنية. ولكن الشركات الطيران الأخرى يعني بإمكانها أن تقلع من مطار بن غوريون وأن تهبط كعادي يعني عمليا في مطار دبي، ولكن الشركات الإسرائيلية تمنع حتى الآن بقرار من السلطات الإسرائيلية، طبعا لخلاف كما يبدو على قضية تنظيم عملية الأمن والأمان في مطار دبي هناك. ونحن إلى الشأن الاقتصادي، 47 دقيقة تمام بعد الساعة 8. يعني ما تصورش أنه في تأثير للجمعية الأممية الأمم المتحدة، الخطابات السياسية والاقتصادية ما بعرف على قضية الاقتصاد العالمي. نحن إلى وقفتنا الاقتصادية مع الزميل مجد كرامي. سعد صباحك يا مجد.
1: صباح الخير. بخير أبو فارس،
0: أهلا بك.
1: سعد صباحك صباح المستمعين.
0: بدنا منك إفادة هذا الصباح عن الأوضاع الاقتصادية، عن العمولات وما إلى ذلك.
1: يعني نبدأ ملخص كما يحدث حول العالم، أسواق المال، الدولار، الشيكل، لوين رايحين. الأسواق العالمية اليوم رح يكون يوم دراما، ومبارح أيضا اليوم اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. لقاء القمي، لقاء عمالقة الاقتصاد. يعني عائد السندات الأمريكية العشر سنين مبارح اخترق نسبة 5.1%، اللي هو أعلى مستوى من سنة 2007. سنة 2007-2008 هي فقاعة اللي حصلت في الولايات المتحدة واللي جرت وراها كل العالم. يعني عم نحكي من تقريباً 19 سنة. النفط قفز لليوم الخامس على التوالي، برنت فوق $103 للبرميل، وول ستريت أغلق باللون الأحمر. نبدأ من الاقتصاد الأمريكي. يعني تم نشر أرقام مؤشرات مديرية المشتريات بأمريكا، وكانت المفاجأة بقوتها. مؤشر قطاع الخدمات قفز بشهر 9 لأكثر من 58 نقطة، اللي هو أعلى مستوى من تقريباً 5 سنين، مقابل 56.

0: 50 بشهر 8، ومؤشر قطاع التصنيع قفز ل 56 نقطة وأكثر، مستوى ما انشافش من أكثر من 4 سنين. يعني كبير الاقتصاديين لشؤون الأعمال بأس أند بي بيقول إنه النشاط التجاري بأمريكا بواصل الازدهار. عشان نحط القفزة بالنمو بنسبتها الصحيحة، التحسن
1: نعم.
0: الأخير هو الأكبر من بداية 2000 أو 2015. المشكلة هون وهترجمها بكلمات أخرى، إنه اقتصاد قوي بيساوي فائدة أعلى، معادلة بسيطة والمعادلة واضحة، وهي هي المعادلة اللي بتخوف الأصوات. يعني مسؤول بالفيدرالي بيقول إنه رح نضطر نرفع الفائدة مرة إضافية عشان نكبح التضخم، ورد الأصوات كان فوري حسب بيانات CME. احتمال رفع الفائدة الشهر الجاي قفز لأكثر من 68% مقابل لقبل بشهر كان 8.8% فقط. يعني خلال شهر واحد الاحتمال تضاعف 8 مرات، والنتيجة كانت إنه سوق السندات انفجر. عائد السندات الأمريكية ل10 سنين قفز أكثر من 13 نقطة أساس، واخترق حاجز 5.1، هذا المستوى اللي ما انشافش من 2007، يعني من قبل الأزمة المالية العالمية. وليش هذا مهم يا أبو فارس؟ لأنه عائد السندات الأمريكية وهو المرساة أو مرساة التسعير للعالم كله، لما بيرتفع ترتفع معه تكلفة كل شيء، القروض العقارية، تمويل الشركات، وأيضا ديون الدول. ومن هون نروح للنفط. النفط، إيران طبعا ترفض الاستسلام بالتوازي. النفط عم بسجل ارتفاعات لليوم الخامس على التوالي. برنت ارتفع 4% تقريبا، وصل لأكثر من $103 للبرميل. دبليو تي اي الأمريكي قفز تقريبا أقل شوي من 2% ل 92.2 دولار. والسبب كان إنه خطاب الرئيس الإيراني بالجمعية العامة للأمم
1: نعم.
0: المتحدة، وقال إنه بلاده مش راح تستسلم أبدا لأمريكا، وأضاف إن فحصوا قوة إيران وقدرتها على الصمود وتعلموا إنه مش راح يستسلموا قريبا. والنتيجة كانت إنه من كل هالمعطيات إنه وول ستريت دفعت الثمن. الأسواق امبارح أغلقت بتراجعات، يعني بعد الجمع بين قفزة النفط وقفزة عوائد السندات. ناسداك خسر أكثر من 1%، أحد تراجع له من أكثر من شهر. مؤشر الخوف الفيكس ارتفع 6%، وصل ل 15 نقطة. وبأوروبا كمان إغلاقات سلبية، فرانكفورت نزلت، باريس نزلت. ومن هون للذهب كمان نزل، يعني بشكل شوي غريب. الذهب انخفض أكثر من 1% ل 4300 دولار للأونصة، والفضة نزلت ل 64 دولار أيضا. والسبب إنه عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي بخلوا الذهب أقل جاذبية. ليش نحتفظ؟ عدن بعطيش فائدة لما بتقدر تحط مصرياتك بالسندات الأمريكية وتعطيك 5.1%. من هون نيجي للبلاد. الدولار أمام الشيكل، الدولار قفز فوق 3.04 شيكل، وقوة عالميا كمان. يعني امبارح حكينا على الموضوع، و يعني ارتفاع الدولار المرتقب مقابل الشيكل وضعف الشيكل مقابل الدولار، وبلشنا نشوف النتيجة أسرع من التوقعات. مظبوط، الارتفاع صغير جدا، ولكن بعالم العملات 3.04 من 3 في يوم واحد يعد قفزة، وقفزة قفزة قوية. يعني خلاصة الموضوع، يعني معادلة
1: نعم
0: بسيطة، اقتصاد أمريكي قوي، احتمال رفع فائدة، عوائد سندات بقمة 19 سنة، الدولار أقوى، بورصة حمراء وفوقها، إيران مش عم تستسلم، والنفط فوق $103. عم نقول إيران تستسلم لأنه أمريكا عم تستنى إيران تستسلم، والحرب انتقلت من حرب الصواريخ إلى حرب شوي أبرد، وحرب اقتصادية اللي عم بتأثر على كل اقتصاد العالم،
1: أكيد
0: وبنشوف نتائجها يومية على الأسعار. يعني ممكن نشوف ارتفاع من جديد لأسعار الوقود اللي كان
1: حاصل
0: قبل
1: بأمريكا.
0: شهر.
1: نعم ماجد كرام، أنا أشكرك على هذا الإطراء وهذه الإضاءة. تحياتي لك ونهارك سعيد يا سيدي، إلى اللقاء.
0: صباح الفل. إلى اللقاء.
1: برياضة على عجالة، اليوم تنطلق مباريات بطولة أو دوري الأمم الأوروبي، ومنتخب إسرائيل سيقابل منتخب النمسا عند 10:15. مباراة أيضا ستجمع المنتخب كوسوفو مع إيرلندا، البرتغال ستقابل ويلز، هولندا ألمانيا انتبهوا عند 10:15، ومنتخب صربيا أمام اليونان، إيرلينغ هالاند يقود النرويج إلى مباراة ديربي أمام الدنمارك. بهذا عزينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا البرنامج الصباحي أول خبر. ليليان حاج كانت في الهندسة والإنتاج.

الزميلة ياسمين عابد أعدت فقرات هذه الحلقة، كنت معكم أنا نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا. فاصل قصير، أخبار الساعة 9 مع الزميلة زارة سعيد، ومن ثم نلتقي مع الزميل مصطفى الشلاطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا، ليش وخص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودي والثقة والأماني هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
11: البروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
12: البروف بفش غلك.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM.
13: إذاعة الشمس

0: أخبار التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلال سموتريتش صباح اليوم اجتماعا لكتلته في موقع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لنفوذ مجلس مجد الكروم المحلي. واستنكر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم في بيان مشترك مساء أمس قرر سموتريتش وحزبه عقد الاجتماع في المنطقة، واعتبر الخطوة محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتحويل أراضي القرية إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية. بدوره قال رئيس المجلس المحلي سليم صليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي مجد الكروم على دراية ووعي بما يجري ولن ينجروا إلى الاستفزازات، مؤكدا مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني ضد الاستيطان على أراضي البلدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا ونائب رئيس كولومبيا، إضافة إلى رؤساء حكومات اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة. ودعا المكتب أن عددا من قادة الدول طلبوا لقاء نتنياهو إلا أن ضيق جدول أعماله وضرورة عودته قبل حلول عيد العرش سمح له بعقد جزء من هذه اللقاءات فقط. في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب التقارير يلقي نتنياهو كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة 2 ظهرا على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال محمد أبو علوان الذي قال إنه كان مديرا لقسم المالية في حركة حماس في غارة استهدفته أمس في خان يونس. وبحسب الجيش تولى أبو علوان خلال السنوات الماضية تمويل منظومات مختلفة تابعة للحركة، وزعم أنه أشرف خلال الحرب على تحويل أكثر من مليار شيكل لتمويل أنشطة حماس. وأضاف الجيش أن أبو علوان عمل في الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة معتبرا ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري صباح اليوم تدريبات عسكرية في منطقة شاطئ زكيم ضمن المجلس الإقليمي ساحل عسقلان، وأوضح أنه ستلاحظ حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والقطع البحرية، كما ستسمع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. وفي كفار أدوميم تجري شرطة إسرائيل تدريبا يستمر حتى 2 ظهرا للاستعداد لحالات الطوارئ في منطقة مستوطنة كفار أدوميم ومحيطها. وأفادت الشرطة بأنه ستلاحظ خلال التدريب حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ، مشيرة إلى أنها ستصدر تحديثا في حال إغلاق أي طرق أمام حركة السير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس وعدد آخر من يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك ولكافة المستمعين والمستمعات.
0: وفي حال من الشطب الأوتوماتيكي، وكأن لجنة الانتخابات قررت أن تعمل بلغة يعني النصوص select all، وقامت بشطب الجميع، يعني في شطب عام وشامل وأوتوماتيكي. بطبيعة الحال إلغاء هذا الشطب بأغلبه سيكون أيضا select all، ربما ما عدا ما يمكن أن يحدث مع النائب السابق سامي أبو شحادي. وسنكون بطبيعة الحال عند هذه القضية، نعم، ما من شك بأنه للجنة الانتخابات ولأعضاء لجنة الانتخابات هناك وازع وحوافز سياسية تتقاطع. يعني كل حزب، كل من قرر الشطب أراد أن يخاطب جمهوره، أن يغازل جمهوره، وأن يظهر أمام جمهوره منظر معين.
1: نعم، وللدقة مصطفى، يعني شطبت القائمتان العربيتان، وهناك كان شطب لأفراد بعينهم
0: مثل عفر كسيف،
1: عفر كسيف. لكن التجمع كحزب لم يشطب بشكل عام من خوض الانتخابات، لأنه أصلا يخوض الانتخابات مع القائمة المشتركة.
0: لا، القائمة المشتركة لم تجزأ إلى أجزاء، هي شطبت كقائمة.
1: نعم، أود الآن مصطفى أيضا أن نتحدث قليلا لربما حول زيارة نتنياهو المرتقبة، والبيان الذي أصدره بكتبه قبل قليل
0: بأنه لا تعتبر زيارة، هاي طلي
1: غارة. مكتب نتنياهو يقول بأنه بسبب جدول الأعمال الضيق، وهو يريد أن يعود للبلاد قبل يعني العيد، عيد العرش المرتقب. لكن من جهة أخرى تقارير إسرائيلية تقول بأنه الأجهزة الأمنية حذرته بأن يقصر مدة إقامته في الولايات المتحدة بسبب تحذيرات أمنية كانت قد يعني وجهت أو عرضت عليه عفوا في اجتماعات بالأيام الأخيرة.
0: ونتنياهو سيضطر للنوم في الطيارة. نحن في يوم جديد بطبيعة الحال سنكون في هذا الشأن أيضا مع ما ينتظرنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، ليليان حاج، زهرة سعيد، ومصطفى شلاطة. المحامية هديل أبو صالح، المركز الحقوقي عدالة، صباح الخير.
1: صباح الخير هديل.
2: صباح الخير.
0: إذن الآن الأعين تتجه إلى المحكمة العليا بعد الموقف المألوف والمتوقع للجنة الانتخابات.
2: صحيح، يعني امبارح اللجنة شطبت أو قبلت أغلب طلبات الشطب اللي قدمت إلها، ما عدا طلب شطب واحد اللي كان مقدم ضد التجمع بشكل عيني.
1: نعم.
2: ولكن القرار كان متوقع، بما أنه إحنا عم نحكي عن لجنة اللي هي سياسية وليست لجنة اللي بتتعامل مع المبادئ القانونية، وخاصة نظرا لأنه المستشار القضائي للحكومة عندما قدمت ردها بكل الطلبات تقريبا ما عدا طلب النائب سامي أبو شحادي، عبرت عن عدم وجود أي أساس قانوني لشطب القسوان، كان القوائم نفسها أو المرشحين يعني بشكل عيني عفر كثيف. ومن المتوقع أن المحكمة العليا فعلا تقلب جميع هذه القرارات.

0: ما عدا سلمى أبو شهادة. هنا التحدي أكبر.
1: يعني أنا بتخيل إن التحدي أكبر بشكل أساسي، بشكل أساسي لسببين. السبب الأول هو الجو العام بعد 7 أكتوبر، بالرغم من إنه إحنا عم نحكي عن مقال واحد اللي فيه ممكن إنه يفسر حسب رأي المستشار القضائي للحكومي أن يفسر على إنه تماهي مع العملية مع 7 أكتوبر، وايضا بسبب انه رئيس اللجنه القاضي سولبرغ صوت مع اقصاء القائمه او شطبها، بالرغم انه على مدار 20 سنه رؤساء اللجان اللي هن بشكل عام قضاء من المحكمه العليا لم يشاركوا بالتصويت. فبعتقد انه هذول العاملين رح يلعبوا دور مركزي، ولكن مهمه ايضا يعني الاشاره للمفارقه.
2: نعم.
1: يعني بالمقابل لتوصية المستشار القضائي للحكومي للجنة بأنه تبحث بشكل جدي شطب النائب سامي أبو شحادي، نائب الصادق سامي أبو شحادي، إلا أنه في حالات أخرى مثل حالة عثمان يهوديت اللي هو حزب بن غفير لم توصي بمثل هذا الفحص، بالرغم من أنه الطلب ضده يحتوي على عشرات الخطابات أو عشرات.
2: نعم.
1: الأقوال اللي فيها تحريض مباشر على العنصرية، وأيضا مناداة بإبادة غزة وتدمير غزة بشكل كامل.
2: الآن أود أن أسأل بما يتعلق بقرار سولبرغ ورأي سولبرغ، وهذا يعني رأينا في سنوات سابقة أنه يعني من سبقوه في هذا المنصب امتنعوا عن يعني إصدار رأي قرار، كيف يمكن أن يفسر قانونيا أصلا؟ هل هذا شيء قانوني؟
1: عمليا القانون لا يمنع أنه رئيس اللجنة يشارك بالتصويت، وكان عادي أنه
2: نعم.
1: رؤساء اللجان لا يشاركوا بالتصويت. وخلال أول جلسة اللي هي كانت لتداولت ملف عفر كثيف، أشار أحد أعضاء اللجنة لأنه ممكن أنه القاضي سولبرغ يغير عمليا من هاي العادي، وفعلا عندما جاء التصويت على شطب النائب سامي أبو شحادي هو قرر أنه يصوت بناء على أنه لم أو يعني هون اقتباس منه أنه لم تقنعه التفسيرات اللي أعطاها الأستاذ سامي أبو شحادي. وأنا صراحة يعني بعتقد هنا أكثر رأي شخصي من قانوني، يعني أنه هو قام بما لا يفترض أن يقوم به رئيس اللجنة، يعني بالآخر هو لم يفحص لم يعبر عن رأي قانوني، ولكن عبر عن أكثر عن شعوره تجاه الأقوال اللي قالها سامي أبو شحادة خلال شهادته أو تصريحه أمام اللجنة.
0: المقال المحمية هديل أبو صالح يتعاطى ويتعامل فيه أو يحاول أن يقرأ أحداث 7 أكتوبر، وهو عصب حساس في المجتمع الإسرائيلي، والمحكمة العليا ستجلس لتنظر في هذا الالتماس الذي يريد أن يلغي الشطب المتعلق بعصب حساس. لأي مدى الواقع الحالي قد يمنع من المحكمة العليا أن تغير من قرار اللجنة المركزية؟
1: عمليا نحن موجودين بالإضافة لكونه عصب حساس، يعني إحنا موجودين بفترة اللي هي سياسيا جدا حساسة أيضا للمحكمة العليا.
0: صحيح.
1: اللي عم بتواجه بشكل مستمر تحريض من الشارع الإسرائيلي أو باعتبارها إنها عم تتخذ قرارات اللي هي مناقضة للرأي للإجماع الإسرائيلي أو ضد أمن الدولة. فبالتالي يعني هاي الاعتبارات ممكن أن تكون أيضا في موجودة بأذهان القضاء لما هنا عم بيتعامل مع هاي القضية، ولكن في نهاية الأمر إحنا عم نحكي عن امتحانات قانونية، ومن المفترض أن القضاء يتعامل مع الامتحانات القانونية بوفقا للأدلة الموجودة قدامها.
0: ثقل مقال مقابل كم كبير من التصريحات الأخرى؟ لأي مدى مقال واحد مقابل أو حتى سامي أبو شحادي تحدث وكأنه هذا لم يكن مقالا ناجحا، كان من الأفضل أن لا يكتب بهذا الشكل، يعني بشكل أو بآخر تراجع عن كتابته، لأي مدى مقال يمكن أن يكون بيضة القبان ويعني يرجح كفي؟
1: بالوضع الحالي بالطبع أنه ممكن يكون أنه بيضة القبان، ولكن المهم أنه الإشارة أنه حتى التعامل مع المقال لم يكن بالضرورة بما هو موجود بالمقال، ولكن بما هو ليس موجود في المقال. يعني حتى في الرأي المستشار القضائي للحكومة هي تشير لأنه سامي أبو شحادي لم يستنكر 7 أكتوبر، بالرغم من أنه كما ذكرت هناك تصريحات سابقة وأيضا تالية اللي فيها بستنكر العنف، بيحكي عن مواقفه اللي هي ضد العنف وضد ضد أي تعامل عنيف، وأنه دائما مع

0: أي نضال اللي هو غير عنيف، ولكن كان التعامل مع هذا المقال حصرا بهذا السياق، انه اي عربي بده يحكي رايه، بده يحل، بده يحلل، بده يعمل اي شيء بسياق 7 من اكتوبر بالضروره لازم دائما يستنكر قبل ما يحكي اي جمله ثانيه. وبعتقد انه هذا ايضا رح يلعب دور بالرغم من انه ليس اعتبار قانوني. يعني
1: عادة هذه من المفروض أن يحدث الشطب أو بشكل فعلي إذا كان المقال أو التصريح غير قابل للتأويل، يعني لا يمكن قراءته تفسيره بأشكال أخرى بصور أخرى، يعني التصريح يجب أن يكون تصريح واضح صريح قاطع.
0: صحيح، ولكن يعني في هاي الحالة هناك جملتين اللي تم التركيز عليهم اللي تم إخراجها من السياق عمليا. يعني هي بداية كما ذكرت إحنا عم نحكي عن مقال اللي هو تحليلي بجوهره، وبالتالي مثلا كان في الفقرة اللي عم تحكي عن قدرة أو عدم قدرة عمليا جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إنه يعرف أو يكون مكشوف قبل 7 من أكتوبر على ما حدث في 7 من أكتوبر. وهناك جملة إنه غزة الصغيرة استطاعت فعل ذلك فآخرون يستطيعون يعني فعل أمور أكثر بكثير.
2: نعم.
0: وهناك بهذا السياق يعني كان فعليا سياق إنه الحديث عن إنه الاستخبارات الإسرائيلية لم تستطع اكتشاف الأمر قبل حدوثه.
2: نعم. أود أن أتوقف قليلا هديل عند هذه الجزئية تحديدا يعني عند هذا المقال تحديدا التحليلي. يعني فكرة أن سامي أبو شحاد اعتذر أو وضح ما قاله في المقال، ألن يخلق هذا ذريعة لفتح تحقيق معه أو كأنه يعتبر اعتراف بخطأ ارتكبه؟ ما الجانب القانوني من هذا الاعتراف؟
0: عمليا حتى البارحة في خلال جلسات التداول بنجلير صرح أنه هذا المقال ممكن أن يؤدي إلى ملاحقة قانونية واعتقال وتقديم لائحة اتهام ضد سامي أبو شحادي. ويعني فعليا رأينا يعني فوق 200 حالة تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين في الداخل، حتى على تعبيرات أقل من ذلك بكثير. ولكن يعني من الواضح انه في حال تم تقديم فعلا لاتهام كان يعني راح يكون الهدف منها هو استمرار بعمليه الملاحقه اللي شفناها ضد سامي ابو شحادي خلال عمليه الشطب او اجراء الشطب هذا. ويعني اعتقد انه ممكن ننظر للامر من ناحيه اخرى، يعني في حال كان هذا التصريح يعني بهذه الخطوره اللي هنا عم بيحكوا عنها، عدم وجود اعتقال هو ايضا مؤشر جيد. يعني على مدار 4 سنين منذ 7 من اكتوبر،
1: 3 سنين
0: اسفي، كان هناك افعال اللي هي اكتيفيت او يعني ملاحقه اللي هي يعني كانت الشرطه تبحث عن اقوال لفلسطينيين بدون ما حتى يوصلها شكاوى من مواطنين اخرين، وهي كانت تبحث بمواقع التواصل الاجتماعي. فوجود هذا المقال على مدار 3 سنين ممكن يكون مؤشر لعدم وجود خطوره فعليا في هذا
1: عمليا. لن ننتظر طويلا، هذه المحكمه ستلتئم متى؟
0: من المتوقع خلال الاسبوع القادم يوم الاربعاء او الخميس،
1: وإن يعني الأسبوع لنظيره قريب. هذه الأبصار، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك هديل.
1: مركز عدالة يعطيك العافية، شكرا جزيلا. واضح زهرة كل عمليات الشطب اليوم، على فكرة اليوم اللجنة المركزية ستنظر في طلبات شطب حزب بن غفير، حزب سموتريتش، وأيضا الديمقراطيين. يمكن أنا وإنت بنقدر نتوقع قرار اللجنة، لن يشطب أي حزب آخر.
2: نعم.
1: إعلانات.
3: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
7: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟
4: الجودي والثقة

0: او الاماني هن اهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمه ممتازه بكل محبه لتلاقوا السياره اللي بدكم اياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعمله بحاله ممتازه ومضمونه مع امكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحه. زورونا عبر الويب سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجم 8673. سخنوت علا مراخد اشتري سياره وانت مطمن ومرتاح.
1: من أم الفحم لنوفا جليل حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر تورتيا وتشيكن عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك.
0: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائما.
8: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: بالك.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بدك تصلح تليفونك؟ انت بهوين بتوديه؟
8: ليش؟ شو المشكلة؟
7: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
8: والحال؟
7: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تليفونك مش للتجارب.
9: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: عالشمس دائما.
11: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي.

0: نحن من نبقى في الشأن الانتخابي ولكن من جزء آخر زهرة. نحن أردنا أن نتحدث عن تصريحات ليبرمان يوم أمس.
1: نعم.
0: ما في أي تصريح أو أي سلوك في هاي المرحلة خالي من اعتبارات انتخابية؟
1: يعني نعم بالإمكان تأطير كل ما يعني يكون من قبل السياسيين بأنه ضمن التصريحات الانتخابية، لكن كما قلت في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي بأنه قد نغفل بالفعل مخططات استراتيجية بعيدة المدى أصلاً أصبحت تحصيل حاصل وواقع جديد في حال أضطرنا كل شيء فقط في سياق الانتخابات. هناك يعني من يخطط لأبعد من الانتخابات، وآخر هذه التصريحات التي أثارت جدل أصلا يعني في أوساط الائتلاف وتحديدا في حزب الليكود ما قاله فيكتور ليبرمان حول إمكانية يعني ضم أو ليس ضم تحويل مناطق ألف وباء في الضفة الغربية للسيادة الأردنية.
0: وهذا ما نريد أن نتساءل حوله مع الأستاذ عريب رنتاوي. صباح الخير أستاذ عريب.
1: صباح الخير. نحاول مرة أخرى مصطفى، يبدو أن هناك يعني خلل في
0: لحظات نرتب الأمور التقنية ونعود.

0: يوم من جديد زهرة، نحن نبقى في الجانب الانتخابي.
1: نعم وإن نروح يعني
0: يعني الانتخابات أقل من 5 أسابيع. أستاذ إيهاب قدح صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: مدير دائرة الأبحاث في المجتمع العربي شركة ميدغام، لأي مدى أستاذ إيهاب ما يحدث الآن فعلا يؤثر على نسب التصويت أو الحافزية للتصويت في المجتمع العربي؟
2: الحقيقة في المنطق يعني الأمور، كل ما يحدث اليوم في المجتمع العربي يجب أن يحفز الشارع جميعا للخروج والتصويت، ولكن ما نراه من خلال الاستطلاعات هو عكسي، وهذا شيء غريب جدا. حتى اللحظة في آخر استطلاع قمنا فيه نسبة التصويت عند أبناء مجتمعنا العربي لم تتجاوز 60%، على الرغم من كل القتل، كل الأشياء اللي بتصير مع أعضاء كنيست العرب، مع كل العنصرية، إلا أنه لحتى اللحظة لم نرى أي تحرك حقيقي، ولكن فقط التذكير. إحنا نتحدث عن 60% كاحتمال معقول وجيد، ولكن علينا نتذكر أنه النسبة السابقة في الانتخابات السابقة للكنيست كانت 53%.
1: نعم
0: يعني 60% عمليا أكثر بمقعدين.
2: أكثر في مقعدين. إحنا يعني في معهد ميدغام الحقيقة يعني نشاهد ونتابع عن كثب، ونقوم كمان باستطلاعات دورية. نحن يعني عندنا بشكل ثابت مرتين في الأسبوع استطلاع عن في الكنيست، ولكن لم نرى ولم نستطع أن نرى الحديث اللي كان يدور عن 15 مقعد وعن 16 مقعد في حالات تفاوت. إحنا الحقيقة كل ما رأيناه 13 في حد
1: للقائمتين يعني. نتحدث
2: نحن صحيح للقائمتين وصحيح جدا يعني كل ما يدور في الانتخابات والأرقام هو عمليا نسبي وتناسب للمجتمع اليهودي أيضا. فلما في عنا في الانتخابات السابقة 75% من أبناء المجتمع اليهودي صوت للانتخابات، وإحنا كنا 53%، فنحكي عن 22% فرقية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. هاي الانتخابات كمان نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي سوف ترتفع، وإحنا منشوف إنه تقريبا قاعدين يوصل لحدود 80% نسبة التصويت. إذا ظلت إذا حقيقة يعني المجتمع اليهودي وصلت نسبة التصويت ل 80%، مجتمعنا العربي بعده بحدود 60%، فنحن

0: نشوف انه كمان في فجوه كبيره للاسف الشديد. غالبيه المجتمع اليهودي اليوم وخاصه الشباب اللي راح يصوتوا اول مره توجههم الانتخابي الاحزاب اليمينيه الصهيونيه المتطرفه ومش المعسكر المقدم.
1: نعم عاده في فجوة بين الاستطلاعات وبين نسبة التصويت بشكل عام، يعني عادة الاستطلاعات بتعطي نسب تصويت أقل.
0: طلب الآخر التاريخ ممكن يثبت هاي النظرية أو أنه يدحضها. يعني احنا شفنا خلال يعني اليوم في البلاد في إسرائيل كل المنظومة تاعت الأبحاث والدراسات هي منظومة متمرسة، لأنه إحنا كنا في وتيرة يمكن مش يعني الدورة الأخيرة كانت دورة كاملة للكنيست،
2: صحيح،
0: ولكن قبل ذلك يعني إحنا كنا 4 أو 5 انتخابات خلال 2.5 سنين، ولذلك هذا الإشي طور منظومة رهيبة جدا من ناحية الإحصاء والانتخابات والتنبؤ والقدرة الحقيقية على التنبؤ. فإذا منتطلع على كل مثلا مواقع الأخبار الرائدة في البلاد العروس 12 و13 وكمان 1، إحنا بنشوف أنه تقريبا نسبة الخطأ كانت 2، وهذول المقعدين للأسف الشديد كانوا كفلات مرات أنه غيروا كل الخارطة السياسية، لأنه اليوم لا يكفي أنه يطلع، يعني لا يكفي أنه ينجح أعضاء الكنيسة العرب، يعني حتى لو نجح أعضاء الكنيسة العرب يعني شو بدي يفيد مجتمعنا العربي إذا ما قدروا يكونوا جزء من الخارطة السياسية المؤثرة داخل الكنيسة. وهنا كمان هذا بخضنا لنقطة نسميهن الكتل الجشيم بين كتلة بيبي نتنياهو والكتلة ضد بيبي نتنياهو اللي قاعد تنبنى، وبعد مش واضح أصلا يعني الحديث اليوم مين راح يقودها، هل هو بنت، هل هو كادي أيزنكوت، ولا في مثلا
1: في حكاية ليبرمان
0: مثلا يعني. فاحنا مثلا بالاستطلاع الاخير اللي راح ينتشر اليوم بعد الساعة 8، احنا سالنا الناس مين بتفضل يقود الكتله المقابله لبيبي. الحديد للاسف الشديد ما بقدر يعني افصح عن النتائج كلها، لانه حاليا احنا واحنا نحكي الاستطلاع قائم، ولكن كمان هذا راح يأثر على نشوف كيف الأشياء ماشية هون.
2: هل يعني أجريتم استطلاع يعني حديث بعد شط بالقوائم أم أنه يعني ستباشر؟
0: الحقيقة حتى قضية شط بالقوائم يعني هي مش قضية، يعني عشان نكون صريحين يعني هي مش قضية جديدة، يعني هي مش وليدة اللحظة البارحة، هي قضية اللي بتقول،
2: لكن شط بالقائمتين هذا شيء مختلف.
0: صحيح، ولكن احنا متعودنا نشوف انه محكمة العدل العليا قد يعني بتعود ترجع وتعيد الاشياء يعني تحطها في نصابها المضبوط. انا اتامل الحقيقه، ولكن احنا الواقع اللي قاعدين نعيشه في اخر 2 3 سنين في البلاد هو واقع مش طبيعي، فاحتمال تكون نتائج كمان مش طبيعيه.
2: نعم.
1: لاي مدى ميل المجتمع العربي بشكل عام ان لا يكشف نواياه يؤثر أيضا على استطلاعات الرأي، يعني مثلا على الاستعداد للمشاركة، الاستعداد للرد بشكل صادق على الاستطلاع، يعني في يعني هذا مسألة كبيرة.
0: هذا صحيح، ولكن هو فعليا في احنا قاعدين نشوف في الاستطلاعات انه بتعلق في الموضوع اللي بتسأله. يعني على سبيل المثال انتخابات السلطات المحلية، في انتخابات السلطات المحلية اصلا كثير يعني يعني رؤساء مجالس محلية اعتمدوا على عنصر الصفقات العائلية، الأشياء اللي بتصير في داخل هيك البيوت المغلقة الكذا الكذا، وعلشان هيك كان في عنا صعوبة أحيانا أنه نتنبأ في وين الأشياء رايحة في داخل مثلا البلدات العربية. لما نعمل استطلاعات مثلا احنا عن أداء الشرطة في البلدات العربية بنشوف أنه هناك تخوف، هناك تراجع، الناس ما بدها تشارك بالاستطلاع، خايفة تحكي، خايفة تشارك. ولكن لما نحكي اليوم عن استطلاع الكنيسة، انتخابات الكنيسة، احنا يعني الحقيقة ما منواجه اي صعوبات، بالعكس يعني بقدر اقول لك انه الناس اليوم اللي بده يصوت عارف لمين بده يصوت، ولا بدهش يصوت بيستحيش يقول، ما عنده اي مشكلة يحكي بكل صراحة انا مقاطع، انا مش مبسوط، انا مش راضي عن اداء اعضاء الكنيسة العرب، عشان هيك حتى لو شو بيصير أنا لن أخرج للتصويت وأنا مقاطع.
1: أي شرائح أكثر امتناعا أو إحجاما عن التصويت في المجتمع العربي؟
0: طلع إحنا بشكل عام إحنا بنشوف الناس اللي هن يعني في الناس اللي مقاطعة بشكل مبدئي الانتخابات الكنيسة
3: نسبتهن.

0: نعم، احنا بنحكي عن 15 لحد 15% كحد اقصى، يعني هن في تراجع كمان، لانه احنا شفنا كمان التصريحات من الشيوخ، ولهن قسم من الشيوخ اللي طلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي وذكروا انه هالانتخابات انتخابات يعني مصرية وانتخابات غير مألوفة، ما والوضع اللي احنا عايشين فيه اليوم في البلاد من سياسة تحريض وعنصرية، وحتى يعني فتية التلال اللي بنحكي عنه انه عرق بعوت اللي بلشوا كمان يعني يكونوا في مناطق اللي مش معقول مثل الجليل، كيف احنا شفنا البؤرة الاستيطانية الأخيرة. فهذا الاشي حفز كثير ناس جداد اللي سابقا ما كنا نشوف ان يردوا على التلفونات ما يشاركوا الاستطلاعات، واليوم بقولوا ما بيخجلوا يقولوا احنا مع انه نطلع ونصور.
1: نعم إيهاب، ذكرت ببداية حديثك يعني معطى مثير للقلق بالحقيقة، يعني عن انه في نسبة من الشباب العرب اللي رح يصوتوا هاي المرة بدهم يصوتوا لأحزاب يمنية متطرفة من خلال
2: الذكر في المجتمع اليهودي مش العجمي مش العربي.
0: صحيح، أنا عملت مقارنة في البداية بين أبناء مجتمعنا العربي اللي هن يعني توجهات السياسية أصلا مش معروفة لوين أصلا،
1: نعم،
0: حتى يعني يمكن يطلعوا، ولكن في المجتمع اليهودي أغلب اللي راح يصوتوا لأول مرة توجهاتهم هي توجهات يمينية متطرفة.
1: نعم،
2: بتساؤل أخير،
0: هذا معطى ديموغرافي، يعني هذا معطى ديموغرافي كمان يعني بشكل عام عن يعني هذا مضبوط. احنا اليوم نفحص الانتخابات الحالية، ولكن كرؤية مستقبلية هذا بيعطينا مؤشر لوين الأمور رايحة في هالبلاد إذا ما قدرنا نحقق التغيير اللي بدنا إياه.
2: بتساؤل أخير إيهاب، بالنسبة للشرائح، سألتك عن الشرائح، نساء شباب في المجتمع العربي، كيف صورة الإقبال على التصويت أو الاستعداد؟ احنا بنحكي على استطلاعات رأي.
0: بالنسبة ما شفنا يعني ككل شرائح، طبعا الكبار بالعمر أقل بيكونوا في، وكأنه في نوع من حتى اتفاق مجتمعي إذا صح القول إنه أهل وكبير بنفعش يعني بنفع ما يصوتش، فإذا هو تعبان بنفع ما يصوتش كل هالشغلات. فإحنا بنشوف إنه الكبار بالعمر بالعادة ما بيطلع صوتوا، الناس اللي هن شباب بالأكثر من محل يعني انه بفضلوا يطلعوا كيوم اجازة ويكونوا في رحلة، ولا انه يكونوا في صندوق الاقتراع ويصوتوا محل اللي هو مش اقول يعني اهمال او استهتار، ولكن احنا بنشوف انه كمان قسم كبير من الشباب اللي راح يصوتوا اول مرة مش قاعدين يحققوا مثلا نسبة تصويت عالية. هذول اكثر شريحتين انا حسب رأيي اللي هن بحاجة لشغل.
2: نشكرك أب قدح، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
1: شكرا.
2: مدير قسم الأبحاث شركة ميدجامي.
0: نتأمل أن نداء أخير يعني إحنا قاعدين نشوف الأشياء في يوم يومنا، يعني لا بديل غير إنه نطلع ونصوت. أنا أتأمل كثير محكمة العدل العليا تعود ترجع الأمور لنصوت
2: ونحن
0: ونقدر يعني كلياتنا نأثر
2: وسنتابع. شكرا إيهاب، يعطيك العافية. في عجالة زميل جاكي خولي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير مصطفى وزهرة.
2: صورة حال في منطقة مجد الكروم جاكي.
3: يعني أنا الآن في مفرق جيلون، جئت يعني في من مكان حب الاستطلاع والمتابعة. أستطيع أن أقول مصطفى وزهرة أن من يريد مشاهدة عرض كل أدوات الشرطة بشكل مصغر موجود، من الكلب إلى الخيل إلى الدراجة النارية إلى السيارات رباعية الدفع الصغيرة إلى كل مركبات الشرطة بكل أنواعها إلى سيارة تفريق المتظاهرين التي تستخدم فيها المياه العادمة، كل شيء موجود في مدخل مفرق جيلون. يعني حشد أعتقد لم نشاهده منذ فترة طويلة، ولا أعلم ما هو الدافع لذلك. يعني أنا تجولت أيضا في مجد الكروم، الأجواء طبيعية جدا، لا يوجد أي استنفار، لا يوجد أي دعوة حتى كما فهمت من جهات عديدة، وأعتقد ناقشنا هذا الموضوع صباحا.
1: صحيح.
3: لأي تواجد، ولكن مقطع الشارع من مدخل جيلون باتجاه مجد الكروم مليء بالأعلام الإسرائيلية وبعض الشعارات المرتبطة بالصهيونية المتدينة. أشاهد الآن بعض السيارات وفيها يعني كما نعلم نستطيع تشخيصهم من المنظر الخارجي أنهم كوادر لهذه المجموعة. شهدت أيضا بعض السيارات قد تكون محسوبة على المستوى السياسي إذا كان وزير أو أعضاء كنيست، ولكن استنفار
2: هذا الاستنفار ربما ترقب لجلسة حزب الصهيونية الدينية الذي أقر أو قرر أن يقيمها في يعني صحيح. في هذه المنطقة في منطقة الروح.
3: نعم.

0: نعم، هي دعوة وجهت أو أعلن عن عقد هذه الجلسة اليوم صباحا، وقالوا في بيانهم إن الجلسة مغلقة وسيقومون بتصدير المواد يعني وفق قرارهم في المكتب الإعلامي لهذا الحزب، ولكن الشرطة هنا مستنفرة بشكل كبير. وحتى أكون واضح، يعني هنالك تواجد شرطوي كبير جدا بكل الأدوات، أيضا انتشار لدوريات المرور على شارع 85، ولكن يعني في الطرف الآخر لا يوجد شيء. حتى أكون واضح، نحن لا نتحدث عن استنفار من قبل أهالي مجلس،
1: لا حتى دعوة لم تكن. وقال صباح اليوم جاكي سيد سليم صليب رئيس المجلس بأنه أهالي مجلس كروم على دراية ووعي كافي بأنهم لن ينجرون إلى هذه الاستفزازات، هذا ما قاله.
0: هذا صحيح، ولكن يعني تواجد الشرطة هنا بارز وظاهر وحاضر جدا. لا أعلم على لماذا، يعني هل لديهم معلومات أخرى غير المعلومات التي صدرت، ولكن هذه الصورة. من يصل إلى المنطقة حتى يفهم لماذا هذا الاستنفار الكبير في مدخل جيلون باتجاه البؤرة التي يتحدثون عنها.
2: جاكي نشكرك وسنعود إليك إذا ما اقتضت ضرورة ذلك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: شكرا،
2: شكرا جزيلا. إذن حالة من الاستنفار الشرطي في منطقة مجلي كروم زهرة. نحن نريد أن نطوي للتو ساعة أولى من هذا العدد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلتقي بعدها في ساعة أخرى. ياسمين عابد، ليان حاج، زهرة سعيد، مصطفى شلاط، ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش صباح اليوم اجتماعاً لكتلته في موقع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لنفوذ مجلس

0: لسمجد الكروم المحلي. ويشهد مفترق جيلون حركة مكثفة لقوات الأمن ومختلف وحدات الشرطة. واستنكر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مسجد الكروم في بيان مشترك مساء أمس قرار سموتريتش وحزبه عقد الاجتماع في المنطقة، واعتبرا الخطوة محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتحويل أراضي مسجد الكروم إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية. بدوره قال رئيس المجلس المحلي سليم صليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي مسجد الكروم على دراية ووعي تام بما يجري ولن ينجروا إلى الاستفزازات، مؤكدا مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني ضد الاستيطان على أراضي البلدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وأثيوبيا ونائب رئيس كولومبيا، إضافة إلى رؤساء حكومات اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة. وادعى المكتب أن عددا من قادة الدول طلبوا لقاء نتنياهو، إلا أن ضيق جدول أعماله وضرورة عودته قبل حلول عيد العرش سمح له بعقد جزء من هذه اللقاءات فقط. في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب التقارير، يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة الثانية ظهرا على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. وإلى ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال محمود أبو علوان الذي قالا إنه كان مديرا لقسم المالية في حركة حماس في غارة استهدفته يوم أمس في خان يونس. وبحسب الجيش، تولى أبو علوان خلال السنوات الماضية تمويل منظومات مختلفة تابعة للحركة، وزعم أنه أشرف خلال الحرب على تحويل أكثر من مليار شيكل لتمويل أنشطة حماس. وأضاف الجيش أن أبو علوان عمل في الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة، معتبرا ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري صباح اليوم تدريبات عسكرية في منطقة شاطئ زيكيم ضمن المجلس الإقليمي ساحل عسقلان، وأوضح أنه ستلاحظ حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والقطاع البحرية، كما ستسمع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. وفي كفر أدوميم، تجري شرطة إسرائيل تدريباً يستمر حتى ثانية ظهراً للاستعداد لحالات الطوارئ في منطقة مستوطنة كفر أدوميم ومحيطها. وأفادت الشرطة بأنه ستلاحظ خلال التدريب حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ، مشيرة إلى أنها ستصدر تحديثاً في حال إغلاق أي طرق أمام حركة السير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 28 درجة، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، يافا والأبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: נוראי, נוראי, אני מאחל כל טוב לפצוע ולמשפחה, אבל אני חושב שנתניהו יפתח עם זה. 5 דקות ראשונות יהיו על זה, על האירוע הזה, זה לא תהיה הפתעה, אבל אני חושב שהוא יתחיל ככה. דבר, הפתעה, בנאום שלו לפני 7 באוקטובר, הוא דיבר שוב על על מזרח תיכון אחר, והיום אם הוא יגיד את זה, זה כל כך נראה מגוחך, אז איפה ישלוף את השפן הפעם, אני לא יודע, אומרים שזה איראן, עוד אינפורמציה חדשה על איראן, אני חושב שאם הוא באמת רוצה להיכנס להיסטוריה, הוא צריך לעשות איזה שינוי, ובכל זאת לדבר על עתיד אחר פה באזור, בינינו לבין הפלסטינים.
1: אבל אתה יודע, דיבורים לחוד ומעשים לחוד, מה שווים דיבורים אם הם לא מתורגמים למעשים?
0: לא, לא, זה לא נכון, זה לא, באום, תראה, כל מילה נקלטת בכל העולם.
2: כן.
0: אם הוא טיפה ימתן וידבר גם לעולם, ולא רק ההסבר הישראלי, הבסיסי, מה עשינו ולמה עשינו, אלא גם הסתכלות רחבה יותר, גם קצת על הצד השני, זה ייקלט, למרות שזה נתניהו וכבר כמעט אף אחד לא מוכן לתת לו קרדיט. הנאום הזה מאוד מאוד חשוב, והשאלה אם הוא מסוגל ברבע מהנאום לדבר לעולם, ברבע.
1: את זה אנחנו עוד נראה. דוקטור אלון ליל, מנכ"ל לשעבר במשרד החוץ, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לכם.
1: נמשיך ונעקוב ונקשיב. תודה רבה. اذا نظر هذا ما يقوله אלון ליל, وكان مدير عام سابق لوزارة الخارجية, هو يتحدث عن نتنياهو المهان حتى في طريقة زيارته لنيويورك, عدم قدرته على المبيت خوفا من ممداني.
2: حتى ليلة واحدة مش رح يبقى هناك مصطفى, يعني الحديث انه خلص بده يقدم الخطاب, يلقي الكلمة ويسافر.
1: ونتنياهو يعشق الولايات المتحدة.
2: صحيح, هذا ملعبه, هذا واحد. اثنين, هو مضطر بأن يعني تهبط طائرته في مطار يتبع لقاعدة عسكرية في نيو جيرسي, ومن هناك ستقله, يعني سيقله موكب
1: وتدابير أمنية. صحيح. كبيرة جدا. يعني العالم بات أو يبتعد, ينأى بنفسه عن نتنياهو, لهذا بات من المتعذر حتى ترتيب جلسات مع رؤساء دول ذات أهمية كبرى. حتى في الولايات المتحدة هناك من, أو حتى الإدارة الأمريكية تبتعد عن نتنياهو بشكل فعلي بسبب سلوكياته في هذه المرحلة. السؤال, هل سيخاطب قاعدته الانتخابية أم سيخاطب العالم؟ نحن ننتظر 9 مساء لنرى.
2: بالمناسبة, يعني هناك شبه إجماع في وسائل الإعلام الإسرائيلية, نتحدث عن المينستريم, يعني ليس قناة 14 مصطفى طبعا, يقولون بأنه العالم لا يريد أن يسمع نتنياهو, وهو ذكي, ولذلك لن يعني يتعب نفسه ويحضر كلمة للعالم, وإنما لقاعته الشعبية غالبا. سننتظر ونرى.
1: أعلنت.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة, لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل, ومع تريد إن بسعر التسعيري, وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501, خاضع لأنظمة الحملة.
4: الآن في وينر, النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي, وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي, فولكس فاجن, سيات, كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة, من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر, من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض, خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
8: مرحبا, احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي.
5: ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد زبالي، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل زبالي. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
8: السابع قللوا عدد
9: صناديق الاقتراض
8: النص، متوقعين
9: طوابير
8: كتير
9: طويلة كتير وبالك. بعتيلي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دور الأمم الأوروبية. عارف من رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: إذا نحن ننتظر الجلسة اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة. على فكرة زهرة، أغلب الرؤساء حتى تركوا، يعني أغلب الخطابات المركزية قد انتهت، يعني تمت. واليوم عالميا العالم مش مشغول بنتنياهو، مشغول بلقاء ترامب مع رئيس الصين.
1: صحيح، مع الرئيس الصيني. هذا أهم مع يعني لترامب من نتنياهو.
0: بدون شك على فكرة، وأهم للعالم.
1: وأنت فاهم إنه إحنا عم نحكي يعني عن تواجد لرئيس إسرائيلي قبل فقط 5 أسابيع من انتخابات، يعني وهذا اندل على شيء، وهذا بدل على عدم دعم ترامب لنتنياهو في الانتخابات القادمة.
0: نتنياهو أو ترامب قبل سنة كان ربما كنز لنتنياهو، كان
1: صح.
0: واليوم يبدو يتحول ليكون عبء في مرحلة ما.
1: نعم.
0: نحن نتحول لأمر آخر، نبقى يعني في علاقة بالشأن الانتخابي. أستاذ سليمان العمور، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: مدير عام لمؤسسة أجيك، وأنتم تعملون ترافقون شباب في مسارات مختلفة. كيف يتعامل الجيل الشاب مع هذه الانتخابات حسب ما تلاحظون؟
2: يعني الجيل الشاب موجود في المجتمع العربي في الداخل في أزمة ثقة وأزمة قيادة بين المجتمع العربي وبين قيادة المجتمع العربي وبين جيل الشباب. اليوم جيل الشباب اللي نحن نحكي من جيل 18 لجيل 35 من فوق 40% من المجتمع، والأزمة الموجودة مش ما بنقدر نحلها بس في فترة انتخابات، هي مجبورة تكون خطة عمل شمولية واضحة اللي بتربط الطلاب هذولا والشباب هذولا في مجتمعهم، في هويتهم، في دينهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في الانتماء اللي هم في البلد. يعني بنوصل لوضع ان مش عبث ان وضع الشباب اليوم في المجتمع العربي هو وضع اللي مجبور نحسنه من كليات النواحي، ان انتخابات هي جزء جدا جدا بسيط، وفي نهايه الامر برايي راح تكون نسبه التصويت تبع الشباب هي نسبه راح تكون تتعدل ال 50 و60 و65%. بس بنطلع على كليات الاعداد اللي كانت في الانتخابات اللي قبل، كانت نسبه الشباب اقل من النسبه العامه في المجتمع، وهذا إذا دل بدل على عدم الثقة، وإذا دل بقول إن خاصة في مجتمعات زي المجتمع العربي بشكل عام المفروض النسبة

0: شباب تكون أعلى من النسبة العامة في المجتمع. فهذا بيقول إن لازم كمان إحنا نبني خطة اللي هي نرجع الشباب للمجتمع من ناحية إعادة الثقة تبعت الشباب في داخل المجتمع، في داخل بلداتهم، في داخل قيادتهم إذا كانت محلية أو قطرية. والأمر مش سهل يعني، كمان لازم نربط الأشياء بعض، كمان الشباب الغير مؤطرين وكل العنف والجريمة وكل أشياء هاي، بغض النظر أن الوظيفة تبعت السلطة والعنصرية تبعت الدولة واضحة جدا، بس في نهاية الأمر أنا مسؤول عن الوضع الاجتماعي تبع الشباب، وهني المجبور خطة عمل مدروسة شمولية لناخذ بعين الاعتبار كل الأمور هذه. والخطوة الأولى برأيي يمكن تكون الانتخابات القادمة.
1: وفي الدوائر الشبابية لنقل، يعني هل يلاحظ حديث حتى اهتمام يعني فيما يتعلق بالانتخابات، أم أنه خلص يعني لو الانتخابات فقط منروح منصوت ومنرجع؟
0: برأيي ممكن أو بدأ حديث جيد من ناحيتي مع كليات أقل شيء المجموعات اللي هنا ممكن يكون المثال لباقي المجتمع العربي في داخل المجموعات في أجيك وخارجها في المجموعات اللي نشتغل عليها، إن الوضع ممكن يكون أحسن من السنوات قبل في معارك انتخابية سابقة. من المحل هذا إن في حديث جيد إن مجبورين نأخذ دور، مجبورين نأثر في كليات الدوائر اللي موجودة إذا كان محلية أو قطرية، مجبورين نأخذ مسؤولية، وهي في الصوت تبعنا يعني مش مجرد صوت، هو صوت اللي هو ممكن يأثر وممكن يدحر الحكومة العنصرية اللي موجودة عندنا، اللي هي الحكومة جدا جدا سيئة يعني، والاختيار تبعنا واضح لأنه بين سيء لأسوأ يعني، مش من الاختيار الاوبتمال اللي ممكن يكون داخل مجتمعنا. وهذا الوضع بتطلب منا كمان ان الشباب ياخذوا دور في تشجيع عملية التصويت في المجتمع العربي من شكل الأشياء الديمقراطية الموجودة في الدول، يعني نلعب الدور تبعنا كشباب كقياديين كناس اللي بيهمهم وضع المجتمع العربي. وهذا بحطنا في الخانة تبعت ان اذا ما بناخذ دور كموضوع مجموعات الشباب خاصة بين ال 18 لل 35، فواضح لينا نسبة التصويت مش راح تكون عالية.
2: مع انه استاذ سليمان، يعني عندما احيانا اسمع الشباب يقولون وكانه الأحزاب لا تتعامل مع قضايا الشباب، في نهاية الأمر قضية الأرض والمسكن هي قضية شباب، قضية العنف والجريمة هي قضية شباب، الواقع الاجتماعي الاقتصادي هي قضية شباب، يعني مع أي قضية شباب لا يتم التعامل، أم انه هذا شعار يمكن سهل نحكيه ولكن مش بالضرورة قريب من الواقع؟
0: الشباب الاحساس تبع الشباب او الحقائق الموجوده في نهايه الامر ان احنا بنصوت ان مره ومرتين وثلاثه واربعه والنتيجه من سيء لأسوأ، يعني عمليا بدون يفوتوا لكليات المضامين تبعت او الحقائق الموجوده اذا كان صح ولا غلط. الوضع تبع المجتمع العربي في السنوات الاخيره وضع جدا جدا سيء، خاصه وضع الشباب في كليات الامور اللي حكيتها. فبقول لك شو بده يتغير يعني في الوضع الموجود، بما أن جزء من السلطات المحلية في وضع سيء، ووضع الوضع الحكومة والمكاتب الحكومية وتقليص الميزانيات للمجتمع العربي، فيش برامج للشباب، في مشكلة مسكن، في مشكلة بنى تحتية، في مشكلة بطالة، في مشكلة شباب غير مؤطرين. يعني بداية الثقة تبعت الشباب ما مش ثقة مجتمع عربي بس، هي ثقة شباب في المؤسسة الإسرائيلية. إن في ناحيتهم كل يعني 2 و5 بنسمع الشعارات الموجودة من وزراء في داخل الحكومة اللي مفروض يعالج أمور الشباب في المجتمع العربي. فالشعارات هذولا لما الشباب بيشوفوها شو بيقول لك؟ يعني أنا دبني ثقة مع المؤسسة، دبني ثقة مع الحكومة، مع مين دبني يعني؟ يعني في نهاية الأمر هو فقدان الثقة بدأ أصلاً من المؤسسة الإسرائيلية، وبعدين وصل جزء من السلطات المحلية، وبعدين وصل المجتمع تبعنا. وهني في رابط مشترك بين كليات الأشياء اللي بتصير في داخل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع العربي، في محل إن الشباب فقدان الثقة مجبورين نوصل وضع. ونقطة إضافية إن كل مسألة تبعت المواطن الفعالة تبعت ما تذكر علينا موضوع الشباب في الانتخابات. يعني مش معقول نشتغل من 4 سنين ل4 سنين على الموضوع تبع الشباب ونفكر إن الشباب ممكن يأخذ دور. يعني كل مسألة تبعت الحركات الشبابية والأحزاب المش فعالة والمجالس المحلية المرات المش فعالة، أقسام الشبيبة والشباب في في في في في السلطات المحلية، هذا كلها تبدور إن ما في دور، ما في شغل نموذجي شمولي مهني مع الشباب هذولا. الممكن ان في اوقات الانتخابات ناخذهم لمحل ان اللي هم دور فعال ونشيط.
1: وهل تعتقد بالفعل بانه ما زال بالامكان لنقل ترميم هذه الثقة بين الشباب والممثلين العرب بلا شك، حتى الدولة اصلا
0: بلا شك؟ انا برايي لازم نبدا من الدائره الاولى، الدائره الاولى تبع الشغل مع الشباب في المجتمع العربي في داخل المجتمع العربي. يعني

0: يمكن أبدأ أشتغل مع الشاب على الربط تبعه أو إرجاع الثقة مع المؤسسة الإسرائيلية أو الحكومة بدون ما نربط الشاب هذا في الانتماء تبعه لمجتمعه، في الانتماء لبلده، في كل مسألة تبعت الهوية أو دوائر الهوية بمختلف فئاتها. كل هذا بيجينا الوضع إنه في مجموعات شبابية ممتازة في مجتمعنا، وفي قدرات ممتازة في داخل مجتمعنا، وفي أمثلة ممتازة ممكن يحتذى بها، بس بدون ما نأخذ الأمثلة هذه وناخذ المجموعات هذه ونشتغل عليها عشان نوصل لوضع إن في طاقات ممتازة في مجتمع ونبدأ نشتغل عليها. وهذا شغل مشترك لكل يات الأطر في مجتمعنا، إذا كان سلطات محلية ولا سياسيين ولا مجتمع مدني ولا جزء من مكاتب حكومية. هذا بدون شغل مشترك لكل يات النشطاء والفاعلين والسلطات المحلية هذا ما بيكون، لا يمكن نوصل نحسن الوضع. رح نوصل لوضع كمان سنتين ثلاثة بيجوز يكون في كمان انتخابات وكمان دي النقاش هذا.
1: مع أنه الأحزاب بطبيعة الحال تعتمد في يوم الانتخابات في النشاط الانتخابي على همة الشباب،
0: هذا شعار ممتاز عزيز. يعني همة الشباب بدون خطة عمل لا تكفي. يعني اليوم الشباب لما بتقول له ودنا إياك تأخذ دور في الانتخابات بقول لك قديش بدك تدفع لي، يعني ليش صار ماديات أكثر ما هو يعني. وهذا الإشي موجود في كل مجتمعنا، شمال جنوب مركز. بدون الشباب ما يكون خطة عمل واضحة، بدون ما يكون شراكة تامة، بدون ما يكون واضح إننا نفحص حالنا داخليا، شو اللي في عندنا أزمة حكينا قيادة، وفي عندنا أزمة ثقة، وفي عندنا أزمة قيم في داخل المجتمع. إذا ما بنفحص الأشياء هذه بشكل مهني وبشكل شجاع، إن نفحص حالنا وين البرامج تبعات المؤسسات، وين الأحزاب ترجع فعال، وين المجتمع المدني يرجع فعال، وين السلطات ما هي ترجع فعالة. بدون هذا ونفكر لك سنين قدام، بما إن احنا ماشيين على سنين بغض النظر الحكومة إيش تتغير أو تتغير، لأن واضح إحنا ماشيين على حكينا على وضع جدا صعب في داخل المجتمع في السنوات الجاية. فهذا بتطلب منا خطة استراتيجية شمولية لتأخذ بعين الاعتبار أن 40% من مجتمعنا الشباب بين جيل 18-35.
1: هذه صورة
0: الحاجة. إذا ما بنأخذ وضع أن هاي الفئة هي الفئة المركزية اللي لازم نستثمر فيها، وهي تأخذ الدور كمان قيادي في داخل، إذا كان في داخل الأحزاب وداخل المؤسسات، فبلا شك بيكون صعب أن نغير الواقع الموجود.
1: نشكرك أستاذ سليمان عمور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: لأن الشباب ربما أيضا الحاجة لخطاب انتخابي يتعاطى مع الشباب، مع طرق التفكير، مع المزاج، مع طرق التعامل مع الواقع. مع أنه يعني القضايا الجوهرية هي قضايا جوهرية، سؤال كيف يمكن أن تطرح وكيف يمكن فعلا أن يكون هناك تأطير للجهود الشبابية كجزء من قدرتهم على التأثير.
2: صحيح مصطفى، أضف إلى ذلك يعني بي بي في خلفية هذا الحديث كله، في معطى براسي اللي كشف عنه مراقب الدولة في تقريره الأخير، بأنه 56%، وهي نسبة كارثية، 56% من شباب مجتمعنا بدون أطر لا تعليمية ولا حتى تشغيلية.
1: نحن إلى فاصل قصير ونواصل.

0: إسرائيل، وهولندا ضد ألمانيا، والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعت أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل، وهولندا ضد ألمانيا، والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: يوم جديد زهرة، نتحول للشؤون الاقتصادية. للأسف شؤون اقتصادية كان المفروض أن تعين، أن تنفع، أن تساعد المجتمع العربي، ولكن للأسف يعني حتى هذه الأمور لا تسعفنا ولا تنقذنا من الواقع الصعب. أستاذ عمر فندي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور لكم ولجميع المستمعين.
0: المنتدى الاقتصادي العربي، يعني لو الظروف كانت غير شكل كنا لازم نفرح اليوم.
2: لا، لما بتشوف انه وزير المالية بيعمل عنوان كبير وبحط زي انه هو عالج موضوع الخاوة في المجتمع العربي، بتطلع على المبلغ بتضحك. يعني انت ايش عم بتحط؟ انت حتى ملح لا ما بكفي. فبتحط 30 مليون على محل 40 مليار شيكل، يعني 30 مليون هن أقل كلفة. أنا بدي أذكر المستمعين بالمشاكل اللي كانت في كفر كنا بلدي، ولما الناس ضجت ليش اللحم ارتمى في الشارع، وهي مبلغ اللي ممكن يكون أقل من 100 ألف، ولكن الخسارة في المشكلة نفسها كان ملايين. ما حدا انتبه للملايين، انتبهوا لل100 ألف. فهنا كمان البرنامج تبع وزير المالية، انت عم تعطي 30 مليون لمحل أضرار اللي هي تتعدى 40 مليار شيكل. وأنا بتحدى أنه الأرقام تكون كمان أكبر من هيك على الخسارة في المجتمع العربي. وفعلا يعني 30 مليون هن في مشروع صغير ممكن يكون ضار في موضوع الخاوة وموضوع الجريمة.
0: يعني نتحدث وكأنه أستاذ عمر عن تعويض للمتضررين من الخاوة،
2: ولكن المفروض طبعا المتضرر هو يقدم شكوى ويثبت. يعني احنا لما بدي

0: بشكل خلوني مش بحاجة لعنوان حتى لا في الجرائد ولا في المواقع أنه في عندنا تعويض لأصحاب المصالح المتضررين في الجريمة. هون عندنا في أصحاب مصالح تضرروا في شركات معينة اللي بأخذوا بكثير مليارات ممكن يأخذوا التعويض تبعهم بالسنة بالعملية هاي، وهذا الشكل اللي هو ممكن يشجع الاقتصاد إذا بنحكي على التعويض عن الإفلاس. ولكن إحنا بنحكي على موضوع اللي هو المفروض يكون له علاج بالأساس ومش أكمل لتخفيف الأوجاع. يعني حتى أكمل 30 مليون ما بيكفوا.
1: هذول 30 مليون أستاذ عمر مخصصات فقط للمجتمع العربي ولا أيضا
0: المجتمع الإسلامي؟ لا لكل الدولة. وهنا اللي بتيجي أنه عمليا هن عمليا رايحات ممكن لأي مستوطنة تعلن أنه هي تضررت أو أي كيبوث يقول أنه تضررت ويأخذ تعويضات في المبلغ ويكون بشكل عادي. وهذا الإشي اللي بيضحك في الموضوع هذا أنه هن مش معمولات للمجتمع العربي ولكن العنوان المغري تبعها قبل ما تصل الأرقام. بس تصل الأرقام طبعا البطل في عنوان البطل في موضوع
1: يبدو إنهن موجهات للمجتمع اليهودي اللي أحيانا بتحدث عن تضرره من الخاوة من المجتمع العربي.
0: لما نحكي على الأغلب على المزارعين
2: نعم
0: الشمال أو في الجنوب اللي ممكن يدعوا إنهن تضرروا بسبب أعمال عنف من قبل مجموعات ممكن تكون مجتمع عربي ممكن تكون غير مجتمع عربي.
2: السؤال هل بالمجتمع العربي في ربما يعني مجموعات ضغط فورم معين لرفع الوعي حتى مقابل الوزارات المختلفة لموضوع التضرر من الخاوة؟
0: هذا الموضوع يعني ما في مجموعات اللي هي بشكل رسمي ولكن مجموعات بشكل غير رسمي اللي هي باحثين اقتصاديين حقوقيين بمؤسسات اجتماعية بشكل فردي مش بشكل مرتب. بتأمل انه بعد الانتخابات ونقدر نغير الحكومة الموجودة حاليا ونقدر نشكل اطر اكثر فعالة في الموضوع هذا لعلاج الآفة من عنا من داخلنا من الشباب اللي عنا لترجيحهم للطريق الصحيح في موضوع التعليم والأمل انه ممكن يكون في مستقبل عنا مش عن طريق الانضمام الى عصابات الجريمة وانما الالتحاق في الجامعات وأماكن العمل الرسمية والمبادرات الاقتصادية اللي ممكن تشجع الاقتصاد تشجع الشباب انه في امل يكون انا عندي قطعة ارض وبيت ومسكن وسيارة وحياة طبيعية بدون ما ألجأ لموضوع العنف. هذا الموضوع اللي هو قتل الامل عند الشباب انه انا مفيش عندي احتمال لو اشتغلت بأحسن وظيفة إنه أنا يكون عندي بيت في المستقبل أو يكون عندي شقة أو يكون عندي سيارة. فالالتجاء لمنظمات الإجرام بيكون هو إغراء جدا كبير إنه حتى طلاب اللي هن ممتازين في دراستهم عندهم قدرات عالية بحبطوا وبيفقدوا الأمل. نعم. عشان هيك شفنا ناس اللي ممكن انخطط في هاي المجموعات اللي هن الشباب اللي كان ممكن يكون للمستقبل كبير جدا وواعي جدا.
1: طرحتم طرق بديلة يعني لتعويض المتضررين لأنه يعني حسب هذا المقترح يعني لمن يتقدم بطلب تعويض أولا يجب أن يقدم شكوى للشرطة ضد من هددوا وأن يثبت الضرر أن يثبت عمليا حجم الضرر. سؤال إذا أنتم يعني منتدى اقتصادي حاولتوا أن تفكروا بآليات بديلة يعني لأنه أغلب المهددين عندنا
0: بالتعويض بنطالب بإلغاء بعلاج آفة العنف مش بتعويض يعني اترك آفة العنف زي ما هي وعوضني يعني عمليا بنعطي جائزة للعصابات هاي بعملية أنه ما أنت الدولة تدفع لك فادفع لي فأنه ما فيش ضرر عليك ادفع لي وكأنه تصير سلسلة وهي
1: عمليا هذا حتى بيزيد الخاوة بقللهاش.
0: نعم فهي العملية انه احنا رافضين الفكرة هاي اصلا. هذا مش قانون في اللجنة المالية وفي الكنيسة هاي من ميزانية وزير المالية العنصري بتفكيره انه بده يحط لاخر 30 مليون فبدأخذ عنوان فيهن عمليا
1: عنوان انتخابي
0: نعم عنوان انتخابي أكثر.
1: بسؤال أخير أستاذ عمر، في عندكم إحصاء أو بحث مثلا لكمية المصالح اللي تسكرت في المجتمع العربي؟ قديش نسبة المصالح اللي تسكرت بسبب العنف والجريمة مقابل المصالح اللي ممكن تتسكر

0: سبب يعني إخفاق وفشل في إدارتها.
1: لا ما في عنا معطيات، المعطيات هي معطيات عامة، ولكن أنت ما بتقدر تفصل إنه هل هي أغلقت بسبب الكورونا أو الحرب أو قلة السياحة أو انقطاع الخدمات. يعني نأخذ على سبيل المثال المطاعم في
0: أو فشل إداري من صاحب المصلحة،
1: ممكن يكون كثير أسباب، ونحن نحكي على أساس إنه بالسنة الماضية تسكر أكثر من 83 ألف مصلحة في إسرائيل، وهذا عدد كبير جدا، ولكن الأسباب متنوعة، ممكن الحروبات، ممكن العنف وإلى ما ذلك. وأنا يعني كنت بقول لوزير المالية أنت عالج موضوع الفواتير الوهمية اللي الشباك هو اللي حدفها على المجتمع العربي، هو اللي وداها على المجتمع العربي، هو اللي وداها على المجتمع العربي، وهي اللي عم بتغذي اليوم موضوع الجريمة. لو أنه بتعالج بتحط فكرك في موضوع معالجة الفواتير الوهمية، احنا كان اقترحنا كمان من قبل كمحاسبين انه طرق لعلاج هاي الآفة بطرق اسهل من الموجودة اليوم واسهل من المقترحة الموجودة، ولكن الموضوع انه بيستغلوا الجريمة كمان لإلهم عن طريق انه هني عم بعاقبوا المجتمع العربي بشكل اكبر، وهذا الاشي بيسعدهم. كل ما حالة المجتمع العربي تكون اسوأ بتساعد على خروج العرب من إسرائيل وهروب إلى دول أخرى.
0: هاي صورة الحال. سيد عمر فندي شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. هذه صورة الحال، تعويض مهين صراحة، وتعامل حتى تعامل مسيء مع هذه القضية لوزير المالية. ولكن يعني 30 مليون شيكل بأخذ تقارير بالصحف وإطراءات، وكأنه يتعامل مع هذه القضية. لا يمكن أن نلغي علاقة كل شيء في هذه المرحلة مع الواقع الانتخابي. يمكن الرياضة أقل علاقة مع الواقع الانتخابي. زميلي بسلام، صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: أهلا، صباحكم فل.
0: يبدو في خط عندك بعض مشوش بعض الشيء، إذا بالإمكان تحسينه نوعا ما. فيش دوريات، في توقف دولي وفي دوري الأمم الأوروبية، هذا اللي يعني بيفرق عن بطولة الأمم، عن كأس الأمم الأوروبية.
3: حتى ولا مصطفى يعني لا يقل أهمية عن الدورية صراحة يعني، لكن بتشوف وجوه جديدة، بتشوف منتخبات جديدة، بتشوف عملية بناء ربما أو إعادة بناء منتخبات خاصة بعد المونديال. ويعني أنا كان في عندنا يعني كان مرة إشكالك أو كان في عندنا نقاش حول ضرورة وأهمية هذا، لأنه فيه بيثقل على كاهل اللاعبين، بس أنا شفت إنه لا والله مفيد، بعطي إمكانية وفرص أكثر للاعبين اللي فوتوا. يا ما لاعبين تم اكتشافه من خلال بطولة الأمم الأوروبية، بطولة الدوري الأوروبي هذه، ودخلوا إلى المنتخبات كلاعبين أساسيين. صبح وياك ناقشنا على قضية كلوب في منتخب ألمانيا، أول مباراة راح يخوضها
0: كلوب اللي هو مدرب ليفربول سابقا، مدرب دورتموند سابقا،
3: صحيح. واليوم يعني أنيطت بمهمة المنتخب، لأن المنتخب الألماني هيك مترهل في السنوات الأخيرة، غاب هيك عن
2: الفاينل،
3: شاخ هو الشاخ، وما مش شايفين إنه في نجوم صغار السن مثلا بيبدعوا كما هو الحال بمنتخب إسبانيا على سبيل المثال، أو فرنسا، أو حتى إنجلترا.
0: من كأس العالم في البرازيل 2014 المنتخب الألماني
3: تراجع
0: بشكل.
2: شو السبب؟
3: إيه، هذا عملية مداورة بتصور، أنا جيل يعني جيل بروح جيل بيجي، مش شرط أن يكون جيل يعني دائما موهوب.
2: يمكن ألمانيا مش عم تقدر تستقطب نجوم شباب، يعني بفضل يروحوا إسبانيا مثلا.
0: صحيح. لا ما بنحكي عن دوريات، احنا بنحكي عن المنتخبات.
3: بنحكي عن المنتخبات. أنا بذكر أنه ب 2002 كانت أحد النتائج اللي كانت في فشل ألمانيا بتصور في حينه، بنوا وعملوا استراتيجية جديدة اللي قادت الألمان بعد 2010 وطالع مصطفى،
0: اللي قاد كلينزمان بهذيك الفترة.
3: أبدا بالضبط، ويومها مش بس كلينزمان كمدرب، إنما كمنظومة بالاتحاد والأكاديميات، وكونوا خلقوا جيل اللي أخذ بطولات متتالية، أخذوا اليورو، أخذوا الكأس العالم، وأخذوا بطولة العالم جيل 23 و 20، وأخذوا 19 و 17، كنا بخير هذا المنتخب. عاود هالنجوم

0: كبرت شوي بالعمر وما في جيل جديد للأسف يعني في منتخب ألمانيا. كلوب بده يجيب عنده كادر واسع يعمل منتخبين زي ما ذكرنا. منتخب يشترك هاي المباراة اليوم مثلا, منتخب آخر أو أعداد أخرى أو نجوم آخرين في مباراة قادمة. أول شيء بده يوزع الحمل, ثانيا أنا حاسس أنه فيها نظرة كمان إنسانية مصطفى, بده هيك يودع يستودع الكبار اللي ممكن ما يكونوش في بطولة اليورو القادمة أو كأس العالم.
1: أنا فكر أنه فيها محاولة بناء قاعدة جديدة للمنتخب الألماني, لأنه يعني الوضع الحالي بأنه قليل من اللاعبين الألمان يبرزون.
0: هذا واضح. وبعدين كمان مرة الجانب الإنساني بشتغل هيك عمل أساسي, عمل فيه له عامل أساسي هو معروف بإنسانيته الكلوب. كنا نشوفه بالمباراة مصطفى بعد ما تنتهي المباراة كيف يحضن اللاعبين بغض النظر عن أي نتيجة. فيعني دعوة تشكين بعد سنة غياب أو أكثر وغاب عن أفضل نجم بصراحة, يعني لعب في أتلانتا في دوري مغمور نوعا ما في إيطاليا, بده يعطيه الفرصة أنه يكون حارس الأول بجيله. أعتقد هذا عمل إنساني أكثر منه مهني هيك حاسس, حتى ينهي مسيرته على الأقل كلاعب دولي ولاعب منتخب ويزيد بالريكورد.
1: نعم, زار اليوم المنتخب الألماني في ديربي مع هولندا.
0: اليوم مباراة بغض النظر لما بتقول ألمانيا وهولندا يعني يا زهرة هاي مباراة نارية بتكون.
1: حتى لو ودية على فكرة, حتى لو المباراة بتكون
2: ودية تحضرها مصطفى طبعا. أي ساعة رح تكون اللعبة؟
0: 10 إلى ربع.
1: طبعا ألمانيا هولندا حتى لو كانت ناشئين لازم تحضر.
0: أبدا خلاص, هذول الشعبين هذول المنتخبين بيكرهوا بعض بشكل مش طبيعي.
2: الداتش والدويتش
1: من
0: مصطفى كمان ديربي نرويج اسكندنافيا.
1: ديربي اسكندنافيا لا بس هناك محسوب النتيجة.
0: الله أعلم.
1: نرويج.
0: وطبعا منتخب إسرائيل مع وجوه كتير جديدة محترفين بيلعبوا بالخارج. أبو فني قد لا يشارك بسبب إصابة كما فهمت. المنتخب النمسا مع منتخب إسرائيل كمان عند الساعة 10 إلى ربع, كثير مباراة مهمة. وبكرة كمان عندنا مجموعة من المباريات, يمكن أهمها أنا بعتقد هي مباراة المنتخب التركي مع الفرنسي مصطفى. بكرة فرنسا مع تركيا بالتركي أعتقد, وإيطاليا مع بلجيكا. الآن الكل بيستنى أنه إيطاليا تعود لنفسها من باب دوري الأمم الأوروبية.
1: صحيح.
0: على الأقل لأنه عاودوا رجعوا المدرب مانشيني. على ذكر إيطاليا امبارح كان أول امبارح كان في ذكرى وفاة نجم إيطاليا الأول وأنا أذكره في الإنتر, كل حياته لعب في الإنتر, ماتسولا, ساندرو ماتسولا. كان لاعب رائع جدا, شارك بكأس العالم, فاز بست بطولات, فاز مرتين أعتقد ببطولة العالم. ماتسولا توفي عن جيل 83 سنة. الجيل القديم, جيلنا القديم يذكر هذا النجم كان لاعب وسط.
1: بجملة أخيرة, رونالدو يريد أن يصل إلى 1000 هدف, يقول هذا هدف وليس وسواس.
0: رونالدو موسوس, وأنا أتصور راح يوصل
1: 21 جول بس,
0: 21 هدف راح يجيب من خلال المنتخب من خلال الدوري.
1: أنا بوصل؟
0: لا بوصل بعد الدنيا بكير لسه بأوله. يعني أنا متخيلك اليوم يضرب جول أو جولين, بكرة بتشوف
1: مع ويلز,
0: بتشوف مع ويلز ممكن قادر إنه يجيب جولين إذا مش ثلاثة. رونالدو إنسان استثنائي بكل ما تعني الكلمة معنا. اللي بهدده قد يكون بس هالاند, ما بعرف بعده صغير بالسن, ولكن ما تصورش انه يصل, مش مع ان انا قدرته يكون يعني
1: اقوى
0: واعظم منه
1: ممكن.
0: لكن هذا العدد, هاي الارقام اللي عملها رونالدو مش طبيعي, مش لابن ادم يعني. بس لما كان
1: نشكرك زميلي نبيل سلامي,
2: شكرا,
1: يعطيك العافيه. زراي برايك رونالدو وصل للألف؟
2: ايه ممكن, هذا الانسان عنده اصرار كتير,
1: يعني هو يلعب في الدوري السعودي,
2: احتمال كبير.
1: 21 هدف, ويقول انه انا يعني طموحي ان اصل الى الألف. هو نوع من ال, هو هدف, ومش وسواس قهري يعني, مش انه
2: لا صراحة ممكن يكون برضه وسواس.
1: انا بحكي لك على رأيه هو, احنا
2: اوكي.
1: هذا هو اي تصريحاته هو. نحن للتو نطوي هذا العدد من يوم جديد, ونشكركم على حسن المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير, ليلى الحاج على النغمات والتقنيات. زهرة يعطيك العافية, شكرا جزيلا.
2: شكرا مصطفى, يعطيك العافية, وشكرا لمستمعاتنا ومستمعينا.
1: كونوا بخير, إلى اللقاء.

0: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشر صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أكدت تقارير لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات بيت يحون والنبطية الفوقة والمنصوري وأوادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في جنوب لبنان. أكد الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة ووحدة يهلوم هدمت منزل دواس حصون من بلدة بيت إمرين شمال الضفة الغربية، والذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية مسلحة في آذار الماضي أدت إلى مقتل إسرائيلي. يعقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم اجتماعا لكتلته في موقع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس

0: تابعة لنفوذ مجلس مجد الكروم المحلي. ويشهد مفترق جيلون حركة مكثفة لقوات الأمن ومختلف وحدات الشرطة. واستنكر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم في بيان مشترك مساء أمس قرار سموتريتش وحزبه عقد الاجتماع في المنطقة، واعتبر الخطوة محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتحويل أراضي مجد الكروم إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية. بدوره قال رئيس المجلس المحلي سليم الصليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي البلد على دراية ووعي كامل بما يجري ولن ينجروا إلى استفزازات، مؤكدا مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني ضد الاستيطان على أراضي البلدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وأثيوبيا ونائب رئيس كولومبيا، إضافة إلى رؤساء حكومات اليونان وسلوفينيا وبابا وغينيا الجديدة. ودعا المكتب أن عددا من قادة الدول طلبوا لقاء نتنياهو إلا أن ضيق جدول أعماله وضرورة عودته قبل حلول عيد العرش سمح له بعقد جزء من هذه اللقاءات فقط. في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب تقارير، يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة الثانية ظهرا على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال محمود أبو علوان الذي قال إنه كان مديرا لقسم المالية في حركة حماس في غارة استهدفته يوم أمس في خان يونس. وبحسب الجيش، تولى أبو علوان خلال السنوات الماضية تمويل منظومات مختلفة تابعة للحركة، وزعم أنه أشرف خلال الحرب على تحويل أكثر من مليار شيكل لتمويل أنشطة حماس. وأضاف الجيش أن أبو علوان عمل في الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة معتبرا ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس 24 أيلول من العام 2026. كل التحيات لكم أينما كنتم في هذه الساعات في بداية هذا النهار، معكم من 11 حتى 1 ببيت العيلة. طبعا دائما بتسمعونا عبر موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM وعبر التطبيق والموقع عبر ميزة البث المباشر. كل التحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. بيت العيلة انطلق معكم مع مواضيع المتنوعة لهذا اليوم، موضوعات جميلة وكثيرة خلال ساعتين من الوقت رح تكون معنا. كل التحيات لكم ولفريق العمل الذي يرافقني لهذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، الزميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون دائما بكل المحبة ابتهال حسن. قبل استعراض المواضيع اللي رح نتحدث عنها خلال هذه الحلقة، لابد من مقدمة جميلة من اقتباس قرأت وحبيت أشاركه معكم دائما. يعني اقتباس اليوم بيقول: ليست أنانية أن ترحل من حياة شخص بعدما أخبرته مرارا أن تصرفاته تؤذيك. أحيانا لا يكون الرحيل عقابا ولا انتقاما ولا قسوة، يكون فقط النتيجة الطبيعية لعلاقة تم تنبيهها كثيرا ولم يتغير فيها شيء. حين تشرح ألمك مرة قد يكون هناك سوء فهم، وحين تشرحه مرات يصبح التجاهل موقفا. لا يمكنك أن تستمر في البقاء في مكان يؤذيك فقط لأنك سبق أن أحببت من فيه. أحيانا يكون احترامك لنفسك هو أن تتوقف عن شرح الشيء نفسه وتبدأ في حماية نفسك منه. بيت العيلة، صباح الخير.

0: صباحكم سكر مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، وإلى المواضيع اللي رح نتحدث عنها خلال هذه الحلقة خلال ساعتين من الزمن. رح يكون معنا بعد شوي حديث عن حضور الكتاب العربي في قائمة The White Ravens، الغربان البيض، هذه المسابقة لأبرز إصدارات كتب أدب الأطفال واليافعين اللي خلال هذا العام وهذه السنة فاز 6 إصدارات عربية. رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي أيضا عن الذاكرة كيف تعمل، لماذا تضعف أحيانا وهل نستطيع تدريبها وتقويتها. رح نحكي عن حملة إنسانية حركت حملة التبرعات، عن قصة إنسانية حركت حملة تبرعات واسعة لإنقاذ الطفلة بسملة. رح نروح أيضا إلى مدرسة ابن سينا في نحف اللي فيها مشروع ريادي أصبح الحاسوب الأداة الأساسية للتعلم. عن هذه المواضيع رح نتحدث خلال حلقة اليوم من بيت العيلة، بالإضافة طبعا إلى المحطات الموسيقية والمحطات المختلفة اللي رح تكون معنا خلال ساعتين من الزمن من الآن وحتى الساعة 1. أجمل التحيات إذن وأجمل الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات برفقتنا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس بيت العيلة، دائما معكم. رح نطلع فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود إلى موضوعنا الأول، ابقوا معنا.
1: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرف وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

عودة من بعد هذا الفصل الإعلاني القصير إلى بيت العيلة. قبل ما نكون مع موضوعنا الأول، تعالوا إلى هذه المحطة الغنائية من أصالة. يعني تلاقي أصداء جدا واسعة، خاصة بعد حفلها في دمشق. محبوب قلبك، نستمع ومن ثم نعود.

من هذه الأغنية الجميلة من أصالة إلى فقرتنا الأولى، قائمة الغربان البيض، هي القائمة السنوية التي تصدرها المكتبة الدولية للشباب في ميونخ، وتختار كتبا لافتة من أدب الأطفال واليافعين عالميا، استنادا إلى الجودة الأدبية والبصرية والموضوع والابتكار. هذا العام فازت 6 كتب على القائمة، يعني فازت بهذا التصنيف. طبعا لما بنفكر بأدب الأطفال نتعامل معه أحيانا فقط ككتاب صغير أو قصة بسيطة ورسومات جميلة، ولكن أدب الأطفال اليوم يناقش موضوعات جدا واسعة: الحرب، التهجير، السلطة، الخوف، السعادة، العلاقات، وأسئلة أيضا فلسفية كثيرة. للحديث إذن حول هذا الموضوع أرحب بدكتور لؤي وتد، الباحث في ثقافة الأطفال واليافعين وأحد

0: يعني أعضاء لجنة التحكيم لهذه لاختيار هذه القائمة. أهلا وسهلا فيك دكتور لؤي.
1: أهلا أهلا ابتهال، هلا.
0: تحياتي. بداية تعال نحكي عن هذه القائمة عشان هيك الصورة تكون واضحة للمستمعين. ما هي قائمة الغربان البيض؟
1: أكيد أكيد، شكرا ابتهال. الغربان البيض عمليا هي قائمة توصيات، قائمة توصيات دولية عالمية سنوية في إطار وحقول أدب الأطفال واليافعين اللي بتصدرها مكتبة الشباب الدولية في ميونخ. المجموعة يعني المهم إنه نذكره إنه هاي قائمة توصيات مش جائزة بالمعنى التقليدي تبعها، يعني ما في كتاب اللي هو فاز بمحل أول أو ثاني أو ثالث، ولكن ما في منافسة يعني بينهن، ولكن المنافسة هون على اختيار مجموعة من الكتب المميزة اللي صدرت بآخر سنة بلغات وبلدان مختلفة، بس مشان بالأساس نقول للمختصين للناشرين للمكتبات حوالين العالم كله إنه هاي الكتب تستحق انتباهكم. اطلعوا في كتاب صدر في دولة كذا في لغة كذا اللي مهم جدا إنه توفروا للقراء تبعينكم.
0: جميل.
1: يعني المكتبة بيوصلها آلاف الكتب من جميع أنحاء العالم، من دور نشر مختلفة، من مؤسسات، من مؤلفين. واللي بيميز القائمة إنه عمليا إحنا بنختار هاي الكتب بعد ما نقرأها وبلغاتها الأصلية، يعني عندنا مختصين من كل هاي اللغات. إحنا بنحكي عن تقريبا 250 لغة في قلب المكتبة، فكلياتها هاي اللغات اللي بيوصل منها أدب، والاختيار بيكون مش بمعيار واحد إنما بيكون اختيار للقيمة الأدبية.
0: إلا أكثر عن الاختيار، كيف يتم اختيار الكتب؟
1: بالضبط، فاختيار الكتب بيكون بناء على القيمة الأدبية تبعت الكتب، على جودة الرسومات، على العلاقة بين النص والصورة، على أهمية الموضوع لهاي السنة، للأحداث اللي بتصير بالسنة اللي مركناها. يعني القائمة تبعت 2026 بتحكي عن كتب اللي صدرت بال 25 وال 26.
0: نعم.
1: يعني كثير مرات وإن نشوف فيها قائمة ست كتب في داخل هاي القائمة، ست كتب عربية، فهي كمان إشي جدا جدا مميز طبعا، جدا جديد علينا كمان.
0: نعم
1: صحيح.
0: هو قبل في السنوات السابقة ما كان يكون في هذا العدد؟
1: ما كان يكون ستة، بالعادي كان يكون بين ثلاث لأربعة، يعني حتى في سنوات اللي كان كتابين، بس ست كتب هو إشي مجدد يعني، وبتأمل إنه لسنين لقدام يكون في عنا كمان أكثر في القائمة، لأنه الأدب العربي عمليا شوي شوي قاعد بتوسع.
0: صحيح.
1: وبصير في عنده أشياء مميزة أكثر.
0: عامل الجودة أكثر يتطور، يعني في شيء لافت فيه
1: الجودة، التركيز على الرسومات، وكمان الانفتاح للعالم. يعني جزء من الكتب اللي فازت وأخذت يعني فاتت على هاي القائمة هي كتب اللي كانت بشراكة بين مجموعة رسامين إن كان من العالم العربي أو لا. فالفكرة هون مش توحيد لأدب الأطفال حوالين نموذج واحد اللي هذا الكتاب الجيد، لا، إنما نظهر كديش في تنوع عالمي في أدب الأطفال.
0: جميل. إذا تحدثنا عن هذه المؤسسة مكتبة الشباب الدولية في ميونخ، من هي هذه المؤسسة؟ احكي لنا شوي عن هذه الهيئة.
1: صحيح، يعني مكتبة الشباب الدولية هي يعني International Youth Library، هي أكبر مكتبة في العالم اللي متخصصة بأدب الأطفال واليافعين عالميا. يعني تأسست في 1949 على إيدين يلا ليبمان بعد الحرب العالمية الثانية. الفكرة كانت إنه أنهينا الحرب العالمية الثانية، هسا أجا الوقت إنه نعمل محل في لب ألمانيا بشكل خاص في ألمانيا، اللي فيه نقدر نجمع أدب أطفال وكتب للأطفال من كل أنحاء العالم، يعني بعد هاي التجربة الدامية اللي كانت في الحرب العالمية الثانية. فاختاروا قصر بلوتنبورغ في ميونخ اللي يجمعوا فيه القصص ويبعثوا رسائل لكل الناشرين حوالين العالم اللي بنشروا للأطفال ويحكوا لهم ابعثوا لنا كتبكم المميزة. فعمليا اليوم عندنا في هاي المكتبة تقريبا 700 ألف كتاب بأكثر من 250 لغة، يعني احنا بنحكي عن مكتبة اللي بتجمع كتب من الخمسينات، فهي إذا بدنا نسميها إشي ممكن نسميها أرشيف عالمي لذاكرة أدب الأطفال.
0: جميل.
1: فهنا عمليا في عنا مركز أبحاث جدا جدا كبير لباحثين من كل أنحاء العالم اللي بيجوا سنويا، كل باحث بيجي لشهرين أو ثلاث، بقعد في المكتبة وبقرأ هاي الكتب من كل أنحاء العالم وبتعرف عليها وبزيد أبحاثه، يعني بضيف على أبحاثه معلومات عن كتب من جميع أنحاء العالم.

0: نعم، جميل جدا، وأيضا مهم وجود مثل هذا الأرشيف. دكتور لؤي، تعال يعني خدنا إلى الكتب العربية اللي يعني أخذت هذا التصنيف، 6 كتب عربية، احكي لنا أكثر عن هذه الكتب.
1: صحيح، 6 كتب عربية. أنا بفكر إنها كانت كتب ممتازة جدا اللي صدرت بالسنتين الأخيرات بال25 وال26. بداية كتاب سنعود لناهد الشوى ورسومات براء العوور، هو كتاب عمليا اللي صدر بدار نشر نون اللي هي مركزها يعني في كندا وفي الأردن، ولكن الكتاب بيحكي عن طفل فلسطيني اللي مرك تهجير ومرك نزوح عن بيته وبيحلم في العودة للبيت. فعلى الغلاف احنا بنشوف طفل صغير حامل بيته اللي بيشبه الخيمة على ظهره. ففي مقولة جدا جدا واضحة عن النزوح، عن أدب الحرب، أدب الفقدان. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني عنا ملك العالم لماريا دعدوش ورسومات ديما البرغوثي. كتاب رائع رائع، كثير حبيته. الفكرة المركزية فيه بتقول إنه إذا أصبح طفل هو ملك العالم شو رح يغير؟
0: جميل.
1: ففي هناك اقتراحات جدا ساخرة وجدا مضحكة عن القوانين عن القوانين اللي ممكن الولد يعملها. يعني مثلا بصير يقول انه المدرسة بدها تصير ساعة في اليوم مش كل اليوم. فهي الكتاب الثاني. الكتاب الثالث عندنا كمان كتاب فلسطيني اسمه مياو مياو لأحلام بشرات رسومات هيا حلاو. كتاب اللي صدر عن مؤسسة تامر اللي بيحكي عن عائلة اللي كمان أجبرت على النزوح وترك بيتها، وبسأل سؤال مركزي شو الشخص بيقدر يأخذ من بيته إذا بده يختار إشي واحد ضروري. كتاب عن الفقدان، كتاب عن النزوح، كتاب عن معنى البيت، وكتاب عن العلاقة مع الحيوانات الأليفة اللي بتكون موجودة عندنا. الكتاب الرابع كان الغولة الأم لنهى صبيح، كمان كتاب فلسطيني صادر في القدس عن دار رئبال برسومات أمين حسن زادة شريف اللي هو رسام إيراني. فالعلاقة في بين النص والرسومات عن قصة الغولة اللي جاي من التراث العربي الفلسطيني والرسومات الرهيبة اللي أضافها الرسام الإيراني أمين شريف، بتعمل وكأنه محاكاة بين التراث الفلسطيني العربي والتراث الفارسي. كتاب
0: أنا عم بطلع على يعني صفحة الكتاب أيضا، واضح هذا، يعني كنت بدي أحكي لك إنه هناك في دمج بين التراث الفارسي والتراث الفلسطيني، يعني بشكل واضح.
1: صحيح. اللي هو دمج جميل جدا جدا. يعني تصور الغولة بلغة بصرية إيرانية فارسية جدا جميل في الكتاب، فكثير بنصح فيه. الكتاب صدر في دار رئبال في القدس. الكتاب الخامس أبي يحب أمي لأمل ناصر رسومات بولينا مورغان، كمان كتاب ممتاز جدا، بيحكي عن العلاقات في داخل العيلة لأطفال جدا جدا صغار. إحنا بنحكي عن سنة أو سنتين، اللي كل صفحة في الكتاب فيها جملة واحدة عن علاقات الحب والأسرية والعائلة ومفهوم العائلة والعلاقة اللي بتنبنى في داخل العائلة. كتاب جميل جدا اللي بحكي عن علاقة الحب كمان بين الأب والأم.
0: جميل.
1: يعني إحنا عادة الكتب لهي الأجيال تحكي عن الفرد.
0: نعم.
1: عن الأب كأب، الأم كأم، الطفل كطفل، بس هون لا، كتاب اللي بحكي عن العلاقات الأسرية نفسها جميل جدا.
0: صحيح.
1: الكتاب الأخير السادس مهم نذكره كمان، أغلى ما في الوجود لداليا تونسي برسومات حسان مناصرة الرهيبة. عن جد يعني الرسومات في هذا الكتاب إشي رهيب جدا جدا، مميز جدا في العالم العربي. الكتاب هنا فلسفي اللي بحكي لنا عن إمبراطور اللي عنده كل إشي بس مش قادر يحس بالسعادة، فبصير يدور على ما هو أغلى شيء في الوجود، أغلى ما في الوجود. فالسؤال المركزي اللي بتمحور حواليه هذا الكتاب هو شو يعني قيمة؟ وشو الأشياء اللي إلها قيمة؟ هل هي المال؟ هل هي الصداقة؟ هل هي القناعة؟ يعني أسئلة جدا جدا فلسفية وعميقة بخلال كتاب أطفال برسومات رهيبة جدا، اللي كمان بتدمج بين المفاهيم التقليدية لرسم أدب الأطفال والمفاهيم الجديدة. يعني فجأة بنشوف إنه رسمة تقليدية جدا بس شخصية اللي حاملة تلفون هيك في النص اللي شايفته هو أغلى إشي بالعالم.
0: صحيح.
1: ففي إشي جدا جميل في الرسومات كمان.
0: جميل دكتور لؤي، يعني أنا لاحظت إنه في يعني حضور يعني كبير جدا للكتب الفلسطينية، للكتب اللي بتتحدث عن موضوع البيت، التهجير، الذاكرة. كيف ممكن عن جد تقديم هذه الموضوعات الثقيلة للطفل من دون عن جد

0: ما يحس بهذا الخوف أو التهديد.
1: صحيح صحيح. شوفي، يعني عمليا قضية فلسطين هي قضية اللي مشغول فيها معظم العالم العربي، فإحنا شايفين الكتب اللي بتحكي عن فلسطين وعن الطفل الفلسطيني وتهجيره هي ليست فقط كتب فلسطينية، إنما كمان كتب من أماكن أخرى كمان. واللي بيميزهن، يعني هنا كمان في عنا اختيار لثلاث كتب اللي هي جدا جدا مميزة في كيف بنحكي عن هاي المواضيع. يعني مياو مياو بحكي إنه صار في عنا نزوح عن البيت، فشو الإشي اللي إحنا بنختاره مشان ننقذه معانا؟ والعلاقة بين الطفل الفلسطيني والحيوانات الأليفة اللي عنده، يعني إحنا بنعرف قصص أطفال من غزة اللي لما نزحوا أهم إشي كان عندهم إنه يأخذوا معاهم القطة تبعتهم، أو يعتنوا كمان صحيح. في الحيوانات الأليفة اللي القيمة تبعتها كانت تتغلب على قيمة الماديات اللي موجودة في البيت.
0: شفنا هذه المشاهد حقيقة
1: بالضبط. فأحلام بشارات يعني بتجيب لنا الكتاب بالضبط من لب هاي الأحداث اللي إحنا شفناها، فبطريقة جميلة جدا. كتاب سنعود اللي بيحكي عن الأحلام لناهد الشوى، بيحكي عن الأحلام تبعت الفلسطيني في العودة بعد ما نزح عن بيته وحامل بيته على ظهره، يعني رسومات براء العاور اللي بنفسها نزحت عن غزة، بتعرض لنا الإشي بطريقة عن جد رهيبة. يعني كثير بنصح في هاي الكتب إنه على الأقل اطلعوا عليها.
0: موجودين هن عنا موجودين في البلاد دكتور لؤي؟
1: في الداخل الفلسطيني ممكن نحصل عليها في عدة أماكن ومكتبات اللي بدور بلكة، يعني في مكين في أم الفحم، في أطفيل، في كفر قرع، في مي وزيادة في الناصر، في كثير مكتبات. يعني متأسف إني
0: يعني الكتب موجودين هون، القصد
1: الكتب بنقدر نحصل عليها، في أساطير في باقة كمان. متأسف إني ما عرضتش الكل، ولكن في كثير مكتبات بلا بنقدر نحصل على هاي الكتب فيها.
0: يعني أنا من الناس اللي مباشرة رح أتوجه لاقتناء هاي الكتب، لأنه واضح عن جد في محتوى جدا جميل فيما يتعلق بأدب الأطفال. بدي أشكرك دكتور لؤي وتد على هذا الحديث وعلى هذه المعلومات. أيضا دكتور لؤي وتد الباحث في ثقافة الأطفال واليافعين، شكرا جزيلا.
1: شكرا ابتهال. شكرا.
0: تحياتي. من عالم الأطفال الجميل والمدهش، تعالوا نكون مع هذا الفاصل الغنائي، ومن بعدها فاصل إعلاني، ومن ثم نعود.

0: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش شو خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
9: البروف بفش غلك.
0: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
11: مرحبا من جديد مستمعاتنا ومستمعين. 11:38 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. بيت العيلي معكم حتى الساعة الواحدة. كل تحيات لكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات، وتحيات كبيرة أيضا لكل اللي معنا على السمع من بداية مشوارنا. قبل الفاصل كنا بمقابلة مع الدكتور لؤي وتد، تحدثنا عن 6 كتب للأطفال اللي تم اختيارها ضمن التصنيف العالمي في قائمة الغربان البيض ككتب ممتازة لأدب الأطفال، وجزء منها طبعا كتب فلسطينية تتحدث عن التهجير، عن فقدان البيت، وعن هذه الأمور التي تتعلق بالسياق الفلسطيني. بعد شوي رح نكون بحديث عن الذاكرة. الذاكرة هي يعني مش مجرد صندوق اللي نخزن فيه المعلومات وحسب، بل منظومة معقدة تبدأ بالانتباه ومن ثم حفظ المعلومة وتخزينها ومن بعد ذلك استرجاعها. فكيف نصون ذاكرتنا وكيف نقويها أيضا؟ حديثنا إذن عن هذا الموضوع بعد شوي مع الدكتورة أمل حسن، طبيبة الأعصاب، بعد قليل.

0: إذن للحديث عن الذاكرة أرحب بالدكتورة أمل حسن، طبيبة متخصصة في طب الأعصاب في المركز الطبي تسفون بورية. أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل.
1: أهلا عزيزتي ابتهال، أهلا وسهلا فيك جميعا.
0: دكتورة بداية إذا عرفنا الذاكرة عن شو بنحكي؟ هل هناك شيء محسوس اسمه الذاكرة؟ احكي لنا أكثر، يعني شو هي الذاكرة؟
1: الذاكرة هي شيء معقد.
0: نعم.
1: وإحنا نعتقد إنه ما في عنا مكان أو صندوق أو تعريف واحد

0: ننسى موعد طبيب، ولكن ما بننسى كيف نسوق السيارة، أو ما بننسى كيف نركب دراجة، أو يعني المهارات هاي ما بننساها. شو الفرق بين أنواع الذاكرة هون؟ احكي لنا أكثر عن الموضوع.
1: بالضبط كيف حكيت ابتهال، أنواع الذاكرة هي عديدة، والأماكن اللي مسؤولة عنها بالدماغ هي أماكن مختلفة.
0: نعم.
1: ولهيك كثير من المرات منشوف إنه ممكن مريض عنده مشاكل جدا متقدمة بالذاكرة، بينما هو بعده متذكر أشياء معينة، زي مثلا كيف يشغل السيارة، كيف يسوق السيارة. منشوفه أنه بنسى كتير، بس بعده بيقدر أنه يقعد بالسيارة يشغلها. ممكن أنه يتخربش، ما يعرفش المحل، ما يتذكرش المحل اللي رح يروح عليه ويضيع. بس كيف يعمل عملية تشغيل السيارة رح يقدر يعملها. وهذا الإشي منفسره عن طريق المناطق اللي مسؤولة عن كل جزء من الذاكرة. الذاكرة تبعت المهارات اللي بنتعلمها ونكتسبها بشكل تلقائي موجودة بمنطقة تسمى بالدماغ البازل جانجليا، وهاي المنطقة كمان المنطقة الخلفية بالدماغ. هدول المناطق هن المناطق أكثر إشي متأخر بتأثروا بأمراض الذاكرة الشائعة. بينما الذاكرة إنه نذكر أشياء صارت باللحظة القريبة قبل 5 دقائق، شو أكلنا الصبح، لما نسأل مريض عنده مشاكل متقدمة بالذاكرة شو أكلت الصبح، مش على الأغلب مش راح يتذكر، لأنه المناطق المتضررة هي المناطق الأولية اللي شائعة أنها تتضرر بمثلا الألزهايمر، اللي هي منطقة الهيبوكامبوس.
0: اللي هي بتكون في مناطق يعني في مراحل متأخرة يعني أكثر.
1: حسب المرض، في أمراض معينة لما إحنا بنحكي عن مشاكل بالذاكرة في كثير أسباب لمشاكل بالذاكرة، في منها أسباب اللي هي مرضية، وفي أسباب اللي هي نتيجة الجيل، نتيجة الجيل نتيجة تقدم العمر. في أمراض معينة تتبع لهاي المجموعة، في أمراض ثانية اللي ممكن يكون مشاكل مؤقتة بالذاكرة نتيجة مثلا مشكلة بتوازن الأملاح بالدم، أو مشكلة بامتصاص بعض الفيتامينات. في كتير إشياء اللي ممكن إنها تؤدي،
0: اللي هي ممكن علاجها يعني بطريقة أو بأخرى.
1: طبعا في جزء من المشاكل تبعون الذاكرة ممكن علاجهن، وإحنا هون بالأساس عشان نحكي عن هاي الإشياء.
0: دكتورة، قبل ما عن جد نفصل في العلاج، ذكرتي أنه في أنواع مختلفة من اضطرابات الذاكرة، بعرفش إذا اضطرابات كلمة صحيحة أسميها، ولكن أو مشاكل الذاكرة. يعني إذا تحدثنا عن مثلا المشاكل اللي هي يعني بتتعلق بأنه أنا مثلا نسيت رقم تليفون، نسيت موعد مهم كان عندي خلال اليوم، إذا أنا هالقد بنسى، يعني هل هذا مؤشر على شيء اللي هو لازم أنا أفحصه، ولا مجرد أنه خلص هيك دماغي يعني يعمل، يعني أنا مجرد أنه ما أعطيته الأهمية الكافية فأنا نسيته، وهذا شيء طبيعي يعني. هل هذا مؤشر على مشكلة مثلا؟
1: أوكي ابتهال، هذا الإشي كتير بنواجهه إحنا بالعيادات. كتير مرضى بيجوا يعني بيسألونا هذا السؤال البسيط، وانت النسيان تبعي طبيعي؟
0: صحيح.
1: وانت عن جد لازم الإشي
0: تماما صحيح بقلك. نعم.
1: مهم نعرف أنه مع التقدم بالعمر ممكن يصير عملية استرجاع المعلومات تصير بشكل أبطأ. ممكن أنه أنسى اسم حدا معين، بعد فترة يخد لي شوية وقت زيادة حتى أرجع أتذكره. هذا لحاله بعنيش أنه إحنا موجودين بحالة اضطراب بالذاكرة، تشخيص الاضطراب بالذاكرة. الإشي اللي بهمني أكثر كطبيب لما بيجي عندي متعالج هو أنه أقيس أو أقدر أقيم التغير عن المستوى السابق، وكيف هذا التغير مؤثر على الأداء اليومي تبعه. الأداء الوظيفي تبعه، هل هذا الإشي مثلا إذا واحد عم بنسى أسماء، هل هذا الإشي عم بعيق عمله؟ هل هو موجود بمركز اللي هو مفروض يكون متذكر كتير أشياء ويكون كتير دقيق بتذكر الأسماء، ولما عم بخربط بالأسماء هذا الإشي عم بيأثر على شغله وعم بتكرر؟ فهون الإشي بدلني إنه في إشي اللي هو لازمه فحص.
0: نعم. طيب إذا

0: تحدثنا دكتورة عن العلاجات لاضطرابات الذاكرة، سواء يعني على اختلافها، كيف ممكن الإنسان يعني على يعني على يعني على صعيد مثلا الحياة اليومية، مثلا على مستوى الحياة اليومية، كيف ممكن عن جد يقوي ذاكرته؟ يعني يمكن نشبهها بالعضلة الذاكرة، كيف ممكن عن جد نتحلى بذاكرة قوية؟
1: أوكي، إذا بنحكي عن الصغار بالعمر مثلا، أنا أول إشي بسألهم كيف نومك، كيف صحتك النفسية، هل عم بتمرق بفترة اللي هي ضغط زيادة عن شو أنت متعود، شو الأدوية مثلا اللي بتاخدها، هل بديت أدوية جديدة، هل بديت تستعمل مركبات اللي هي بدون وصف الطبيب، هل في استعمال لسموم معينة أو مثل شرب الكحول بكميات كبيرة. كل هاي الأشياء بنبدأ فيها. بعديها نتقدم مرحلة، لما أنا بشوف إنه هاي الأشياء، النوم منيح، النوم جدا جدا جدا مهم، لأنه النوم مش وقت ضايع. بالنوم إحنا نكمل عملية التعلم، والذاكرة هي جزء أساسي، النوم هو جزء أساسي بأنه يساعد على تخزين الذاكرة بشكل صح. أشياء إضافية اللي ننصح فيها بالإضافة لمشكلة الذاكرة، هي زيها زي أي مشكلة تانية. يعني ننصح الناس يحافظوا على نمط حياة صحي. نمط حياة صحي يعني نشاط منتظم، بدون علاقة لقديش الوزن، بدون علاقة هل في مشاكل اللي هي بحاجة للرياضة أو لا. الرياضة مهمة كمان للذاكرة. شغلة أساسية هي إنه كل الوقت نمرن دماغنا يتعلم أشياء جديدة. يعني إذا أنا عندي مهارة معينة، يعني مثلا أنا بعرف أحل سودوكو بطريقة جدا سريعة وبحل مستويات عالية من السودوكو، كان عندي مريض اللي حكالي يعني أنا كثير منيح بالسودوكو، هل هذا الإشي كافي أكمل سودوكو؟ نصيحتنا هي التنوع. لما أنت بتخلي دماغك يكون بتحديات جديدة، اليوم سودوكو أعطيته يحل مهارة تانية، هيك أنا بخلي المخ بتحدي، لأنه عضلة المخ هي عضلة مرنة جدا. يعني زي كيف إحنا بنمرن جسمنا بنمرن المخ تماما.
0: جميل.
1: عشان هيك نتعلم مهارة جديدة،
0: يعني نطلع دماغنا من مرحلة من مكان الراحة اللي هو متعود عليه، نحطه بتحديات دائمة.
1: بالضبط. أشياء إن التغيير هذا التنوع كثير كثير مهم.
0: دكتورة، يعني هيك بالمختصر في نهاية لقائنا، قديش ممكن عن جد الضغط النفسي كمان والحالة النفسية تؤثر على الذاكرة، على ذاكرة الإنسان؟
1: الحالة النفسية ممكن تأثر على عدة عوامل. أول شيء، لما إحنا عم نحكي عن مشاكل بالذاكرة، هي جزء من مشاكل عامة بالجسم. لما الجسم بتعرض كل الوقت لستريس، اليوم احنا بنعرف ومتأكدين حسب الابحاث اللي عملناها انه الستريس هو مش بس ردة فعل اللي هي فيزيولوجية للجسم، بينما الجسم بيفرز هرمونات معينة ببعض المرات حسب قديش الدرجة تبعت الستريس اللي البني آدم موجود فيها، ممكن إنه يصير فيه كمان مشاكل بتوازن كثير فعاليات مهمة بحيوية بجسمه. هاي الأشياء كلها بتأثر، وبالأساس لكل الجسم، وطبعا الذاكرة هي جزء من هيك.
0: نعم، مهم جدا. توصية أخيرة هيك دكتورة من طبيبة أعصاب للمستمعات والمستمعين، يعني للحفاظ على ذاكرة سليمة قدر الإمكان، شو بتوجه هيك نصيحة صغيرة في نهاية لقائنا؟
1: طبعا فيش عنا هنا لغز وسر مخبيينه إنه في دواء واحد برجع الذاكرة بحافظ عليها. هون موجود عدة عوامل مع بعض. مهم كثير نحافظ على النوم كمان دور، النشاط الجسمي، إذا في أمراض ضغط دم سكري دهنيات، كل الأمراض اللي ممكن إنها تأثر على الجسم بشكل عام نوازنها، ما نكونش معرضين حالنا لوضع اللي هو فيه ضغط كثير. وأهم إشي إن نحافظ إنه دماغنا كل الوقت يضل بعملية مرونة، يتعلم إشياء جديدة،
0: تحديات ذهنية
1: طبعا. والاجتماعيات جدا جدا مهمة،
0: العلاقات الاجتماعية طبعا جدا طبعاً. مهمة أكيد. بدي أشكرك دكتورة أمل حسن، طبيبة متخصصة في طب الأعصاب في المركز الطبي تصفون. شكرا جزيلا. شكرا،
1: أهلا فيك عزيزتي ابتهال،
0: تحياتي. شكرا. مع هذا اللقاء بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى من بيت العيلة. رح نطلع لحتى نستمع إلى نشرة أخبار الظهيرة مع الزميلة زهرة سعيد، ومن بعدها نعود إلى ساعة ثانية من بيت العيلة. ابقوا معنا، إلى اللقاء.

0: الخبر.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظه، كيف ممكن نعرف اذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح انك سالتي. اليوم في جهات بتحاول تاثر على الراي العام من خلال معلومات كاذبه. هالمقطع بحاول يثير رده فعل متطرفه. فكروا مين عنده مصلحه ينشر هالقصه؟ يمكن تكون هاي محاوله تاثير غير مشروعه. للاسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقه. دائما بنتاكد قبل ما نبعث اشياء على الجروب. ب 27 اكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنه الانتخابات المركزيه للكنيسه بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
5: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
6: الان في وينر، النمسا ضد اسرائيل وهولندا ضد المانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الامم الاوروبيه. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطه، في الموقع او بالخليوي، وممكن تربح.
7: اذا بتبعتش
8: اكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلبات شطب حزب عتسما يهوديت ومنعه من خوض الانتخابات 26، وصوت 10 أعضاء لصالح قبول طلب الشطب مقابل 11 عارضوه وامتناع عضو واحد عن التصويت. ومن المقرر إحالة قرار اللجنة ومبرراته إلى المحكمة العليا للنظر فيه. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية وفاة رضيع يبلغ من العمر نحو 2 بعد العثور عليه فاقدا للوعي وهو في حالة حرجة داخل منزل في عكا، ويجري تحقيق في شبهات بأن الرضيع كان ينام في سرير مع والديه وتعرض للاختناق. يعقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش صباح اليوم اجتماعا لكتلته في موقع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لنفوذ مجلس مجد الكرومة المحلي. ويشهد مفترق جيلون حركة مكثفة لقوات الأمن ومختلف الوحدات الشرطية. بدوره استنكر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم في بيان مشترك مساء أمس قرار سموتريتش وحزبه عقد الاجتماع في المنطقة، واعتبر الخطوة محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وتحويل أراضي مجد الكروم إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية. بدوره قال رئيس المجلس المحلي سليم صليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي مجد الكروم على دراية ووعي بما يجري ولن ينجروا إلى الاستفزازات، مؤكدا مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني.

0: ضد الاستيطان على أراضي البلدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا ونائب رئيس كولومبيا، إضافة إلى رؤساء حكومات اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة. وادعى المكتب أن عددا من قادة الدول طلبوا لقاء نتنياهو، إلا أن ضيق جدول أعماله وضرورة عودته قبل حلول عيد العرش سمح له بعقد جزء من هذه اللقاءات فقط. في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع نتنياهو وأوصوه بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب التقارير، يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرب الساعة الثانية ظهرا على أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، وبذلك لن يمكث في نيويورك ليلة واحدة. وإلى لبنان، أكدت تقارير لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات بيت يحون ونبطية الفوقة ووادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا من جديد، تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا. 12:06 دقائق الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، وساعة ثانية من بيت العيلة. كل التحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. أيضا تحياتي لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها.

0: ساعتنا الأولى تحدثنا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن موضوع كتب، ست كتب للأطفال اللي تم اقتراحها على التصنيف العالمي ضمن قائمة The White Ravens أو الغربان البيض، اللي تم اختيار هدول الكتب على أساس إنهم من الكتب المميزة للعام 2026، كتب أطفال طبعا. حكينا كمان عن موضوع الذاكرة، كيف نحافظ على ذاكرة جيدة وفعالة. بساعتنا الثانية كمان رح نكون مع مواضيع متنوعة بعد شوي، ولقائنا الأول سيتحدث عن المشروع الريادي في مدرسة ابن سينا الشاملة في نحف. إذن لما بنتحدث عن الريادة نحن لا نتحدث فقط عن الأفكار الجديدة أو استخدام تكنولوجيا الحديثة، بل عن محاولة التغيير، تغيير طريقة التعليم نفسها ومنح الطالب دور فعال وأكثر فاعلية واستقلالية. بمدرسة ابن سينا الشاملة يطبق مشروع ريادي يعتمد بصورة أوسع على الحاسوب ويقلل من الاعتماد التقليدي على الكتب في محاولة لبناء نموذج تعليمي مختلف وأكثر ملائمة للمهارات التي يحتاجها الطالب اليوم. للحديث إذن حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور هيثم قادري، مدير مدرسة ابن سينا الشاملة. أهلا وسهلا فيك دكتور هيثم.
1: أهلا بك، هلا يسعدك.
0: بداية دكتور هيثم، احكي لنا عن فكرة المشروع الريادي، ما هو؟
1: أنا سعيد جدا بتعريفك للموضوع، لأنه بالضبط أنت مسيت النقطة الأساسية باللي إحنا ما نحكي نوصلها إحنا لطلابنا. نعم. لمجتمعنا بشكل عام.
0: نعم.
1: إحنا بدنا نغير بطريقة التعليم، ما بدنا طريقة التعليم تظل بالصورة التقليدية الفرونتاليت اللي فيها المعلم واقف وبلقن الطلاب المواد. بدنا الطالب يكون شريك فعال بالدرس ويحاول يستعمل الحاسوب والذكاء الاصطناعي ويوصل للمعلومات اللي بده إياها والمواد اللي لازم يتعلمها بشكل أنجع وبشكل أفضل.
0: جميل. يعني المشروع الريادي في مدرسة ابن سينا، يعني بشكل عملي وبشكل يعني ملموس، ما هو هذا المشروع؟ شو اللي عملتوه؟ شو التغيير اللي عملتوه؟
1: الفكرة جديدة جدا، لا أعتقد أنه ممكن موجودة في مدارس أخرى، لا عربية ولا يهودية. إحنا حولنا الغرف من طاولات وكراسي عادية وتقليدية إلى طاولات مربعة، على كل طاولة بقعد 4 طلاب من كل الجهات، ولكل طالب في عنده حاسوب. الحواسيب كلها متصلة مع بعض ومتواصلة مع الحاسوب الرئيسي اللي هو للمعلم. للمعلم في عنده سيطرة كاملة على الحواسيب، بإمكانه يعطيهم يشتغلوا بشكل حر، بإمكانه أنه يعرض شاشته لإلهم أو شاشة أي طالب لكل الطلاب. وبإمكانه أنه يطفي الحواسيب كلياتها ويعلمهم بشكل فرونتالي عادي. الفكرة اجت انه احنا بدنا الطلاب يستعملوا الحاسوب من بعد ما مرت الدولة بظروف حروب وامراض بالسنوات الاخيرة، وانقطعنا عن التعليم المتواصل في المدارس واضطرينا نعلم عن طريق الزوم. لقينا انه في حاجة انه احنا نجهز الطلاب بشكل اخر للايام اللي جاي من جهة، ومن جهة ثانية لأن أنه في طلاب بتقدر تعبر عن نفسها وتجيب تحصيل علمي أعلى بطريق مختلفة عن الطريقة التقليدية اللي احنا معتمدة كل يوم.
0: جميل. يعني هذا فرق جدا كبير، أنه في طلاب فعلا وجدوا هذه المساحة للتعبير عن أنفسهم بعيدا عن الطريقة التقليدية في التعليم.
1: 100% هذا اللي أنا اللي إحنا لمسناه لما إحنا بدينا نعلم عن بعد عن الزوم، لأنه في طلاب قدرت تجيب تحصيل ثاني ومختلف بهاي الطريقة. بالإضافة لهيك إحنا أضفنا كمان لمسة معينة لهذا البرنامج، بأنه إحنا حطينا بكل صف معلمين 2، في كل صف معرف معلم رئيسي ومعلم داعم بنسميه إحنا. معلم الرئيسي هو اللي بيعلم الحصة كما يجب، والمعلم الداعم هو اللي بيكون بين الطلاب ويشوف أي طالب بيستصعب شيء معين وبكون حديه وبيساعده، إن كان عن طريق الحاسوب وإن كان غير عن طريق الحاسوب، وبكون حديه تقدر يدعمه ويمرق المواد كما يجب.
0: جميل جدا. يعني ما بين الفكرة والتطبيق هناك يعني تحديات. مشروع مثل

0: هذا دكتور هيثم هو مشروع يحتاج إلى موارد متنوعة، يعني وجود معلمين اثنين في الصف، وجود الحواسيب، وجود هذا الإرشاد. كيف تم التعامل مع الموضوع من جانب يعني سواء السلطة المحلية أو مثلا وزارة المعارف؟ كيف كان يعني تلقي الدعم؟ كيف احكي لنا عن هذا الجانب اللي فيه أكثر هيك تحدي في تطبيق هذا المشروع؟
1: هو جانب غاية في الأهمية أيضا. بالبداية أنا قبل ما أتوجه للأمور المالية والمتعلقة بهذا المشروع، في ترسيخ الفكرة بدهون المعلمين اللي هني راح يقودوا هذا التغيير. هذا التغيير مش هوين إنه تيجي بيوم وليلة تقول للمعلمين
0: أبدا
1: مع بعض أو تعالوا تنعلم عن طريق الحاسوب وكل هالشيء. فكرة إحنا صرنا نشتغل عليها تقريبا سنة ونص في المدرسة ونبلورها كما يجب على كل الأصعدة. فبالبداية احنا بدينا نرسخ الفكرة بذهون معلمينا، بدينا نهيئن لهذا الاشي عن طريق دورات واستكمالات مدرسية وتحضير لهي المرحلة اللي احنا بدينا فيها بواحد تسعة سنة، تجهيز من ناحية تعرفنا على الحاسوب، على المواد المحوسبة، كيف بنعلم عن طريق الحاسوب، تجهيز كيف نتعرف، كيف نتعلم سيطرة كاملة على الحاسوب، وكيف ممكن احنا كمعلمين اثنين في المدرسة في الصف يكون في بيناتنا تعليم واحد من الثاني كمان. خلينا نسميها كيف ممكن المعلم
0: تعلم الأقران يعني
1: 100% تعلم الأقران 100%.
0: نعم
1: هاي من جهة واشتغلنا عليها زي ما قلنا خلال سنة ونص وصلنا لهي المرحلة اللي احنا موجودين فيها. من جهة ثانية في عنا مشروعين اللي هن الدوكاتي ومشروع الجيفن اللي احنا استعنا فيهن في تجهيز الغرف المحوسبة، الطاولات في الإطار الأشياء المسموحة. وطبعا هنا فرصة ان انا اتوجه لمجلس نحف المحلي برئاسته السيد محمد زوري سرحان ابو العبد اللي هو كان داعم لنا بهذا المشروع من ناحية مادية من جهة، ومن جهة ثانية امن بالفكر تبعنا ووثق بالمهنية تاعتنا، وهذا الشيء كمان جدا مهم. العلاقة بين المدراء وبين المجلس تكون مبنية على ثقة ومبنية على مهنية عالية، هذا إشي بيسهل تدبير الأمور كما يجب.
0: جميل جدا أن تكون أيضا علاقة تكاملية بالنهاية من أجل مصلحة الطلاب. دكتور هيثم كيف يعني استقبل الطلاب هذا النموذج؟ يعني ذكرت أن هذا النموذج يعني أتاح فرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم لبعض الطلاب، في المقابل أيضا هناك طلاب اللي يمكن يلاقوا صعوبات في التعامل مع الحاسوب، كيف استقبل الطلاب هذا النموذج؟
1: صحيح كان في صعوبة عند قسم من الطلاب، وبالتالي احنا بعد بحث معين لقينا كمان في الطلاب عنده صعوبة بالبيت. اولا كمان مشروع قائم بالمجلس اللي هو مبني على دعم طلاب المحتاجين ومع التعاون مع المدرسة قدرنا نأمن لطلاب اللي عندهم صعوبة في ان يكون عندهم حاسوب بالبيت نأمن لهم حاسوب. النقطة الثانية كمان زي ما حكينا المبنى الجديد للمدرسة أو تجديد المبنى القائم حاليا بنظافته بترتيبه بالأدوات الجديدة اللي فيه بالحواسيب اللي فيه بنت بيئة حاضنة للطلاب، بنت بيئة تعليمية حاضنة للطلاب، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على حتى على سلوكيات الأخلاقية بالمدرسة، مش بس على تحسين العلم أو تعاونهم العلمي إنما على سلوكياتهم كمان الأخلاقية في المدرسة. إحنا شايفين اليوم إنه الجيل العاشر الجديد اللي عنا سلوكيات عنده رائعة جدا جدا، المربين بيثنوا على تصرفاتهم على سلوكياتهم من جهة. من جهة ثانية وجود معلمين اثنين في المدرسة في الصف بيساعد الطلاب على المرور من العقبات اللي بتواجههم خلال الحصة، وبالتالي المعلم الآخر أو المعلم الداعم بكون حديه هذا الطالب اللي شوي مستصعب وبساعده وبدعمه حتى يمرق هاي العقبة. الفكرة مش هوين تطبيقها وإحنا بنعرف إنه بدنا كمان وقت حتى نقدر نرسخ الفكرة أكثر بمعلميننا عند معلمينا وعند طلابنا.
0: جميل.
1: حتى يقدروا يستفيدوا بأكثر كم ممكن من الحواسيب ومن الفكرة نفسها.
0: جميل جدا. يعني باختصار دكتور هيثم هذا المشروع هو مشروع اللي بالنهاية بالمحصلة الطالب لا يحضر مع يعني خلينا نقول الشنطة اللي مليئة بالكتب، وإنما يحضر إلى الصف أمام الحاسوب.
1: كمان هون احنا خففنا شوي عن الطلاب،
0: هاي باختصار يعني
1: ناحية احنا مشترى احنا خففنا عن الطلاب، ومن ناحية حمل كمان خففنا عن الطلاب. اليوم المواد كلها محوسبة موجودة.

0: الدروب. وهي سيطرة كاملة للمعلم، المعلم بقدر يعطيه من نيكوته وانت بدين وانت بده، وبقدر يمنحها من نيكوته أو ينتبهوا لإله وقت ما بده يشرح شغلة على اللوح. بدون شك كمية الكتب اللي عم بيحضروها الطلاب أقل، ولكن دائما نحن بحاجة لكتاب وحاجة لدفتر في بعض الأحيان حتى نقدر نستعين فيه كمان في مرحلة معينة.
1: نعم دكتور هيثم قادري، يعني أيضا كان هناك حديث بين سابق للحديث عن كتابك الجديد تطوير استراتيجيات التقويم التربوي، ولكن يعني طبعا أبارك لك إصدار هذا الكتاب، رح نتحدث عنه بلقاء يعني تالي قريب إن شاء الله، هيك نخصص له لقاء، ولكن بدي أستغل هذه المناسبة وأيضا أبارك لك في إصداره.
0: شكرا كثير كثير. بس نعم. الفكره بالكتاب اللي احنا ان شاء الله بنحكي عليه مش بعيده عن كمان هذا المشروع،
1: هي ايضا في نفس السياق،
0: هي استمراريه لبعض. نعم. جميل. من خلال عملي كمدير مدرسه.
1: نعم.
0: ولدت هاي الفكره واشتغلنا عليه مع بعض.
1: راح يكون لنا حديث طبعا مخصص لهذا الكتاب. دكتور هيثم قادري مدير مدرسه ابن سينا الشاملي في نحف، شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا كثير لك.
1: تحياتي. تعالوا من هون نطلع على فاصل إعلاني، ابقوا معنا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالي، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالي. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
8: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
9: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
10: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
9: شو بابا بدك تجلطني؟
11: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الآن في وينر، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

أجمل التحيات من جديد مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. 12:22 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلي، مكمل معكم إلى حتى الساعة الواحدة. في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي، هل فقدنا فعلا السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ فهو لم يعد مجرد أداة تساعدنا في الكتابة أو البحث أو تصميم الصور، بل أصبح تطوره السريع يثير أسئلة تتعلق بالأمن العالمي نفسه. في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي، حذر عدد من أبرز المسؤولين في شركات الذكاء الاصطناعي من بينهم سام ألتمان أنه إذا تطورت هذه الأدوات من دون رقابة واضحة قد تتحول من فرصة هائلة للبشرية إلى مصدر خطر يصعب التحكم فيه. أحد أبرز المخاوف المطروحة هو إمكانية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير الأسلحة البيولوجية أو مساعدة جهات خطرة على الوصول إلى معلومات معقدة كانت تحتاج في السابق لخبرات علمية متخصصة. تخوف آخر أيضاً لا يتعلق فقط بسوء استخدام الإنسان للتكنولوجيا، بل بسرعة تطور النماذج نفسها. كلما أصبحت الأنظمة أكثر قدرة وتعقيداً، يصبح فهم الطريقة التي تتخذ بها قراراتها ومراقبتها أكثر صعوبة. في هاي الجلسة كمان قادة الشركات التكنولوجيا دعوا إلى إبقاء الإنسان في مركز اتخاذ القرار وعدم السماح بأن تصبح القرارات الحساسة بيد أنظمة آلية وحدها. طلبوا أيضا بوضع معايير دولية مشتركة لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي والإبلاغ عن الحوادث والثغرات وفرض قيود واضحة على استخدامه في المجالات البيولوجية والعسكرية. بنفس الوقت في مشاركين شددوا على أن الصورة مش بالضبط سوداء، ولكن هناك يعني يجب الحذر. الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانيات كبيرة في الطب والتعليم والبحث العلمي وفي مجالات عديدة، وقد يساعد على حل مشكلات معقدة لم يكن من السهل الوصول إلى حل لها سابقا. عشان هيك نقاش اليوم لم يعد هل نستخدم الذكاء الاصطناعي أم لا، أصبح السؤال كيف نطوره ونستخدمه، من يراقبه ومن يتحمل المسؤولية عندما تخطئ هذه الأدوات. يعني بين الخوف وبين الخوف من هذه التكنولوجيا أن تخرج عن السيطرة، الحماس لقدرات أيضا قد تغير حياتنا. يبدو أنه فعلا التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة أمامنا كبشر سيكون إيجاد التوازن بيننا وبين هذه الأدوات، بين الابتكار وبين أماننا كبشر.

بيت العيلة مكمل معك وحتى الساعة 1:12:29 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. مستمعينا، إذا تحدثنا عن تهدئة غضب الأطفال واستعمال اللعب التخيلي، هل يمكن للعب التخيلي أن يساعد في تهدئة نوبات الغضب عند الأطفال؟ الفكرة ببساطة أن الطفل أثناء نوبة الغضب يكون غارقاً في مشاعره، ولذلك قد لا يستجيب للنقاش أو الأوامر، وهنا ينصح بأن يبدأ الوالدان بتهدئة نفسيهما أولاً، ثم مساعدة الطفل على استعادة هدوءه بصوت هادئ وقرب عاطفي. بعد أن يهدأ الطفل قليلاً يمكن استخدام الخيال لتغيير أجواء الموقف. فبدلاً من أن نقول له هيا يجب أن نغادر للحديقة الآن، يمكن تحويل الأمر إلى لعبة. هيا علينا أن نغادر قبل أن تمسك بنا الديناصورات، أو عند ارتداء الملابس. هذه المهمة الصعبة لكل أهل، يمكن تحويل الأمر لمهمة أو مغامرة صغيرة. الفكرة هون إنه ليست في اللعبة بحد ذاتها، وإنما في تحويل المواجهة إلى تعاون ومساعدة الطفل على الانتقال من الانفعال إلى التواصل. ولكن اللعب هنا لا يعني إلغاء الحدود. إذا كان الطفل يؤذي نفسه أو الآخرين، يجب إيقاف السلوك بهدوء ووضوح. وأكيد في النهاية قد يكون القليل من الخيال والمرح وسيلة بسيطة تساعد الأهل على التعامل مع لحظات الغضب، وبنفس الوقت تعلم الطفل تدريجيا كيف يفهم مشاعره ويتعامل معها. من هون تعالوا نكون مع فاصل إعلاني، ومن بعدها نعود للحديث عن مبادرة إنسانية وخيرية لإنقاذ الطفلة بسملة. ابقوا معنا.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع مخزني حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع مخزني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
2: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
7: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
8: بيبي شارك بعرابي.
2: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عودة من بعد الإعلانات. 12:35 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وإلى موضوعنا التالي. بسملة علي الزبن، طفلة من طول كرم تبلغ نحو سنة وشهرين، تعاني من ضمور العضلات الشوكي. هذه الحالة أطلقت حملة شعبية انطلقت لتأمين علاجها، توسعت من طول كرم إلى مناطق فلسطينية عديدة، وأيضا إلى الداخل وإلى مناطق مختلفة. طبعا تم يعني جمع التبرعات لتغطية كلفة العلاج. الحملة طبعا مستمرة والأرقام تتغير، عشان هيك بديش أحكي رقم. رح نسمع حاليا من والد الطفلة بسملة علي الزبن. أهلا وسهلا فيك أخ علي.
1: حياك يا الله.
0: تحياتي وبالشفاء العاجل لبسملة إن شاء الله، إنه يكون شفائها بشكل عاجل. احكي لنا عن هذه الحملة الكبيرة اللي انطلقت من أجل تأمين علاج الطفلة بسملة.
1: أول شيء تحياتي لكم، شكرا

0: اهتمامكم ببسملة، الله يبارك فيكم.
1: نعم الله يخليك.
0: قضية بسملة قضية شائكة شوي كانت. يعني مرض الضمور العضلي الشوكي هو مرض يعتبر من الأمراض النادرة، ولكنه يعتبر أغلى مرض في العالم. كان أمر كلمة أغلى مرض في العالم هي الصدمة، إنه علاجه يكلف فوق 2.4 مليون دولار.
1: رقم جدا كبير يعني. لماذا هذا؟ ليش هذه التكلفة يعني؟
0: هي تجارة في أرواح الأطفال. شركة مسيطرة على العالم في هذا الدواء، إبرة حجمها 3 سنتي فقط، سعرها 2.4 مليون دولار. صراحة أنا تعبت على طفلتي بشكل غير طبيعي. يعني حاولت بكل الطرق وكل الدول في العالم، فوصلت ما خليت يعني كل الأبواب طرقتها صراحة حول العالم بالنسبة لهذا المرض، على أساس أنه أستطيع أني أساعد طفلتي. لكن ربنا ما قدر شيء، لما لوقت أكثر من سنة وشهر تقريبا كانت بسملة تسوأ حالتها للأسف. يعني كنت ناظر أنه أنا في بلد في وضع اقتصادي صعب، وحروب واجتياحات، يعني الوضع الاقتصادي سيء، فكان مش ببالي أصلا أنه نعمل حملة تبرعات بتخص بسملة في فلسطين، لأنه الله يعين الناس.
1: ما توقعت أبدا أن يتم التفاعل مع هيك حملة.
0: كل القصة أني كنت أحاول أني ألاقي دولة أجنبية أو دولة عربية اللي موجود فيها العلاج تتبنى الطفلة، وهذا اللي صار. ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني صارت بالصدفة أنه رسالة من ربي اللي بعد نشر قصة بسملة على مدار السنة والشهر تقريبا، أنه هناك شخص اسمه الدولار، مشهور على التواصل الاجتماعي، من مدينة الخليل، انتبه على هالقصة. ومدينة الخليل أطلقت الرصاصة الأولى في حملة لبيك يا بسملة. ضافرت الجهود هو وكمان منبر الحرية، منبر إذاعة الحرية في مدينة الخليل.
1: نعم.
0: وسبحان الله الأمر كانها زي كرة ثلج تدحرج. خلال 5 أيام صار السوشيال ميديا يتكلم عن بسملة بشكل غير طبيعي.
1: نعم.
0: والخمس أيام الثانيات كان هن الحاسمات لهن إطلاق الحملة. هون قسمت الحملة ما بين مدينة الخليل ومدينة طول الكرم، هن الأساسية يعني. في الخليل عن طريق إذاعة منبر إذاعة الحرية، وفي طول الكرم عن طريق عطوفة محافظة طول الكرم الدكتور عبد الله كميل.
1: نعم.
0: وتمت العملية بنجاح، نظر الكل عنها إذا صح التعبير يعني. الحمد لله رب العالمين. امبارح مساء الساعة 11 اختتم إذاعة منبر الحرية بثوا في أن المبلغ تم جمعه بالكامل، والحمد لله
1: المبلغ تم جمعه بالكامل.
0: صحيح.
1: اللي هو كمان مرة ذكرنا بالمبلغ،
0: 2.4 مليون دولار.
1: 2.4 مليون دولار بعد حملة تبرعات
0: دامت خمس أيام
1: تم جمع هذا المبلغ.
0: صحيح.
1: يعني إيش هذا بيقول أخ علي؟
0: هذا بقول إنه في شيء، رسالة من ربي، إني أنت كنت تترك أبواب كثيرة أنا جازيتك فيها، ولكن مش الدول الأجنبية، هم أبناء جلدك، أبناء فلسطين، من راس الناقورة حتى رفح. صراحة شيء بيرفع الراس بكل ما تحمل الكلمة معنى. أهلنا في 48 كانوا سباقين بشكل غير طبيعي، حتى بخلال الفترة السابقة اللي هي حوالي سنة وشهر.
1: نعم.
0: كانت بسملة تأخذ دواء اسمه ريزدبلام، وحليب خاص لهذا المرض، وعلاج طبيعي خاص، تكلفته اليومية حوالي 2400 شيكل يوميا.

0: خلال السنة والشهر يعني 11 13 شهر كانوا صراحة 99% من اللي بيساعدوني هم أهلنا في 48 بتوفير الرز بلام، خاصة إنه الرز بلام غير موجود في الأراضي الفلسطينية، موجود في الداخل، وكان الحصول عليه صعب جدا. كل علبة حكت 42 ألف شيكل.
1: نعم، يعني هذا كلام مؤثر فعلا يعني أخ علي. وأنتوا كأهل حاليا اللي الآن توفر العلاج، شو الخطوة التالية ما بعد هذه الحملة؟
0: الحملة الحمد لله 400 تمت مساء مبارح، وكان الاحتفالات في الخليل وأنا زرتهم في الخليل، وكان عبارة عن عرس بكل ما تحمل الكلمة معنى.
1: نعم،
0: يعني حسيت حالي إني عن جد يمكن رئيس دولة ما عملوا معاه هيك بأي دولة في العالم.
1: نعم،
0: وجود أهل الخليل بشكل غير طبيعي. الحمد لله رب العالمين. المبلغ الآن فيه هو مبلغ مادي، وفي أشياء عبارة عن مواد
1: أمور عينية. نعم،
0: مثل الخيل، مثل السيارات، مثل الدراجة النارية، مثل قطع أثرية مثلا.
1: نعم، أمور اللي ممكن ترتيبها يعني، ولكن الخطوة يعني خطوة العلاج يعني متى ستبدأ؟
0: حتى تنتهي هاي أول شيء القصة، إنه خلال هالدورة اليومين بيتم المزاد العالمي عنهم.
1: نعم،
0: حتى يتم يصبح المال يعني كل المجموع هو عبارة عن
1: بشكل كامل. نعم نعم،
0: يتم تحويلها إلى البنوك ثم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، حتى يتم التنسيق إلى إخراجها إن شاء الله الأغلب على الإمارات.
1: نعم،
0: فدي يأخذ بعض الوقت، ولكن نسأل الله إنه يكون الأمر سريع إن شاء الله.
1: يعني إحنا سعداء جدا حقيقة، أنا جدا سعيدة بأنه فعلا هذه الحملة تعبر عن روح واحدة يعني وشعور واحد، الطفلة بسملة جمعت الناس عليه، وفعلا إحنا وسعيدة أكثر أنه أخيرا العلاج سيتوفر لطفلتك. نسأل الله لها العلاج والشفاء يعني الكامل قريبا. بدي أشكرك الأخ علي الزبن والد الطفلة بسملة، شكرا جزيلا.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا، تحياتي. إذن مستمعاتنا ومستمعينا، تعالوا نطلع إلى هذا الفاصل الإعلاني أو المادة المسجلة الإعلانية من بيكيور ليزر، ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أوكي، طبعا كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكيور ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك. حسام، ألو.
4: ألو،
3: يسعد صباحك حسام جمال.
4: هلا أخ دوريد، كيفك؟
3: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكيور ليزر. وطبعا إحنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكيور ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
4: أهلا وسهلا دوريد. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
3: مزبوط،
4: واحد من الأبحاث.
3: حلو.
4: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوثيرابي، بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
3: حلو.
4: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
3: أيوة،
4: المزمنة والبداية مرحلتها.
3: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكيور ليزر؟ وكتير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا، بدنا نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟

0: اليوم الناس اول شيء كل واحد فيش حدا اليوم بريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنه اللي صحيح. هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه
1: مزبوط.
0: فمن ناحيه هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو. يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول وبعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة هيك انا فاهم منك.
0: تأكيدا على كلامك انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلي تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
1: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
0: الحمد لله بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه
1: بدون ذكر اسماء جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف راح اليوم. طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي وأنا مش خايف أقول بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء الزلم بيشتغل بمنوفيم
1: حلو
0: بمنوفيم والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين
0: عمره 70 سنة الزلم يعني
1: والاحترام.
0: عم بقول رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض اليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها
0: بالضبط كمان مرة وبتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام بين 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414 نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة نعم
0: 50%
1: 1490 شيكل بدل
0: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
1: حلو يلا عليهم
0: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: مع هذا الفاصل الإعلاني وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من بيت العيلة. حكينا عن الذاكرة تعرفنا لطرق ممكن من خلالها دعمها والحفاظ عليها حكينا وينتا بيكون النسيان طبيعي وينتا بيكون محتاج لمتابعة حكينا عن كتب الأطفال أدب الأطفال في قائمة الغربان البيضاء كان في حضور واسع لكتب الأطفال العربية خاصة الفلسطينية حكينا كمان عن الذكاء الاصطناعي، حكينا عن حملة التبرعات للطفلة بسمة.

بسملة الزبن وحملة لبيك يا بسملة اللي تحولت إلى نموذج واسع للتضامن الإنساني، وأيضا عن المشروع الريادي في مدرسة ابن سينا الشاملة في نحف. مواضيع جميلة جمعتنا خلال هذه الحلقة، على أمل تكون فعلا أعجبتكم ونالت إعجابكم واستفدتم منها. بدي أشكركم على حسن الاستماع دائما مستمعاتنا ومستمعينا. أشكر فريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، الزميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفيه

0: لغاية يوم الأحد فقط والكمية محدودة.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: الآن في وينير، النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد مكتب وزير المالية بتسليل سموتريتش أن كتلة حزبه الصهيونية الدينية تعقد اجتماعها قرب مسجد الكروم وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة أكثر من 140 شرطيا إلى جانب قوات من حرس الحدود والخيالة ومركبة لرش المياه العادمة. وفي وقت سابق من صباح اليوم قال رئيس المجلس المحلي في مسجد الكروم سليم سليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي البلدة على دراية ووعي كامل بما يجري ولن ينجروا إلى الاستفزازات، مؤكدا مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني ضد الاستيطان على أراضي البلدة. حذرت وزارة الصحة من السباحة في شاطئ هاشيك ميم في بحيرة طبرية بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. أعلن المركز الطبي للجليل في نهارية وفاة رضيع يبلغ من العمر نحو أسبوعين بعد العثور عليه فاقدا للوعي وفي حالة حرجة داخل منزل في مدينة عكا، ويجري التحقيق في شبهات بأن الرضيع كان ينام في سرير مع والديه وتعرض للاختناق. في الحلبة السياسية، رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلبات شطب حزب عتصمة يهوديت برئاسة بن غفير ومنعه من خوض انتخابات الكنيست 26. وصوت 10 أعضاء لصالح قبول طلب الشطب مقابل 11 عرضوه وامتناع عضو واحد عن التصويت. ومن المقرر إحالة قرار اللجنة ومبرراته إلى المحكمة العليا للنظر فيه. في ملف لبنان، أكدت تقارير لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات بيت يحون ونبطية الفوقة والمنصور ووادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في جنوب لبنان. وإلى الضفة الغربية، أكد الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة ووحدة يهلوم هدمت منزل دواس حسون من بلدة بيت إمرين شمال الضفة الغربية والذي

0: تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية مسلحة في آذار الماضي أسفرت عن مقتل إسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن المحامي جلعاد برنيع الذي قدم طلب لشطب عثمان يوديت والصهيونية المتدينة باسم بعض المنظمات الحقوقية وكذلك عدد من الناشطين, وبالتالي يتم رفض هذه الطلبات بأغلبية 19 صوت مقابل 10. أغلبية صوتت ضد الشطب, وبالتالي كما ذكرنا حزب عثمان يهوديت والصهيونية المتدينة سيسمح لهم بالتنافس في الانتخابات القريبة, وهو طبعا انتقد ما تم يوم أمس تم يوم أمس وتابعناه في بث مباشر كيف تم شطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة والنائب كسيف والدكتور سامي أبو شحادي. يوم الخميس القادم تلتئم مع المحكمة العليا للنظر في طبعا تثبيت الشطب أو إلغائه, وهذا طبعا سنتابعه في سياق برامجنا. نحن الآن إلى فاصل قصير ونتابع في برنامج الظاهرة.
1: مرحبا, اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية, إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة, لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب, غير إنه خطر, يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات, وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: وهي عناوين حسابك لليوم.

رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. وكنا في لجنة الانتخابات في الكنيست التي ترفض طلبات الشطب لعثمان يهوديت وصيونية المتدينة على عكس ما كان يوم أمس. وكنا مع المحامي جلعاد برنيع الذي مثل مجموعة من الجمعيات والمؤسسات وأيضا الشخصيات الإسرائيلية التي طالبت بشطب عثمان يهوديت والصيونية المتدينة بفعل مواقفهم وتصريحاتهم العنصرية. الآن إلى قضايا الأرض والمسكن. في الطيب قضية حارقة تناقش موضوع تهديدات لهدم منازل ومباني، وهذا ما بين قلنسوة والطيب. وما على الخط الهاتفي بداية أكرم أبو مطير صاحب أحد المباني أو المنازل. سيد أكرم يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: الآن يا ريت نساك يا
0: له. احكي لنا أولا كيف تطورت الأمور توصل لخطر الهدم بالنسبة لك؟
1: والله اتفاجأنا بالخبر اللي أخذناه، جاء الصاعقة كالصاعقة علينا. يعني احنا بعد خمول وهدوء مدة 10 سنوات تقريبا، كان يعني آخر محكمة كانت لنا في 2016، اتفاجأت في اتصال من لجنة التنظيم والبناء المركزية في الرملة على أساس أنه في راح يكون عندنا جولة تفقدية البيوت يوم أمس. يعني حكوا معي يوم الثلاثاء وقالوا لي الجولة راح تكون يوم الأربعاء امبارح. فسألت إيش السبب، يعني ما استجاد. قالوا إنه الأوامر الهدم اللي كانت يعني خامدة أطلعوها على الطاولة كمان مرة ويقامل في الباحث فيها يعني.
0: نعم، والحديث إنه هذه المباني بدون ترخيص، بس أنت عم بتقولي آخر مرة كان في نقاش حولها بال 2016 تقريبا 10 سنين.
1: البنايات نفسها مبنية من 2007، ما بين 2007 إلى 2010 حسب التزامن تبع الأربع مباني.
0: من 2007 2008. وهاي الأرض هي إيش يعني، شو الخلاف على
1: ملكية؟ الأراضي كلها ملكية خاصة، لكنها يعني معرفة في الدولة كأراضي زراعية ومحيط مستنقع وما شابه يعني.
0: نعم، يعني الأرض هي أرض خاصة مش أراضي دولي، يعني مش الموضوع تابع على سلطة أراضي إسرائيل. الأرض خاصة فيكم ولكن هدفها وزراعي، وأنت حولتها إلى أرض بناء.
1: من ذكر السكن والمعاناة اللي بيعانيها الشباب، الأزواج الشابة من نقص الأماكن. يعني الناس ما حبت يعني تبني في مناطق ممنوع البناء فيها، يعني بس مشان يعني يعبثوا مع الدولة أو لا سمح الله.
0: نعم، وبما أنه مبنية من كل هاي الفترة فواضح أنه هاي المباني مسكونة وأنتوا عائلات تسكن هناك. كم نفر موجودين في هاي المباني؟
1: طبعاً أنا أولادي الستة، خمس بنات وولد، يعني هم كلهم ولدوا في البيت هذا يعني من 2007 مبني 19 سنة.
0: وكم بكم بيت مهدد بشكل مباشر؟ يعني بيتك
1: يعني أربع بنايات ما يقارب العشر دور، عشر عائلات.
0: أربع بنايات بعشر شقق سكنية،
1: عشر شقق سكنية بعشر عائلات. أيوة.
0: والخطر يعني بلغوك إنه إيش؟
1: شخص منهم معاقين، منهم عندهم اثنين مرضى مع فشل كلوي وفي قلب وفي عدة أشياء يعني.
0: وقلت لي من 2016 لحد اليوم يعني انت ما دفعت غرامات، ما كنت تروح على المحكمة، كل شيء عادي.
1: احنا غرامة دفعناها في 2016، دفعنا انا واخوي كل واحد ما يقارب 40,000 شيكل غرامة. هاي ثاني غرامة راح كانت في 2016، دفعنا في 2009 غرامة، في 2016 كمان غرامة.
0: طيب خليني أسألك سؤال، يعني بين 2016 لليوم إذا الدولة نامت، واسمح لي بالسؤال، ليش أنت نمت ولا حاولت تغير الموضوع؟
1: بالضبط حاولت أتناسى يعني صراحة بقول لك، يعني طالما الأمر خامد ليش الناحية يعني. يعني الأمور مش بتستاهل في الوضع يعني، تكون لما تكون أنت صاحب بيت مهدد بالهدم أنت ما بتصدق على ليلة.
0: سؤالي مثلا هل كان في إمكانية أنه مثلا البلدية أي جهة مثلا توسع البلدية مسطح البناء، تغير هدف الأرض عشان تريح حالك؟
1: صحيح، البلدية قامت في عملها يعني وقت رئيس شعاع منصور، قدمت عدة خوارط هيكلية للجنة المركزية واللجنة القطرية، لكن للأسف يعني بات الفشل عدة عوامل، منها البناء الحديث ومنها إنه المساحة اللي قدمت كبيرة جدا مشان تحمي كم بيت، وعدة عوائق كانوا مع البلدية، وبالآخر لم تلك اللجنة القطرية لم

0: جد يعني أي جواب من البلدية، فقامت في شطب الخارط اللي قدمناهن كلهم يعني.
1: نعم يعني. والآن أنت البيت مهدد بشكل مباشر، قديش حاسس وخايف إنه ممكن
0: طبعا
1: الإشي
0: أنا
1: يتنفذ؟
0: خايف، طبعا أنا خايف إنه أولادي راح ينت يعني، بتعرف كيف راح يعني يصبحوا. الدار هي مش مجرد حجارة، الدار
1: واضح السؤال. شو
0: يعني
1: شو
0: ذكريات طفولة.
1: نعم، شو إمكانيات الحل برأيك؟
0: الحل هو حل تخطيط، أو شيء حل قضائي وحل تخطيط، وإن شاء الله إحنا بنقدر نكون مع اللجان الشعبية الطيبة كلنسوا بعدة خطوات إن شاء الله، منها بكرة إن شاء الله مظاهرة الساعة 4-5 في مدخل كلنسوا إن شاء الله.
1: على كل راح نتابع أخي أكرم ونكون على اتصال. شكرا لك، يعطيك ألف
0: شكرا
1: عافية.
0: شكرا
1: تحياتي. شكرا لك الأستاذ المحامي يوسف جمعة، اللجنة الشعبية في الطيبة. تحياتي.
2: تحياتي لك أستاذ جاكي خوري ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: ماذا بعد؟
2: ماذا بعد؟ سمعنا بإسهاب لما تفضل به الأخ أكرم. بالفعل بلدية الطيبة بادرت في سنوات سابقة لتغيير استعمالات المنطقة، بحيث تكون هناك الاستعمالات، أو أولا توسعة الاستعمالات وتغيير التعريف للمنطقة، بدل بسموها نحل زفتو وادي ومحيطه، لا لا لا سكن. طبعا هناك في عدة بيوت. المحاولات التي قامت بها بلدية الطيبة بنهاية المطاف باءت بالفشل، والسبب يعود ليس بأن الخرائط التفصيلية التي قدمت هنا لم تكن مهنية، ولكن الأسباب بتعود لأسباب سياسية. على سبيل المثال، المنطقة التي نتحدث عنها قريبة جدا لمحطة قطار مدينة الطيبة، يعني نفس الأرض نفس الاستعمالات، لكن لمحطة القطار بين ليلة وضحاها أصبح مسموح أنك تعمل محطة قطار، ولكن سكن لسكان مواطنين لديهم أراضي ملكية خاصة ممنوع. إضافة لذلك، احنا في السابق تحدثنا أخي جاكي عن المنطقة نفسها،
1: نعم،
2: انها في هناك شبح مصادرة أراضي بآلاف
1: يعني الدنيا، يحولوها لميناء بري أو ميناء
2: ميناء بري، لميناء بري ومكب نفايات مسموح انك تعمل هناك في المنطقة، ولكن انك انت تعطي لمواطنين سكان مدينة الطيب، مواطنين في الدولة اللي الارض هي بملكيتهم الخاصة، يعني دفعوا دم كلبهم لحتى استطاعوا انهم يشتروا هاي الاراضي.
1: نعم. السؤال، انت استاذ يوسف، انت محامي، عندما نتحدث عن مشاريع تسمى مشاريع بنى تحتية ولها سياق قطري زي قطار وغيره، في دائما المساحة الموجودة في محيط هذه المشاريع التي يمنع البناء فيها، صححني اذا انا مخطئ، وهذا يؤدي الى يعني تقريبا مصادرة بشكل عملي او تعويض اصحاب الاراضي، وبالتالي قرب هذه المباني والاراضي الزراعية من مشاريع تعرفها الدولة أنها مشاريع قطرية أو أمور أخرى، يعني لأي مدى هذه المهمة تصبح مستحيلة تخطيطيا؟
2: لكن عزيزي جاكي، إحنا البلدية بادرت لإدخال المنطقة هناك في مجال التنظيم ومجال تحويلها لمناطق سكنية، كانت قبل ما يتعلن الدولة عن مشاريع قطرية. فعمليا المحاولات لتغيير الاستعمال في المنطقة هناك كانت منذ عشرات السنين، وكل وكافة المخططات والخرائط التفصيلية اللي كانت تعد بصورة مهنية تقدم للجنة التخطيط والبناء اللوائية كانت ترفض. واحنا طبعا هذا الشيء مش فقط موجود يقتصر على مدينة الطيبة، احنا بنشوف هاي يعني قبل فترة، وانت اكيد مطلع، سموتريتش بنزل بوست بتباهى بقول انه ستروك نجحت في تجميد مخطط او تجميد توسعة الخط الهيكلي لمدينة جديد المكر.
1: نعم صحيح.
2: فأصبح الموضوع على العلن، أصبح الموضوع يتباهوا في تضييق الخناق على البلدات العربية، وهذا الشيء هو ناتج عن قرارات سياسية.
1: طيب أنا أسأل لماذا الآن أنتم يعني بمحاولة التصدي لهذا المخطط، وواضح أنه أمامنا يعني ساعة رمل، لا أعلم لأي مدى. أنا أسأل بطرح سؤال ووجهة نظر، أنه 33 يوم تقريبا على الانتخابات، هل هذه الفترة برأيك هي الأهم الآن لمنع تنفيذ الهدم بعد الانتخابات إذا كانت نتائج أخرى ودخول مستوى سياسي جديد عندها لكل حادث حديث، وبالتالي تصبح المهمة التأجيل حتى الانتخابات القريبة؟
2: أنا لا أعول كثيرا عن نتائج الانتخابات أخي جاكي،
1: بدون التعويل بالبعد العام، ولكن أسأل الآن
2: لا بالبعد العام ولا بالبعد القصير، ولكن دعني أقول لك شيء اللي هو جدا محوري. هذه القرارات أو هذه بالفعل هذا القرار اللي صدر بيوم أمس بهدم هذه المباني، صدر قرار قضائي في عام 2016. في القرار القضائي محكمة العدل العليا يعني كان في القرار واضح، قرار واضح بيقول انه مع

0: بإمكانية الدولة أن تقوم بعملية الهدم خلال 9 شهور من يوم إصدار القرار. إحنا بنحكي عن 2016 قبل 10 سنين، مركز 9 شهور لم يقوموا بالهدم. شو السبب اللي جعل إنه هذا القرار يطفو إلى السطح اليوم ويجوا ويلصقوا أوامر الهدم من جديد بناء على قرار صادر من سنة 2016؟ وهل هو تزامن، يعني احنا يبعدنا ايام قليل على الانتخابات، هل هناك من دفع بان تقدم هذه القرارات وتنفذ في هذه الايام بالذات؟
1: طيب سؤالي هنا، هذه النافذة واضح. عفوا هذه النافذة ما ذكرته الان،
0: بعد اذنك بس ما وصلت الفكرة. هناك من يعمل على هدم الكثير من البيوت قبل الانتخابات ليحصل على كمية اصوات.
1: هذا واضح. سؤالي امام ما عرضته انت لا بالبعد القانوني، في مصطلح بالعبري بسموه شهوي، تأخير في تنفيذ القرار. سؤال، هل هذا الادعاء يمكن أن يستخدم من قبلكم؟ يعني من لم ينفذ من 2016 لماذا يأتي ويريد أن ينفذ الآن؟ هل هذا يمكن أن تصل به إلى المحكمة بما أنه القرار نهائي، لا بالتالي النافذة القضائية مغلقة؟
0: لا بالفعل هناك بالإمكان، يعني بخصوص كل كافة التعنيم المشبكين، يعني
1: الادعاءات القانونية، نعم
0: القانونية، هناك تعنوت ساف اللي هم بسموها الادعاءات اللي هي أولية، من المفروض أنه المحامي اللي بيكون في تمثيل الأطراف جميعا انه هاي البنود الرئيسيه، انه مرق اكثر من 11 سنه ولم ينفذ القرار.
1: نعم.
0: ما في شيء بسموه مبحانه استمخوت، يعني احنا كاصحاب بيوت لما كانت قرار المحكمه بيقول انه معك 9 شهور انك تهدم او يقوموا بهدم هذه المباني ولم يتم هدمها، وبعد 10 سنين، فانت من بعد ما مرقت الفتره 9 شهور اصبح الواقع هو الواقع القضائي.
1: طيب سؤالي ماذا عن البعد الشعبي الجماهيري؟ يعني الى اي مدى ايضا نشاط جماهيري يمكن ان يمنع خطوه كهذه تؤدي الى هدم مباني فيها 10 اسر؟
0: احنا من التجربه السابقه في النضال الشعبي كان، يعني بجيب لك مثال بسيط اللي هو من فتره قصيره، لمحاولة بناء بؤرة استيطانية فوق مجد الكروم، لما خرجت البلد عن بكرة أبيها انتهى الموضوع وتسكر الملف. وكان في محاولة في عبلين كمان ذكروا، ولكن لم يطفوا على السطح، ما حدا حكى عنه في وسائل الإعلام لأنه انتهى الموضوع سريعا. حتى عندنا في مدينة الطيبة في السابق لما كانت في وقفة احتجاجية وكان في خروج لكافة أهل البلد للتصدي لمنع هدم بيت، نجحنا والبيت لغاية اليوم موجود. فالنضال الشعبي هو جزء لا يتجزأ من موضوع التصدي لأوامر الهدم، ولكن احنا بنعرف انه الامور بعد 7 اكتوبر اختلفت كليا، واحنا بنعرف انه التعاملات حتى من قبل الشرطة ومن قبل الحكومة عملت تعاملات عنصرية، واحنا بنعرف كمان انه احنا مش رايحين نضع يعني ابنائنا في وجه الخطر، احنا بنعرف كيف تعامل الشرطة مع المواطنين العرب بالذات.
1: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، هذا يوسف جمعة، لجنة شعبية مدينة الطيبة، شكرا لك، تحياتي، شكرا لكم.

إذن هذا في مدينة الطيب. استمعنا إلى أكرم مطير صاحب مبنى مهدد بالهدم بعد 19 عام على عملية البناء على أراض زراعية في محيط مدينة الطيب, وآخر مخالفة ورامة كانت في العام 2016. الآن هنالك من قرر أن يعيد هذا الملف إلى الواجهة ويهدد عائلات بأكملها كما استمعنا, ومحاولة التأثير على هذا القرار وإلغاء إذا كان في المسار القانوني أو المسار الشعبي كما استمعنا إلى المحامي يوسف جمعة من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة. في هذه اللحظات كما ذكرنا تستأنف لجنة الانتخابات النقاش في طلب شطب حزب الديمقراطيين والادعاءات يعني أمور كثيرة تتعلق برفضهم لأمور أساسية في الدولة وغير ذلك. تعرض هذه الأمور من قبل جهات يمينية. قبل قليل تحدثت تالي غوتليب, ولكن التوقعات لربما أن يمر هذا, يعني لست بواثق لأن هذا هو الجو العام في اللجنة الانتخابات. قبل قليل رفضت اللجنة طلبات شطب لعطلات

العاصمة يهوديت والصهيونية المتدينة، وطبعا على عكس ما كان يوم أمس بأغلبية كبيرة شطب الأحزاب العربية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
5: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خدوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
4: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألم؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألم؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: أهلا وسهلا دوريز. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
1: مزبوط.
2: واحد من الأبحاث
1: حلو
2: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوثيرابي. البيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكتير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع، وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد، فيش حدا اليوم بريد رقبته بتجعوش، بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما، أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا التهابات مزمنة اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب، بتصير تضايقه عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل، التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بيصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام

0: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
1: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع،
0: كل احترام،
1: وعم بشوف ناس،
0: كل احترام، يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة، وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
1: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
0: نعم. وشغلي تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
1: زي ما قلت لك، بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء المسك الترقبي البهر هاي السريعة بخلال يوم يومين، علاج علاجين،
0: علاج علاجين، بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
1: الحمد لله. بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
0: انا بدي اضيفك معلوميه
1: لعوارض سلبيه،
0: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار، وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم، طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام رح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك، أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان، تأكيدا نفس الشيء. نعم. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
0: حلو.
1: بمنوفيم، والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا، يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين.
1: عمره 70 سنة الزلم، يعني عم بقول رجعت أشتغل.
0: طيب حسام، بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم بس عشان نكمل هاي. اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
0: واو.
1: بألف 1490 شيكل.
0: 1490 شيكل بس، يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، أنا فاهم منها
1: بالضبط. كمان مرة، والبتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء، وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: بخلال 5 أيام. نعم. 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
0: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414.
1: إذا
0: نجمي 3414 اتصلوا، استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
1: 50%.
0: 1490 شيكل بدل،
1: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان الجهاز.
0: حلو، يلا عليهم
1: على دقم البرو. احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب، عم بوداعا للأوجاع، وداعا لأوجاع المفاصل. نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: العافية. هلا
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض. خاضع للأنظمة في موقع الشركة. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلبات شطب أحزاب عتمة يهوديت والصهيونية الدينية والزيهوت ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة 26. وفي طلب شطب عتمة يهوديت صوت 10 أعضاء لصالح الشطب مقابل 11 عارضوه وامتناع عضو واحد عن التصويت. أما طلب شطب الصهيونية الدينية والزيهوت فأيدهما 3 أعضاء مقابل 21 عارضوها دون امتناع أي عضو عن التصويت. ومن المقرر إحالة قرارات اللجنة ومبرراتها إلى المحكمة العليا للنظر فيها. قررت محكمة الصلح في الخضيرة الإفراج عن محمود سمحات البالغ من العمر 21 عاما من كفر مندا وتحويله إلى الحبس المنزلي حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول بعد الاشتباه بضلوعه في حادث دهس أدى إلى مقتل عم خاي عطية البالغ 17 عاما في مجمع فيليج الأسبوع الماضي. وقال القاضي إن سمحات أفاد بأنه كان يفر من مجموعة أشخاص لاحقته وحاولت الاعتداء عليه وأنه لم ينتبه إلى أنه دهس شخصا. أضاف أن مواد التحقيق لا تشير إلى أن الدهس كان متعمدا وأن الشبهة في أقصى تقدير تتعلق بالإهمال، معتبرا أن المسؤولية عن النتيجة المأساوية تقع أساسا على الأشخاص الذين طردوه على أن يحسم مدى مسؤوليته لاحقا. وإلى قطاع غزة، أفادت تقارير محلية بارتقاء مواطنين إضافة إلى عدد من المصابين جراء استهداف إسرائيلي لمركبة غرب دير البلح وسط قطاع غزة. حذرت وزارة الصحة من السباحة في شاطئ هاشك ميم في بحيرة طبارية بعد ظهور نتائج ميكروبيولوجية غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية وفاة رضيع يبلغ من العمر نحو أسبوعين بعد العثور عليه فاقدا للوعي وفي حالة حرجة داخل منزل في عكا. ويجري تحقيق في شبهات بأن الرضيع كان ينام في سرير مع والديه وتعرض للاختناق. في لبنان، أكدت تقارير لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت عددا من البلدات من بينها بيت يحون ونبطية الفوق والمنصور ووادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلات

طبيعية لهذا الموسم في معظم أنحاء البلاد، وتسود أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية وشديد الحرارة في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع مخزن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع مخزن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: الشمس دائماً.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخبار.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش شو خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: كيف السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص؟ متوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالك
9: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنائس

0: أكثر بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد الكروم. سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد الكروم المفرق الشرقي رخفة سومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خدوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: الشمس دائما
3: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح، مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل

0: الحدث.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثالثة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة قرب حاجز الجيب قرب القدس. بدورها قدمت الطواقم الطبية للشاب الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل بعدها إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. عقد وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلال سموتريتش اليوم اجتماعا لحزبه في منطقة روسا التابعة لمجد الكروم بعد أيام من تفكيك بؤرة أقيمت في الموقع. وخلال الاجتماع عبر سموتريتش عن رغبته بتهويد النقب والجليل تماما كما هو الأمر في الضفة الغربية. بدوره قال رئيس المجلس المحلي صليب سليبي في حديث لإذاعة الشمس إن أهالي مجد الكروم على دراية ووعي بما يجري ولن ينجروا إلى الاستفزازات. وأكد سليبي على مواصلة الحراك الشعبي والجماهيري والمسار القانوني ضد الاستيطان على أراضي البلدة. تواصل لجنة الانتخابات المركزية اليوم جلساتها لبحث طلبات شطب قوائم ومرشحين من خوض انتخابات الكنيسة 26. ورفضت اللجنة طلبات حزب الديمقراطيين لشطب قائمتي عتصمة يهوديت والصهيونية الدينية زهوت من المشاركة في الانتخابات. من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم عند الساعة 9 بتوقيت البلاد. وبحسب ما أعلن سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء الخطاب، لتكون الزيارة من أقصر الزيارات التي يجريها مسؤول إسرائيلي إلى الولايات المتحدة. وحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية يأتي ذلك على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة. في المقابل، من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد الساعة 4:30 مساء عبر تقنية الفيديو. ويأتي ذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أجرت وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة تحقيقا مع 3 أفراد من حرس الحدود للاشتباه بارتكابهم مخالفات، من بينها سرقة سيارة. وأفيد أن من بين المشتبهين نجل أحد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث قام سويا مع شرطيين آخرين بسرقة سيارة في محيط مدينة القدس. وفي ختام التحقيق أفرج عن أفراز حرس الحدود 3 بشروط تقييدية. أعلن الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر عن مكة المكرمة وتبوك والطائف وجدة. يأتي ذلك بعد سماع صافرات الإنذار المبكرة في هذه المناطق للتحذير من خطر محتمل. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شخصين وإصابة 9 آخرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى إصابة 4 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة حيفا وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. أكدت حركة حماس جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة. وحملت الحركة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات الليل تنخفض درجة الحرارة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى

28، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا. التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز
5: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
7: البروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسن حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: يا فاجينز
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
4: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
5: اذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر. مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأمي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأمي. لأمي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
9: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
10: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
11: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
10: شو بابا بدك تجلطني؟
12: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
13: ليك السبع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالك.
14: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
15: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
16: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
17: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا، بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 60-26. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
18: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس.

0: بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

بونجيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شنف الفراش ومع الايفون سيري زبطي عريس.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: جمعنا كل فائض المخزون من فروع محسني حشمال في جميع أنحاء البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال مبني حيفا. تصفية فائض مخزون جنونية، الكمية محدودة والأولوية لمن يصل أولا. كل الأدوات الكهربائية لازم تنباع لغاية يوم الأحد وبأي سعر. مش مصدقين إنها بأي سعر؟ خذوا بعض الأمثلة: غسالة 7 كيلو ب 199 شيكل، فرن مع غاز ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو ب 599 شيكل، براد فريزر سفلي كبير جدا ب 2990 شيكل، براد سامسونج 4 ابواب فاخر جدا ب 2990 شيكل، فرن ب 299 شيكل، براد الكترا فريزر سفلي ضخم جدا ب 990 شيكل، فرن الماني اي اي جي ب 1390 شيكل، وجلاي ب 199 شيكل، والاف المنتجات الاضافيه باسعار تصفيه غير معقوله. كل هذا بمحسن حشمال مبني حيفا، التصفيه لغايه يوم الاحد فقط والكميه محدوده.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: يا فاجينز، يا فاجينز، أحسن لي يا فاجينز.
7: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً
9: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى رمبم عن وفاة

0: طفل في التاسعة من عمره من برديس حنا بعد الإعلان في السادس من الشهر الجاري عن إصابته بالأميبا أكلة الدماغ. وفي وقت سابق أشارت التحقيقات إلى أن الطفل سبح في شاطئ كرسي في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من إدخاله إلى المستشفى. نفى الجيش الإسرائيلي العثور على نفق في مدينة قلقيلية، وقال إن قواته عثرت خلال نشاط لها في المدينة على بئرين بعمق نحو 12 مترا. وأوضح الجيش أن القوات عثرت بالقرب من البئرين على أسلحة وذخيرة، بينها بندقية من طراز M16 وبندقية صيد ومسدس، وتمت مصادرتها. وفي وقت سابق ادعت الشرطة أنها عثرت في قلقيلية على نفق قيد الحفر بعمق 25 مترا على الأقل، وبداية نفق آخر إلى جانب أسلحة وذخيرة ومواد قالت إنها قد تستخدم في تصنيع متفجرات، وأعلنت عن اعتقال 4 فلسطينيين. أعلنت السعودية عن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع وغرب المملكة. وفي وقت سابق اليوم أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار من المنصات الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ للتحذير من خطر في مكة المكرمة والطائف وجدة وينبع وتبوك قبل أن يعلن عن زوال الخطر لاحقاً. أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات في بلدة بيت تحون جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال أطراف البلدة وبلدة كنين في قضاء بنت جبيل. وفي سياق متصل أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة اللبناني نواف سلامة سيلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بازشكان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 9 بتوقيت البلاد. وبحسب ما أعلن سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء خطابه، وذلك على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة وفي ظل توتر علني بين نتنياهو ورئيس بلدية نيويورك زهران مامداني. في المقابل، من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الساعة 4:30 مساء عبر تقنية الفيديو. ويأتي ذلك بعد أن رفضت واشنطن للعام الثاني على التوالي منح عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حذر يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها واشنطن وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسيع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس إن احتمال اتساع نطاق المواجهة وارد ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد من ذلك. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة له إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 2015. وفي كلمة مكتوبة عقب وصوله إلى واشنطن قال شي إن الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكون شريكين لا خصمين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة، طبرية 33، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

24 أيلول 2026 الخميس على رأي ريشة. عاد ياسين ألف تحية لك للمستمعات والمستمعين كمان.

قاعدة في شغلة هيك يمكن إحنا منعملها من غير ما ننتبه، منغير طريقنا ونختار وقت معين لطلعتنا، بتوافق؟ يعني هيك صرنا ننتبه أكتر لمين حوالينا ومنفكر مرتين قبل ما نخلي أولادنا واللي حوالينا اللي منهتم لهم يروحوا على مكان معين أو أي مكان. يعني عم بتهز براسك، تمام، في موافقة منيح، مش بالضرورة لأنه صار معنا إشي معين، يعني مرات بس لأنه سمعنا أو شفنا أو صرنا نعرف شو ممكن يصير. توقع، يعني من شي أسبوع زمان تحديدا بيوم 16 أيلول 16/9 نشر استطلاع جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان أجرته الشركة، اسمها بطلعوا يلا جيو كارتوغرافيا، هيك اسمها، على عينة تمثيلية من 800 شخص بالغ في هاي المنطقة اللي احنا عايشين فيها. والرقم اللافت انه 42.5% من العرب المواطنين هون والمقيمين في الداخل قالوا انهن ما بحسوا بالأمان او ما بحسوا بالأمان اطلاقا في الحيز العام تحديدا. وعند الرجال زلام وصلت النسبة ل 50%، يعني مش بس هل احنا بأمان، سؤال لأي درجة الإحساس بعدم الأمان بغير الطريقة أو الطريق، طريقة الأزبط اللي إحنا منعيش فيها. هل صرنا نطلع أقل يا جماعة الخير؟ هل منرجع البيت أبكر؟ هل منسمح لأولادنا بناتنا يعملوا نفس الأشياء اللي كنا نعملها وإحنا بأعمارهن؟ وهل في لحظة هناك لحظة الحذر فيها بيكون منطقي ولحظة تانية ممكن يتحول فيها الخوف نفسه لجزء من حياتنا؟ فلأي درجة قديش الخوف بغير طريقة حياتنا؟ هذا سؤالي. 0460-10-101 احكوا معنا، خبرونا، ومثل دايما هون فيش حدا عرأي ريشي.

0: يحكي وعبر، فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: يمكن أصعب إشي بالخوف إنه مش دايما بينطلب منك تعمل إشي واضح وصريح، أحيانا بس بخلينا نفكر مرتين. بتفكر إذا تبعث بنتك لحالها، إذا توقف بمكان معين، إذا هو أو هي يطلعوا بالليل، إذا تدخل بموقف شفته أمامك حتى، وإذا بتقول عادي خليني أعيش حياتي أو لا خليني أكون حذر. شوفوا الاستطلاع نفسه ما وقف عند الشعور بالأمان، بيّن كمان إنه الجريمة والعنف كانوا مصدر القلق الأبرز عند 25% من العرب المشاركين، وبتوصل النسبة ل 31% من الزلام من الرجال. بالمقابل عند النساء كان القلق الاقتصادي وفقدان الدخل هو الهم الأكبر عند حوالي 37%. يعني الخوف مش بالضرورة شكله واحد عند كل الناس، ومش بالضرورة بيغير حياة كل شخص بنفس الطريقة. يمكن واحد بطل يعني نعرف بالليل، بطلع بالليل، وواحد صار يخاف على أولاده أكثر، واحد صار يتجنب أماكن كان يروح عليها بشكل معتاد وعادي زمان، واحد تاني قرر أنه ما بده يسمح للخوف يقرر عنه. فأنت وأنت شو تغير؟

0: بحياتكم بسبب الخوف، وشو الإشي اللي لليوم رافضين تغيروه على شانه. 0460101. مرحبا لمن؟
1: مرحبا.
0: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
1: معك أحمد من سخنية. كيف حالك أستاذ بريد؟
0: الله يخليك يا أحمد، شو أخبارك، كيفك؟
1: والله أنا مليح، طمني عنك.
0: تمام، من وين مروح، شغل؟
1: من تل أبيب.
0: سامع صوت السيارة، عمهلك عمهلك يا أخوي.
1: الله يحميك
0: صديقي، تفضل، كلنا سمع.
1: والله يعني الخوف شيء، والقلق يعني هو بداية الخوف. خلينا نقول في عنا قلق كثير يعني. أوكي. نوعا ما المجتمع خلينا نقول عم بيحسب مليون حساب اليوم قبل ما يتصرف أي تصرف الإنسان، خوفا من نتيجة اللي هو ما بده إياها تصير معه،
0: يعني بغنى عنها.
1: بالضبط، يعني خلينا نقول انه الانسان يشغل عقله تداركا لاشياء اللي هو مش حابب يشوفها بحياته. فهو نوع من الحيطة والحبر.
0: نعم. شو اول اشي تغير انت هيك شخصيا بحياتك وصرت تعمل بطريقة مختلفة بسبب احساسك بعدم الامان؟ وكلنا مش حاسين بامان، صدقني.
1: والله انا بحكي لك اسا بسخنين، يعني نوعا ما الامور الحمد لله اصلح مما كانت علي قبل فترة. ولكن أمر الجامعة سخنين باللي راح تشوف إنه أغلب الناس ملتزمة في بيتها، يعني انعدام الأمن والأمان في له تبعيات وله عواقب سلبية جدا على المجتمع، بالذات إنه الإنسان ما بيطلع، ما بتجرأ يطلع من الضوء في ساعات الليل المتأخر تجنبا لأي حدث ممكن يصير معه.
0: تعال نعدهن. إيش تجنبا من إيش؟
1: تجنبا من الإصابة. واحد، انه الانسان ينصاب بشكل مباشر او بشكل غير مباشر قريب له انه ينصاب. تمام، احنا بنحكي عن ظاهره اطلاق النار وظاهره خلينا نقول العنف المتفشي في مجتمعنا، هي بدايه قبل كل شيء. احنا مش عم نحكي عن اشياء ثانيه، عن عنصريه وعن لا ابدا. اثنين، كان او خلينا نقول نسبه محترمه كانت من البلدان العربيه تروح على بلدان مختلطه اللي بتقعد بالليل غارت هيك تشم هواء نظيف خلينا نقول نوعا ما.
0: نعم.
1: مع تفشي ظاهرة العنصرية و و و أصبح تداول الناس إلى تلك المناطق يعني ما تعقل بكثير، تجنبا لأيش حوادث عنصرية. يعني امرأة متدينة ما بتلاقي ولا بيجوا اثنين ثلاث وقد يسمعوها حكي، يعني الموقف نفسه موقف مخزي. فاهم علي؟
0: فاهم كتير.
1: غير أشياء كثير بحياتنا، ولكن من ضمنها تنازلنا عن رفاهيتنا بسبب الأفات اللي عم نحكي عنها.
0: إذا شفت موقف مريب أو مشكلة بالشارع، هل تتدخل مثل ما كنت تتدخل زمان؟ هذا باعتبار أنك كنت تتدخل زمان، ما بعرف، ولا الخوف أو التردد بخليك تبعد؟
1: والله لكل حادث حديث، يعني حسب الموقف. ولكن انا من نوع الناس اللي بدك هنا في شكول داعي تبع، هل يعني زي في في في الطب مريض عنده مشاكل في الكلى، انا بدي اعطيه دواء، هو الدواء ممكن ياثر شوي على الكلى، ولكن انا بدي اعمل حساباتي هون، هل الفائده من الدواء هذا اكثر ولا السلبيه تبعته راح تكون اكثر على المريض؟
0: نعم.
1: فهون انا قبل ما افوت على المشكله نفسها بدي اشوف انا حالي انا وين واقف، هاي المشكله مع مين، بين مين ومين. هل إذا أنا فتت بهاي المشكلة راح أطلع منها سليم ولا مش راح أطلع منها سليم؟ يعني قال عنترة بن شداد: ما دخلت مدخلا إلا وعرفت كيف الخروج منه قبل أن أدخله.
0: ما أخذ احتياطاته.
1: بالضبط. يعني أنت إذا بدك تفوت على محل، أنت بدك تكون عامل حساب السيء قبل الإيجابي.
0: وبخصوص الثقة، إذا ما نعتبره عنوان، هل الخوف غير طريقة ثقتك بالناس نفسها بعيدا عن المواقف اللي ممكن نواجهها والله أعلم؟
1: أكيد أكيد. إحنا لما نقول إنه بصير في تحفظ عند الإنسان ما يفوتش بمحلات اللي عشان يطلع بأقل قدر من الخسائر، هنا الثقة بالإنسان اللي عباله هو مش يعني باتت شبه معدومي. بديش أبالغ أنا، وأنا ما بحب المبالغة، ولكن يعني إذا أنا ضمنت رد فعل الإنسان اللي قبالي يبقى أنا بالسليم ماشي.
0: نعم.
1: ولكن اليوم بات الأمر شبه مستحيل إنك تضمن اللي قبالك. يعني في ناس عن جد ما إلا لا شبه ولا عبأ بأي مشكلة بتصير ما بتشوف ولا الله يرحمن ولا الله يشفيهن ويعافيهن. طب يا جماعة ما إلا لا شبه ولا عبأ. يبقى لا يعرف القاتل فيما

0: قتل ولا يعرف المقتول فيما قتل. وإحنا بدنا فوق يعني بهاي الفترة الحقبة الزمنية من التاريخ تبعنا.
1: نعم. بدي أشكر اتصالك، شكرا أنك كنت معنا وصوتك الواضح والصريح. عم أهلك. هلا عزيزي، هلا أحمد، سلام يزيدك. تحية لسخنين طبعا. يمكن الخوف ما بغير عنوان حياتنا، بس بغير تفاصيل صغيرة فيها، ومع الوقت بتصير هالتفاصيل هي حياتنا. يعني في فرق بين أنك تنتبه على حالك وبين أنك تبدأ تحسب كل خطوة لأنك خايف. انت شو طاير بحياتك بسبب الخوف، وشو الاشي اللي اليوم رافض تغيروه علشانه؟ لأي درجة الخوف بغير طريقة حياتنا؟ 0-64-10-101.
2: عرقي وريشة شوي ورشعين.
3: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
8: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
10: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
2: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

0: يا جماعة الخير، شو هل صرنا نغير أوقات طلعاتنا أو رجعتنا على البيت بسبب الخوف؟ لما يكون عندنا أولاد لأي درجة الخوف بتدخل بقراراتنا المتعلقة فيه؟ هل بتحس أنك أحياناً بتمنع أولادك أو بناتك من أشياء كنت تعملها بعمرك، يعني زمان سابقاً، بس لأنه الزمن تغير؟ لأي درجة الخوف تدخل بحياتنا وغير فيها وغيرنا؟ مرحباً، لمن؟
1: العافية.
0: الله يزيدك. تمام، مين معنا؟
1: معك رامي من عرابي.
0: هلا يا رامي، من شوي سخنين قصة عرابي لطيف.
1: هلا شو لبعد بعضها
0: حوطينا وحوطينا
1: شايف.
0: هلا عزيزي، كلنا سمع، تفضل.
1: شوف، أول شغلة بالنسبة للنقطة الأولى، أنا دائما بعلم أولادي أشياء عكس اللي أنا عشتها. بديش يعني يعيشوا نفس اللي أنا عشته. دائما الأب بيطمح أن يكون أولاده أحسن منه. من هذا المنطلق لأي شيء، حتى الأشياء اللي كنت أعملها وكانت يعني مثلا مفيدة لإلي، بس لما كبرت عن جد وصرت أحس إنه الإشي

0: هذا هو الشيء اللي نفسه خطر على الاولاد قياسا بالزمن اللي احنا موجودين فيه بالوقت اللي احنا موجودين فيه. يعني الاشياء اللي كنت انا عملتها مثلا قبل 10 سنين او قبل 15 سنه مش نفس الاشياء اللي مش نفس الوقت اللي انت عم تعملها بهذا الوقت، يعني مش نفس النتيجه، مش نفس الشيء اللي الولد ممكن يوصل له، اللي انت وصلته يوصل ابنك بنفس النتيجه. يعني فدائما انا بقول انه لا، ابني لازم يكون احسن مني، لازم يتعلم، لازم يواكب العصر، لازم يواكب الايام اللي احنا موجودين فيها نظرا يعني لحياته هو، بس بالمقابل انه انا لازم اكون حذر باختياراته، يعني انه كيف يتعامل مع اختياراته، حذر كيف يتعامل مع طريقته في التعامل مع الاشياء اللي هو بيختارها. انه صح انت بتختار، صح انت بتعمل، صح انت، بس بالارشاد تبعي، بالطريقه تبعتي اللي هي بعرف كيف بقولها بالعربي، متئمه للعصر اللي احنا موجودين فيه،
1: ملائمه ومناسبه.
0: بالنسبه لموضوعك الثاني شوي، بس اذا سمحت تذكرني بالنقطه اللي فيها.
1: يعني هن عده نقاط متمحورات تحت عنوان واحد، الا وهو الخوف، والخوف اللي عم بيكون بازدياد وتطور. فانا بسالك، هل الخوف عندك مرتبط بمكان معين، ولا صار شعور ممكن يرافقك وين ما انت تروح؟ هذا يعني بالاساس، وبالاضافه لسؤالنا الرئيس، لاي درجه الخوف بغير طريقه حياتنا؟
0: الخوف دائما بغير طريقه حياتنا، او دائما اللي قلت اللي بلشت فيه هسه هو مفهوم. يعني بالاخر بيطلع كلياته مرتبطه ببعض. يعني انا لما انا بختار لابني، يعني لما انا بقرر لابني انه هو انه مثلا ما يعملش الاشياء اللي انا كنت، هو جاي من نابع خوف، هو في خوف معين، وهذا الخوف اللي انا عن جد دائما بحب انه ظل تعرف شو، يعني في شيء ايجابي فيه هذا الخوف. صح انه الخوف بمرات بيجي بشكل سلبي، بس في شيء ايجابي، الخوف بيعطيني اكون حذر كيف اتعامل مع كل الامور، كيف اكون بتعرف كيف اكون انسان جدي، كيف
1: وانت اكون الحذر وجد يعني كغريزة، تمام، مفهوم وواضح لنا وإحنا هيك عايشين، بس هو يعني بيظهر هذا الحذر والخوف عشان ينبهك من خطر معين، بينما حقي وحقك الطبيعيين جدا أنه إحنا نكون عايشين بأمان، بس إحنا مش عايشين بأمان، فتغيرت حياتنا وتغير منطقها ونهجها.
0: عشان هيك عامل الخوف اليوم مفروض يكون عامل أساس لأنه إحنا نستمر. إذا إحنا ما خفناش إحنا مش راح نسلم، لأنه إحنا مش راح، لأنه بالآخر إذا أنت مش خايف مش راح تتوقع الأسوأ، مش راح تتوقع الإشي اللي راح يجيك مثلا لأنك مش خايف. فأنت بتعملش حساب لأي إشي ممكن يصيبك لأنك أنت مش خايف منه، لا
1: صح.
0: لازم يكون في خوف عشان نقدر إحنا نمرق المراحل الصعبة، لازم نخاف. إذا إحنا تعلمنا كيف نخاف، نتعلم كيف نتعامل مع الإشي اللي إحنا بنخاف منه، نتعلم كيف إحنا نكون حذرين منه. هذا الإشي اللي أنا عن جد بحب دائما نكون أولادي موجودين ببعض المحل،
1: بس بخوف.
0: صح تخاف بس ما تكونش جبان من الإشي اللي أنت خايف منه،
1: بس بخوف أنك تضلك خايف من الخوف، فاهم؟
0: ماشي، بس أنا إذا أنت ما خدتش أنت تتعلمش كيف تكون بأمان. إذا أنت بدك تفرش حالك أنك أنت دائما قوي وأنك أنت بتخافش وأنك أنت مش راح تعرف تتعلم كيف تعمل حساب للإشي اللي أنت خايف منه.
1: بس هاي الفكرة اللي القوة ما إلها علاقة عزيزي بالأمان، فاهم علي؟
0: هي مش قوة الجسد، قوة العقل، قوة الفكرة اللي أنت بتفكر فيها.
1: نعم.
0: إذا أنت بتفكر صح معناها أنت ماشي بالطريق الصح، إنه كيف تتغلب، إنه كيف أنت تترجم هذا الخوف لفكرة اللي أنت ممكن تتعامل فيها مع الأشياء اللي راح تصلك بين باقي الأيام. مثلاً لا سمح الله، أنا بحكيش عن جريمة قتل، ولا بحكي عن مثلاً اعتداء أو اعتداء غير. اليوم احنا في زمن يعني زمن التكنولوجيا، زمن العولمة، زمن السرعة، زمن اللي فيه كثير شغلات تغيرت من 15 سنة لليوم، والاشي كان سريع جدا. حتى احنا الاشخاص اللي بنسمي حالنا شوي قدامة، احنا اساسا بنعرفش نتعامل معنا انه اجل سريع. حتى التعامل يعني بتلاقي مننا اللي بعد مش عارف كيف يتعامل مع هاي التكنولوجيا، مع الذكاء الاصطناعي، مع الاشياء هاي، الاشياء اللي بتخلي اللي عن جد احنا بنعرفش كيف نتعلمها، بنعرفش كيف نخاف منها، بنعرفش كيف نصدرها للاولاد. عشان هيك اذا انت بتعرف كيف تتعامل مع هاي الاشياء بسلاسه وبخوف منها، انت مش هتقدر تتعداها بالاخر، رح تسيطر عليك هاي الاشياء وانت مش عارف كيف تتعامل معها.
1: ماشي.
0: وهذا الاشي اللي عم بيصير كثير مع كثير اشخاص اليوم. بتشوف اشخاص اللي هن وقعوا مثلا ضحايا لابتزازات، وقعوا ضحايا لبعرفش لصور، لكل هالشغلات اللي هن بالاخر ما خافوش، يعني ما عملوش حساب ان يخافوا من هذا الشخص الغريب اللي ممكن يكون واقف ورا الشاشه، اللي راح بيجي بمرحله من المراحل يبتزك. اذا انت كنت خايف من هذا الشيء، انت بتعرف كيف تتعامل معه.
1: نعم. طرح مثير جدا ولافت. وإذا حدا من المستمعات المستمعين أجا ناقضك كيف بتجاوبهن؟ بمعنى حكولك أنت يا أخونا العزيز

0: أنت عم بتزرع بأطفالك وأولادك عنصر الخوف، وهو الدافع والمحرك الأساسي كيف يختاروا ويكملوا حياتهم، وأنت المفروض أنك تقويهم. هذا مش رأيي، لكن لابد أنه في هيك رأي. شو جواب؟
1: إذا أنت ما كنتش خايف تكونش قوي. إذا أنت بالك أنا بعلمهم برضو بالناحية الثانية، إذا أنت خايف كون يعني الخوف ما يكونش مسيطر عليك 100%. إنه أنت خايف مش بمعنى خايف عن إنه كيف بدي أقول فيها، إذا أنت خايف يعني مش هنتخلي الخوف يسيطر عليك، مش تخلي الخوف يكون هو شو اسمه هو الإشي الأساسي في حياتك. إذا أنت خايف بدك تتعلم من الناحية الثانية كيف تتعامل مع هذا الخوف، بدك تكون أنت أدو لهذا الخوف. انه يعني الخوف بالمعنى الايجابي مش بالخوف بالمعنى السلبي، مش بمعنى انك تكون جبان. هذا اللي قصدته، انه خايف يعني انك انت تعمل حساب، انك انت تدرس، انك انت تفهم، انك انت تتعلم، انك انت تعرف كيف تسيطر على هذا الخوف، وتعرف كيف انه تترجم هذا الخوف لشيء ايجابي اللي ممكن ينقذك بالمستقبل من شيء صعب اللي راح يمرق عليك. هاي هي الفكره تبعتي بالاساس، مش انك انت خايف يعني انت خلص انه خايف وقعد وظلك بعيد عن العالم بعيد عن الدنيا كلها بس لأنك خايف. لا مش هيك القصد.
0: مش عم نحكي على تنزوي ولا تكون انطوائي ولا انك تهرب من العالم من الكوكب. انا واضحت للصورة وطرح جدا مثير، ورح نكمل سوا. خليك معنا نسمع المعارضين الموافقين ونكمل بها الحلقة. شكرا عزيزي.
1: ان شاء الله. شكرا
0: لك. مع السلامة. سلام. الخوف مش دايما بخلينا نرجع على البيت، مرات بخلينا نرجع عن قرار، عن طلعة، عن موقف، عن رأي، وحتى عن ثقة بشخص. ممكن أصعب إشي لما الخوف يصير عادي، لما نبطل نسأل حالنا ليش صرت أعمل هيك. والأطفال على فكرة، الأطفال يمكن أكثر ناس أو كائنات بنشوف من خلالهن لأي درجة الخوف غير حياتنا، لأنه الأشياء اللي كنا نعتبرها طبيعية صرنا نفكر إذا مناسبة إلهن أو لا. بس أكيد بنفس الوقت الحذر مش جبن، والخوف مش دايما وهم. السؤال وين الحد اللي بعد الخوف ببلش يقرر عنا؟ فهيك بشكل واضح. صفر 4 60 10 101. مرحبا لمن؟ وعليكم. مين معنا؟
2: تحكي معك ام حاتم من الناصر.
0: يا هلا ام حاتم، اخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: تفضلي نغلب بس نوطي جهاز الراديو يعني في صدى صوت.
2: وطي الراديو،
0: مهم لنا توطي الراديو لانه في صدى صوت بصير هيك علا. تمام
2: ماشي،
0: يلا تعال نجرب معك.
2: الصراحة الموضوع بيطرح احنا بمثل حاجة لهيك مواضيع بهذا الوقت.
0: هو للأمانة مش أول مرة نطرح هيك موضوع ولا خامس مرة.
2: لا بس يعني
0: بس احنا عايشين هذا الواقع بمستوى يومي.
2: ما هو ما واقع مرير بصراحة.
0: اي نعم،
2: بأثر على حياتنا وبأثر على أولادنا وبأثر على كتير شغلات. يعني يعني بتصير أنت تحسب حالك أنك مش عايش بهذا العصر. لما أنا أمرك على البلد مثلا، أنا سايق سيارة أمرك الساعة 8-9، لكن ناصري زي ما سموها مدينة الأشباح. يعني هذا الإشي بغص بصراحة، بنطينا غصة. يعني كل الناس تقول ناصري، يعني إن أجا حدا من مثلا أنا عندي نسايب من بريت البلد من الوتلة. طيب
0: الناصري كانت ضل سهران للتنتين وثلاثة وجه الصبح.
2: بالضبط الناصري هيك، الناصري على الساعة 8 هيك إيش يعني بتلاقي أنت محلات بس شاورما وأكل وهيك بالبلد، أما كلها مسكر بتكون على 8 كلها على 9 أمرخ. يعني بالفعل ما فيش إشي غير اللي بده يشتري ساندويش بروح على محل أكل بالساندويش. أما كبلد هي الناصري أكبر المدن العربية هنا في الوسط العربي، في 48 هون عندنا أكبر مدينة عربية للأسف. يعني وضعها مؤسف. بعدين بالنسبة على مستوى العائلي، مستوى العائلي أنا مثلا بلاحظ أنه بضل عندنا جو مشحون بالدار عندنا في البيت. عندي ولد، أنا عندي شاب عزابة.
0: نحكي بمستوى شخصي عفوا منك، ولا بنحكي بالعموم بدون تعميم لأي بيت عربي؟
2: لا بدون تعميم. يعني
0: انت عم تحكي بشكل عام هنا، مش عم تحكي عن بيتك شخصي عفوا.
2: لا مش عن بيتنا شخصي.
0: تمام.
2: عن مش عن بيتنا شخصي.
0: تمام.
2: إجمالا صار الأهل صار إذا الولد عمره مثلا الشاب عمره 20-25 سنة أنت بتتدخل في كل أموره الخاصة.
0: نعم.
2: أنت ما تصاحبش فلان بحياتك حبيبي تمشيش مع فلان بحياتك روح على الساعة 10 تكون هون هذا من منطلق الخوف. نعم. فبضل هذا كمان بعمل توتر بين بين أفراد الأسرة بين أفراد العائلة. ابنك إذا كان في المدرسة أنت بتضلك متوتر على الساعة كذا هيك بتكون مروح. أنا ببعث لك تاكسي على الساعة مثلا 3 أنت بتروح تاكسي بتكون باب المدرسة بأخذك. طب هذا كله بعمل توتر بعمل أجواء يعني مش مريحة في البيت. أنا اليوم بدي ابني معمرت له كذا وهيك مثلا معمرت له في البيت إنه يسكن معه أساس ابني بدي يسكن معي وهو ما عندوش مشكلة وهيك بالوقت الحاضر صاروا بدهن يسكنوا هون. الشباب بتدور على محل لا تبعيدة أو بدها تطلع برا تعيش أو خايفين على أولادهن. أو أنا من منطلق شخصي بقول لك إنه عندي حالة من الشكل لابني ترك بيته
0: اسمعي صار هجرة واضحة جدا من بيوت العائلات الأصلية
2: ومناطق بيروح لبلد ثاني بيروح لبلد
0: مفهوم
2: لو هون بالدولة. بس هذا كمان هذا إشي مرير
0: البحث عن الأمان دائما
2: بالضبط إيش أمان هو الأمان هذا اللي بدي أحكيه أنا من أساسه إنه بطل في أمان في كل أنت تبعت ولد يشتريك من دكان شغل ولد مثلا حفيدي مثلا أنا بكون عندي هو أمه وأهله هيك ببعته على الدكان بضلني أنا حامل مسؤوليته أكثر من أمه خايف عليه يصير فيه إشعة بسرايبي يعني مثلا بدي غرض بدي علبة بندورة بدي شغلة من دكاني دكاني بتصير بعيد عنا عشان تورة بس برضو بدلك أنت خايف فيش أمان عدم الأمان
0: أنت خايفة عليه بالعموم وشخصيا مش عشان هو موجود عندك وبمسؤوليتك لأنه
2: لا طبعا
0: طبعا
2: طبعا
0: نعم نعم وأي نعم طيب
2: واقع مرير للأسف يعني بيعانوا فيه كل أفراد الأسرة صغار وكبار وبنات زيهن زي الشباب بتغار بتخاف عليهن يعني والشباب كمان بتخاف عليهن زيهن زي البنت يعني الولد والشاب الشاب والصبية نفس الشيء
0: نحكي عن أرواح مش عم نحكي على أجناس
2: كله بتخاف عليه انت عشان هيك مش أمان وغير واقعنا بالفعل وقع بغير واقعنا لما أنا بازي أقول لها مثلا ابني أقعد بالدار بتسهرش أكثر من 19 طب ما هو بده يمكن بسنه هيك فوق 20 بده إياه يكون عنده تمرد واعتراض ويمكن يصير فجوة بيني وبينه كمان أنا
0: نعم
2: شوف الأمان خلت الأمان لوين وصلت يعني
0: طبعا بدخل بأدق التفاصيل وبالغرف المغلقة. بدي أشكر اتصالك لأنك ضويت كمان على عدة نقاط وجب أنه لابد تكون مطروحة هنا معنا. شكرا لإلك.
2: شكرا لك
0: مع السلامة. سلامت 04-60-10-101 سريعا دقيقة ونص. مرحبا لمن؟
3: لمن؟
0: يا هلا مين معنا؟
3: عماد.
0: عماد تفضل
3: حبيبي
0: أنت على الهواء تفضل.
3: بدي أحكي أنا بدور عروس.
0: بتدور عروس يا عماد؟ هذا اللي حكالنا يا عادي. نزل على الخط طلع اسمه عادي طلع بعد طلع يحكينا انه بدور عروس. طب يا اخي خلي تفاصيلك. انا اسمي عماد بدور عروس ورحت. طيب انا ايش استفيد بهاي الحال؟ الصحة دي بجوزوا كل واحد اسمه عماد بتجوز انت فاهم؟ حتى لو عماد بتجوز بجوزوه فاهم شو؟ الله يهدي البال. هل صار لازم نعرف او تعرف او تعرفي مين موجود بالمكان قبل ما نروح عليه حتى هتفسر حالي اكتر؟ يعني ممكن ابن خالك يكون ممشاه سيء ورح يتواجد بهاي المناسبة اللي انت كمان معزوم عليها وبتقرر لا انا بديش اروح لانه هذا الشخص حتى لو من عيلتي انا ممكن يكون تهديد لحياتي او خطر على عائلتي. فانه حتى لو انت ادمي بعائلي ممكن حدا من عيلتك برضو يكون ادمي بس بيعرف حدا اللي هو مش ادمي فبتصفي المسألة اللي هي بترجع بالسوء لصاحب الحدث. فهذا كمان سؤال مطروح على 0460-10-101. مرحبا لمن؟
4: ألو مرحبا دريد.
0: يا هلا
4: كيف حالك؟
0: نعم
4: بالمناسبة قبل يومين كنت في طمرة.
0: نعم
4: بالمناسبة
0: قبل إطلاق النار هناك ولا بعد؟
4: بعد وانا غاد صار شيء الناس فات في بنكة في خوة وفي الأولاد تصيح تصرخ يعني حالي لا يرثى لها. وعاد غاد صاروا الناس تقول من ردة فعل إنه بنهاجر مش هون على بلد تاني لا عكا ولا حيفا لبريد البلاد يعني شو لو وين صار تفكير الناس يعني الناس طرفت أوهاي
0: لا وحياتك أنا بسمعها كتير
4: إسا أنا إلي زملاء للوكيشر إلي زملاء صاروا صاروا يعني محضرين حاليا اجازه لبرا الهجره وبلا رجعه.
0: مش تعرف. نعم.
4: وفي اصحاب مدربين بالخاوه ومش عارفين كيف يطلعوا منها سربوخه بصيروا يطلعوا. حتى ما بروحوا على مناسبات خايفين على حالهم.

0: حالهم
1: ليكونوا بالضوء.
0: بذكروا بهجرة سلبية ولا رجع. لو وصلنا أنا حسب رأيي هذا هدف حكومي، هدف له مبرمج بدقة كيف إنه هني لا يطمئنوا يضلوا حبسين جوا كنتونات وبعدين يصير خاوة ويصير عنف ونفوت بعضنا حتى نترك بالبلاد من خطرنا مش يعني بالبدو يعني. وهي سياسة خير سياسة هي هون دور المجتمع لازم احنا هي حالنا مجتمعيا ان النقابات نكون ان احنا نساعد لبعضنا
1: نتهيئ ولا نتصدى
0: ونتهيئ نعمل نقابات ونعمل المجتمع ننظمه عن طريق الاحزاب ما بكتب الأحزاب الموجودة
1: يا أنا جايين على يعني شهر وحبي كيف ما بيحكوها شوي يعني صغير انتخابات شو يطلع منها كمان شهرين وثلاثة
0: تنبيل حكومة جديدة بدأ رقم 5 سنة دول بسير الولاية
1: جايين الأسبوع الجاي برأيه هيشي ولا وراء كمان بنحكي انتخابات أكيد
0: عمك سمطر الجاي اليوم مع تمين بوليس مع حماي وحسابك وين جايين على مسجد كروم بده غادي يثبت يبطلني انه انا مش نسيكو يعني يعني رجالكو يعني شو معنى هاي ماسر مش لازم مسجد كروم لسخنين ولا مناصري ولا شفامر ولا طمرة ولا مثلث ولا مفعم كل بلد اليوم هذا دول بده يحطوا مستوطن بده يحطوها رسمي عنه عنك
1: عزيزي بدي اشكر اتصالك
0: لوضع صعب معقدة يعني اليوم بدك تروح عرس بتفكر فيها شي مرة أروح
1: هذا اللي قلته من شوي بالضبط
0: أنا بقطع عني أو بتعذر بروح مع الدور يعني بعدين عشان تعرف لأنه بخاف ولا بخافش اللي صار في باقة إنه بفوتوا مافيا على عرس وبصوا الموت بفوتوا جوا سي احتكاك أو شو بدي أعرف شو بصير يعني حدا بير شو بصير
1: ولا حدا بيعرف شو بصير
0: ما فيش أمن وأمان في ناس بتمشي بالليل أنا بقول لك في ناس بتمشي بالليل كيف تشتغل كيف تفكر كيف تستعمل كيف تفكر كيف تعلم اللي عنده ولد بالجامعة ولا عنده ولدهم شو بده يسوي يعني أو عنده فتح ساعة مدارس كيف يدرس الولد قول لي كيف يدرس
1: يعني عم بحكي انه بأبسط حقوق انت المفروض تكون عايش بحماية وامان وتمارس حقوق كاملة وبالاخر انت بتصفي تحت المينوس عشان توصل
0: واحد بهددوه بالخاوة كل يوم بهددوه بالخاوة يعني شو بدكم ولا ابو هو ستريس لا بقدر يشتغل لا بقدر يسوي شيء ودائما راسه مشغول وشو بدكم هم مرته
1: يعني وعد امراض
0: عايشين يعني.
1: عزيزي مجبور اطلع عليها فاصل اعلاني سريع بدي اشكر اتصالك كمان نقطة ضويت عليها وفي عندي بالانتظار كمان شايفكو الاتصالات ثلاث دقائق منكون معكو طبعا عزيزي طبعا طبعا طبعا
0: حبيبي
1: شكرا الله يخليك شكرا مع السلامة
0: حبيبي
1: 0460-10-101 جماعة احكوا معنا شكرا للموجودين في بالانتظار لأي درجة الخوف بغير طريقة حياتنا من كل التفاصيل والنقاط اللي عم نطرحها وطرحناها
2: عرقي وريشي شوي ورشعي يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي يافا جينز
3: سمعت؟ الايفون 18 وصل يلا نشتري
4: استنى وين مستعجل؟
3: رايح أبيع كيلوتي
4: أصبر شوي السعر الصح جاي
3: من وين؟
4: من طمرة
3: إذا ما أحكي من وين من طمرة؟
4: من اي تاتش طبعا اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي لأومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ
7: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك

0: ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
1: كثير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة. كتير وبالك
2: بعتي لي هذا بعتها لصحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
9: بيبي شارك بعرابي.
10: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
11: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

0: هل الخوف غير طريقة ثقتنا بالناس؟ لو بدنا نرجع إلى وراء بالسنين بحياتنا قبل ما يصير هذا الخوف مهيمن وجزء منا ومن الحياة اللي عايشينها، شو بنختار؟ شو بنفكر؟ كيف نتعامل؟ احكونا قصصكم، خبرونا عن آرائكم، سمعونا أصواتكم. وهل صار لازم نعرف مين موجود بالمكان قبل ما نروح عليه؟ شو أول إشي تغير بحياتك أو بحياتك وصرته تعمله بطريقة مختلفة بسبب الإحساس بعدم الأمان؟ 0-64-10-101. مرحبا لمن؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
1: هلا يا غالي.
0: هلا
1: غالب الهيب من طوب الزنبري.
0: الهيب، سمعت الأسم الأول ما سمعتش؟
1: غالب الهيب.
0: غالب، كيفك عزيزي؟ شو الأخبار؟
1: بالله تمام.
0: شو يا صديقي، تفضل، كلنا سمع.
1: أقول الوسط العام بطلع مع التصويت.
0: كم مرة؟
1: اطلعوا على التصويت.
0: عم تدعي الناس تطلع تصوت، يعني تمام، مقبول. حلقتنا اليوم مش عن التصويت، جاييك أنا من الأسبوع الجاي، وخذ يا أخوي بحر كامل، شهر كامل رح نحكي عن الانتخابات.
1: اليوم عن إيش؟
0: اليوم عم نحكي بالعنوان العريض عن الخوف يا أخوي. لأي درجة الخوف بغير طريقة حياتنا؟ حياتك أنت غالب.
1: تمام، أنا بحكيك، أنا اشتغل اليوم، أنا عشت في لا 16 سنة. طيب،
0: نعم،
1: أنا خدمت في الجيش. تمام، وكنت بشوف الصورة من زمان، شايف إنه بلدنا هيك زي مقطعة، زي منبوذة هيك حايدة على جنب. كنت بقول الوسط العربي بعيد عنا ممكن عشان كذا.
0: بلدنا، لما بتقول بلدنا بنحكي عن الهيب ولا بنحكي عن كل المجتمع العربي؟
1: طوبة الزنغرية. عن طوبة الزنغرية.
0: طوبة
1: بلدي. أول شيء يقول لك احكي عن منطقتك، وبعدين احكي عن كل بلد ثانية، كل واحد يحكي عن بلده.
0: أوكي.
1: احنا عايشين في آخر الشمال، بلد وحيدة. كل جيراننا ولد عمنا اليهود. تمام، فيش اقتصاد، فيش مؤسسات اللي هيك بتعنش تنعلش البلد من ناحية اقتصاد، من ناحية منطقة صناعية، من ناحية

0: الزاهر وعمري لهم بيت أزواني يروحوا.
1: طب أنت عمرت وأسست وعملت واشتغلت وتعبت وعرقت وإلخ إلخ إلخ، طيب
0: أولادك يكونوا على صلاة المستقيم على الطريق الصحيح، بتلعبوش بالمشاكل، بدروش بالقرآن، تمام؟
1: الصراط المستقيم بالنسبة إلك يا غالب هو مش نفس الصراط المستقيم على اللي بيطلع وبطخ ولا اللي بأخذ خاوة ولا ولا ولا ولا.
0: أنا لما ما كل واحد عايش ويربى، شو تزرع تحصل يا غالي.
1: طب ما في ولادك بالنمرة بدك نفسه.
0: لا ولادي، لا أنا ولادي بيكونوش هيك.
1: لا لا لا لا لا لا لا، أنت فهمتني غلط، هات أصحح المقصد تبعي. مش أولادك لا قدر الله أنه يكونوا هيك، أنه لا قدر الله أولادك يطولهن لا سمح الله أي طرطوشي من هذا الخوف العنف.
0: طيب فشم أنه هاي سياسة مدروسة، نطف بعطف يعني. كيف يقول هذا المثل، فرق تسد.
1: نعم
0: أيوة، هذا اللي جاي يصير بالوسط العربي.
1: فهمت عليك. عندي كتير أسئلة كان لإلك، بس دا أستغل الوقت لأنك كمان حكيت لأنك أنت خدمت، فبس بدي أتيح كمان مجال لمستمعات ومستمعين، بس بحب أسمع منك هيك بعشر ثواني كلمة أخيرة، تفضل.
0: أنا خدمت والدولة ما عطتناش لازم تعطيني إياه، نبني دار أو تعطيني.
1: اسمع غالب باختصار من قصيره يعني بصوت عالي، متندم؟
0: أنا مش متندم، أنا بتأسف إنه الدولة هاي بتعطيش كل واحد حقه، وفيها سياسة انه هذا يضحك وهذا غالب.
1: نعم
0: فهمتني؟
1: فهمتك على الاخر.
0: هاي مش ديمقراطية، هاي دكتاتورة.
1: مفهومه واضح الصوت. غالب يلا على مهلك وشكرا لإلك، والف تحية لطوبة وكل الجيران.
0: اهلا بيكم يا غالي.
1: مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلام. مكملين. مرحبا لمن 0461101، مين معنا؟
2: على هو.
1: يا هلا انت على هو.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك.
2: خالد من عكا.
1: هلا
2: بحكي خالد من
1: عكا.
2: من عكا. طلع أستاذي، إحنا عايشين مش مغرب، مش بخوف. إذا خوف بسيطة. إذا خوف بسيط، إحنا عايشين برعب.
1: هاي مرحلة الوحش يعني. خلص.
2: إحنا عايشين إذا أنت اليوم أنا سايق طيارة. أنا سايق طيارة. تعرفش إن كان في جاك المطور وراك. شعري ورا. إذا بيجي أشوف مطور وراي بخاف. تعرفش مرات، كثير مرات انت بتكون موجود بالهاي يعني، كانوا اذا في ارادتك لا سمح الله مش ادم زي ما قلناها، انت بتعرفش كانك بتكون بالمحل المناسب الوقت الغير مناسب.
1: نعم.
2: انت تصدق انك انت موجود بالمحل المناسب، للاسف بالمحل المش مناسب الوقت المش مناسب. بس بدي اقول لك استاذي شغله وحده، هذا احنا جبناه لنا، احنا جبناه لنا.
1: كيف حسب
2: احنا
1: كيف؟
2: احنا بدي اقول لك شغلي، محمد الياس محمود عفيف
1: طوني
2: ايا كان شايف ابنه، ابن 18 19 سنة ما اشتغلش 3 اشهر.
1: نعم.
2: لابس بنطلون ديزل 2000 شيكل، لابس بلوزي 800 شيكل، طاقية 400 شيكل، بيشتري اواعي من كيكار عمدنا، من كيكار عمد النابتة الأبيب بيشتري أواعي. أنا بعرف واحد اشترى بوت 4500 شيكل وابنك بيشتغلش، بتقولوش منين لك؟ بتقولوش منين هذا؟
1: كمان نقطة.
2: بتقولوش؟
1: صح.
2: أنا ربيت البيت، أبوي ما قال ليش ما تسرقش، بس أنا عشت بهاي الفحوة. أنا مش صغير، أنا 62 سنة، أنا ابن 62 سنة، رحنا وجينا وطلعنا بريت البلاد وحضرنا فطبول ورحنا هون وجينا هون وجينا هون جينا هون. إحنا اللي جبنا لإلنا، إحنا اللي جبنا لإلنا. يا ويلي على البيت اللي بيطلع قاتل، يا ويلي من البيت اللي بيطلع قاتل.
1: والله شو أنت اليوم عزيزي بتغير بحياتك بسبب هذا الرعب؟
2: أنا بدي أحكيك أشتغل شخصية. أنا ابني بالمدرسة كان يظل قاعد بالبيت زي ما قالوا أمي وأمك وستي وستك.
1: نعم.
2: بيتوتي الولد.
1: نعم.
2: الولد بيتوتي. كنت أقول لأمه ويا بنت الناس خليه يطلع يروح، فيش عنده أصحاب يجي يروح يطلع. قالت لي عنده واحد هون اثنين هيك، وأنا لك الصراحة استفسرت مين أهالين هذول الأولاد. أهالين من طلقنا.
1: نعم.
2: أولاد أو أدب. نعم. طب أنا اليوم ابني بيشتغل من الشغل للبيت، بيت للشغل، أنا كيف ما بطلعش من البيت؟ انا مكيف انه بيطلعش من البيت
1: ضمنته.
2: الوقت اللي

0: كنت اقول لامه بابا بالوقت اللي كنت اقول لامه خليه يطلع اليوم انا مكيف عليه ما يطلعش من البيت
1: نجحوا يخلوك بالبيت
0: ايش ايش ايش هو انا على الولد خايف يعني, يعني يعني يعني يعني يعني احنا وين وصلنا احنا وين وصلنا وبرجع بقول لك احنا جبنا لحالنا كان زمان يقولوا الكبير بمون على البلد اليوم بلد بتمونش على ولد يا زلمي بلد بتمونش على ولد اسا انت بس تخلص شغلي يعطيك العافية معاش منين انت بتفوت على بلدك بدك تروح بدك تروح تفوت على بلدك تسترجي تحكي مع ولد صغير الصراحة الصراحة بتسترجي تحكي مع ولد صغير
1: بطل اي اشي مضمون بالحياة ولا لجيل ولا
0: جنس عشان هيك بقول لك يا استاذ زريد يا استاذ زريد عشان هيك انا بقول لك احنا عايشين برعب
1: وصلت
0: شو سعد مشتني شو سعد مشتني بتكون حاطط كزاعة راسه مشتني ماشي وبالكرتات بيتها في فرق يا زلمي راح يقتل يعني الاساليب الاساليب بتاعت بتاعتهم هي هاي اساليب تبعتهم اي ابليس يقدر ما بيعرفش يعملها في باله ابليس يعمل اشياء عبد العمار تصير بس برجع بقول لك انا مئتي عن كلمه واحده احنا جبنا لحالنا
1: للاسف
0: لا نلوم بوليس ولا ولا ولا ولا احنا جبنا لحالنا يعطيك العافيه
1: اشكر اتصالك شكرا لك ويزيدك وانت
0: كمان الله يخليك
1: مع السلامة
0: الله يخليك السلام
1: سلام سلام دقيقة ونص لاتصال هذا للاتصال الأخير هذا يعني موجع إيش المكالمة اللي كانت الأخيرة طبعا إحنا فاهمين وواضح لنا كل اللي تفضل فيه لكن كمان بتضلها غصة يعني لما بتضلك تسمعها بتكرارها مرحبا لمن مين معنا
2: مرحبا
1: يا هلا فيكي
2: غصة مش شوي صغيرة كتير كتير
1: يعني
2: لإحنا للي إحنا عايشينه دريد كتير أنا أم عندي
1: عبالك تعطيني اسمك ولا لا حرة
2: حنان معك
1: حنان هلا حنان
2: ايه هلا فيك أنا عندي ولدين أنا ولادي بجيل بعدهم صغير بس دريد تتخيلش كدي عندي خوف ورعب للحياة اللي جايتهم لقدام
1: ايش عم تتوقعي ايش عم بتفكري ايش عم تتوسوسي انت وين
2: الصراحة انا دريد دايما عم بخطر ببالي اني انا امسك اولادي واهجع بلاد برا اللي فيها امن وامان
1: يمكن يمكن كل شهر بطلع براسك مرة على الاقل هذا التفكير
2: صراحة دائما لانه بطل خوفي علي انا يعني كأم انا صرت اخاف مش على حالي على الاولاد طبعا بخاف على حالي يعني بالوضع اللي هو اللي قبل اللي حكى اللي انا ماشي بالسياره صرت اتهلوس انه اللي ماشي قدامي تا المطور بده يطخني بده شيء يطخني او اكون محل معين اللي هو عام ويصير تخفي اللي هو انا اكونش مستهدفه بس يصير فيا او ابني صار عندي خوف اني بعد الساعه 7 ابني اللي هو بدي يروح على الدكان صرت اتهلوس اوقف له على البلكون عبين ما يصل الدكان ويرجع صار خوف عال يعني صار عندنا كتير خوف بطل في امان ولا بالبيت ولا بمسجد ولا بكنيسه ولا بحاره ولا ببلد ولا باي محل في امان لنا لاولادنا لحياتنا لمجتمعنا بطل
1: عندك صراحة. عندك اي حل ممكن يكون بنغمه ايجابيه هيك ب 30 ثانيه قبل ما ننهي
2: انا اللي بقوله احنا نعطي اولادنا اراء اللي هي عن جد يعني يعبر عن حاله دائما نحتوي الاولاد اللي هو شو صار معك اليوم كيف كان اليوم كيف انت اليوم وين شو سويت يعني انا اليوم صراحه يعني هيك شوي عندي صار خوف اليوم ابني طلع يلعب بالحاره بدون ما يقول لي كيف انت رحت بدون ما تحكي لي يعني عم بتصله مش عم برد وانا يعني قلب بحكي لك اسا وعن جد وقلبي على نار يعني انت كيف بتطلع من البيت بدون ما انت تقول لي انه انا رايحه محل كذا ومش قاعده ترد على التليفون يعني
1: بفهمك شو بدي احكي لك يعني بفهمك طبعا
2: يعني عن جد لازم احنا يا ريت بس نرجع 20 سنه لورا ونشوف كيف كان الأمان كنا نروح عند الجيران ننبسط نقعد ناكل من عند بعض نلبس من عند بعض نروح عند بعض غاب نشوف ليش غاب طب اليوم مجتمعنا مش حدا عم بيسأل عن حدا
1: اليوم صراحة. اليوم بيكون جنبك وماسك تليفونه وانت خايف عليه لانك مش عارفه شو عم بيصير بتليفونه. يعني هاي كمان نقطه بحد ذاتها. حنان بدي اشكر اتصالك، شكرا لك، جدا مهم انك كنت
2: يعطيك معنا. الف عافيه، عن جد هذا البرنامج كتير روعه، ويا ريت دائما في هيك يكون اللي

0: هو عن جد معلومات اللي الواحد يستفيد منها، نقطة اللي هو مش فاهمها يفهمها ويعرف. عن جد برنامج كل احترام.
1: الله يخليك، أضعف الإيمان. شكرا يا حنان، شكرا.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية،
1: مع السلامة. سلام. يمكن كل واحد فينا عنده إشي صغير غيره بسبب الخوف، ويمكن لما نجمع على أشياء صغيرة كلها بنفهم لأي درجة تغيرت حياتنا فعلا. ويمكن ما قدرنا اليوم نغير الواقع، بس قدرنا نحكي عن إشي أحيانا منخبيه جواتنا، كيف الخوف بدخل بتفاصيل حياتنا من غير ما ننتبه. عاد ياسين، شكرا لك عزيزي. كنت أنا معكم بعرائي ريشي بإعداد وتقديم هذا البرنامج، دريد للداوي. سلام.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: الشمس دائماً
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس

أخبار الخامسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى رمبم عن وفاة طفل في 9 من عمره من برديس حنة بعد الإعلان في 6 من الشهر الجاري عن إصابته بالأميبا آكلة الدماغ. وفي وقت سابق أشارت التحقيقات إلى أن الطفل سبح بشاطئ كرسي في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من إدخاله إلى المستشفى. لقي راكب دراجة نارية مصرعه أثر الصدام بشاحنة قرب مفرق إشدود الشمالي، وكان قد نقل الشاب إلى المستشفى بحالة خطيرة قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته. أعلنت مصلحة السجون عن وفاة سجين من القدس يبلغ من العمر 42 عاما في المستشفى وتشكيل طاقم لفحص ملابسات الوفاة. وأفادت تقارير إسرائيلية أن السجين هو يوسف حايم.

0: الذي أدين بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير عام 2014. نفى الجيش الإسرائيلي العثور على نفق في مدينة قلقيلية، وقال أن قواته عثرت خلال نشاط لها في المدينة على بئرين بعمق نحو 12 مترا. وأوضح الجيش أن القوات عثرت بالقرب من البئرين على أسلحة وذخيرة، بينها بندقية من طراز M16 وبندقية صيد ومسدس، وتمت مصادرتها. وفي وقت سابق ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت في قلقيلية على نفق قيد الحفر بعمق 25 مترا على الأقل، وبداية نفق آخر إلى جانب أسلحة وذخيرة ومواد قالت إنها قد تستخدم في تصنيع متفجرات، وأعلنت عن اعتقال 4 فلسطينيين. من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، ويأتي ذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. في المقابل، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ولاية نيوجيرسي قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر عند الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت البلاد. وبحسب ما أعلن، سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء خطابه على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة، وفي ظل توتر علني بين نتنياهو ورئيس بلدية نيويورك زهران مامداني. وصل رئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في زيارة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة له إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 2015. وفي كلمة مكتوبة عقب وصوله إلى واشنطن، قال شي إن الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكون شريكين لا خصمين. حذر يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس إن احتمال اتساع نطاق المواجهة ردا على حرب محتملة وارد جدا حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد من ذلك. أعلنت السعودية اليوم عن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع غرب المملكة. وفي وقت سابق اليوم أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار من المنصات الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ للتحذير من خطر في مكة المكرمة والطائف وجدة قبل أن يعلن عن زوال الخطر لاحقا. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تبقى درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. درجات الحرارة المتوقعة مساء اليوم في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا الساحل 23، تل أبيب وافة 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وستم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. لجنة الانتخابات المركزية ترفض طلبات الشطب للأحزاب الصهيونية المتدينة وكذلك عثمان يهوديت وأيضا

خارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه. فما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة، بل هي خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها. إننا نحذر من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد. وأتساءل مجددا أمامكم، إلى متى ستواصل بعض الدول السكوت على إسرائيل أو تزويدها بالسلاح الذي تستخدمه ضد شعبنا؟ لقد شهد العالم التكلفة الباهظة في قطاع غزة والضفة الغربية، فماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية؟ إن هذا الحل يضمن السلام للجميع بدلا من التهديد القادم من التطرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى التوسع نحو مشروعه الاستعماري لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى ومحو الوجود الفلسطيني. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط 20، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة. لقد مر عام تقريبا منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، ولم يتبقى من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية 2027. لذلك ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، ووفق مبدأ دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. السيدات والسادة، الدول الأعضاء، إن المخاطر والاعتداءات على أيدي المتطرفين التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة
في القدس والمسجد الإبراهيمي.

0: في الخليل والتي تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني ولحرية العبادة يجب أن تتوقف بشكل فوري قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه، ونحن جميعا في غنى عن ذلك. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في القدس والضفة الغربية تقوض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة القيام بواجباتها في توفير الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني. وهنا فإننا نهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية أن تواصل دعمها لمهام الأونروا التي لا بديل عنها طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل. الأمر الذي يتطلب مواصلة الدعم المالي والإسناد السياسي ووقف هذه الاعتداءات عليها. ومن ناحية أخرى نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334 القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
1: إذن يتحدث أعزائي المستمعين والمستمعات الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعباس يحذر من تدمير حل الدولتين بشكل كامل. ركز كما استمعتم في اللحظات الأخيرة أيضا من المشروع الاستيطاني المرتبط بإيوان بين القدس والبحر الميت، وهذا يفصل بين شطري الضفة الغربية. الرئيس الفلسطيني يقول: ندعو الرئيس ترامب إلى الوفاء بعهوده التي قدمها لدول عربية لمنع التهجير ودم الأرض الفلسطينية. أيضا الاعتداءات على مؤسسات الأمم المتحدة. كذلك يقول: رحبنا بخطط الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرى شيئا يتحقق على أرض الواقع. حل الدولتين يضمن السلام للجميع بدلا من التطرف الاستعماري وإنشاء إسرائيل الكبرى ومحو الوجود الفلسطيني. ندعو إلى عدم السماح بنكبة ومذبحة أخرى بحق الشعب الفلسطيني وعدم السماح بعنف المستوطنين. إذن هذه أبرز العناوين. يقول أيضا: إجراءات إسرائيل تدمر حل الدولتين، ونحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لتدخل دولي لوقفه.
0: قصرية تحتجز بصورة قصرية أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نطالب فورا بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساته وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي عقد بعد اتفاق أوسلو. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، أقول لكم اليوم بكل ثقة ومسؤولية: نحن أوفينا بما تعهدنا به، بكل ما تعهدنا به أوفينا به. إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام

0: شعبنا والمسلمين.
1: إذن هذه أيضا الرسالة التي يرسلها الرئيس الفلسطيني من رام الله في خطاب متلفز للجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا تحدث عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل أكثر من 6 مليار دولار، وهذا أيضا يقوض عمل السلطة الفلسطينية. يعني هو خطاب يطالب المجتمع الدولي بالتحرك وبلجم إسرائيل، ويوجه رسائل واضحة أيضا للرئيس الأمريكي بأن يفي بتعهداته وكل ما كان خلال العام الماضي من تعهدات والتزامات. كذلك المؤتمر الذي عقد في نيويورك لإنقاذ حل الدولتين، كل هذا بقي مجرد شعارات حبر على ورق ولا تنفيذ على الأرض. بالمقابل إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تواصل في سياساتها وفي مخططاتها، كما استمعتم حذر من مشروع البناء الاستيطاني في المناطق إيوان. هذا إذن في إطار العناوين البارزة، وهذه الكلمة الآن أمام الجمعية العامة.
0: انتخابات المجالس المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني لنوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إلى الانتخابات الرئاسية. وأجدد باسم دولة فلسطين الالتزامات التي نؤمن بها. نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟ السيدات والسادة، لم يبدأ التزامنا بالسلام اليوم، ففي العام 1000.
1: إذن أيضا عنوان آخر، الرئيس الفلسطيني يقول نريد دولة غير مسلحة، دولة منزوعة السلاح. يؤكد على التزام السلطة الفلسطينية منظمة التحرير بتعهداتها والتزاماتها العيش إلى جانب دولة إسرائيل. نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونكافح معاداة السامية. نريد دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. إذن هذه أبرز العناوين. التحذير كذلك من مخطط إيوان الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ويقول أيضا إسرائيل تحتجز قصرا أكثر من 6 مليار دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ونطالب فورا بالإفراج عنها. إذن هذا في إطار عناوين من كلمة الرئيس الفلسطيني. نحن الآن إلى فاصل آخر ونتابع في حصادنا الإخباري.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي،
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم محملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
6: سبع
7: قللوا
6: عدد صادق
7: الاقتراض النص،
6: متوقعين
7: طوابير كتير طويلة كتير وبالك. بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
8: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألت.

0: اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايماً منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك صوتك.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: إذن يا سيد صباري، وبعد الفيديو والانتقادات التي وجهها بشكل حاد جدا للمجتمع الإسرائيلي والتطور الذي حصل، أنه الفيلم نازا سيعرض في 56 دولة، ويوفال أبرام يقول لدينا إمكانية أيضا لعرضه في إسرائيل. سؤال، كيف سيأتي رد الفعل على هذا الأمر؟ وتحدثنا، هل الكهنية أصبحت في مركز النقاش في إسرائيل وهي المسار المركزي، ومن يتحدث بشكل مختلف هو الهامش؟ وإذا أردنا ترجمة لبعض الأمور وتطور الميداني في موضوع التطرف أيضا، تابعنا اليوم جلسة للصهيونية المتدينة في محيط بلدة مجد الكروم في المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، ويتحدث سموتريتش بشكل واضح عن نيته زيادة الاستيطان، يقول ليس على حساب العرب ولكن نريد زيادة الاستيطان والبناء في كل المناطق، وكما نطبق هذه السياسة في الضفة الغربية نريد ونسعى لتطبيقها أيضا في كل البلاد. سموتريتش كما ذكرنا تحدث اليوم مع مجموعة من الأشخاص من سكان المنطقة في مجد الكروم. كان هنالك أولا استنفار كبير جدا لشرطة إسرائيل، ولكن كان القرار على مستوى السلطة المحلية واللجنة الشعبية بتجاهل هذه الزيارة. نستمع إلى بعض ما ورد في حديث سموتريتش كما نقل من هناك، وما قاله رئيس المجلس المحلي سليم صليبي بهذا الصباح لإذاعة الشمس.
1: בעשורים האחרונים היא פוסט-ציונית. עכשיו היא פוסט-ציונית לשני הכיוונים, היא חונקת את השפות היהודית במגוון דרכים, מלוח 2 לתמ"א 35, והחוק ועדות קבלה שאנחנו אלה שינינו עכשיו, ועד הלך ינקי ועשה את 86 וניסה לסכן את הכוונה של המחוקק. בסדר, אני עובד עם דני עברי כל הזמן, אני עובד עם זה כל הזמן. אנחנו באים...
2: חבל שאתה לא נותן לי
1: להמשיך לדבר.
2: אנחנו צריכים
1: להיזהר מזה מאוד.
2: בוא לא ניכנס למה שקורה ביהודה
1: ושומרון. אין לך מושג מה קורה ביהודה ושומרון. כשאתה מדבר אין לך מושג מה אתה מדבר ביהודה ושומרון. מאז שהגענו לפה לפני 100 שנה, לא במקום ערבים, לא על חשבון ערבים, לא רוצה לסלק אף ערבי, גם את התיישבות יהודה ושומרון לא חוקים על אדמות מדינה, ספר לך, וגם בתקופים שאני גם, יש מטעי זיתים, והם באים לאבד איפה שאין בעיות ביטחון, ואנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד.
2: בוא לא ניכנס למה שקורה ביהודה ושומרון,
1: אין לך מושג מה קורה ביהודה ושומרון. אין לך מושג מה אתה מדבר. אבל...
3: نعم احنا صرنا شهر يعني اليمين الفاشل بقيادة سموتريتش بحاول يتحدى مجد الكروم، كانت محاولة إقامة بؤرة استيطانية بمنطقة الروس، وطاعد كانت هناك مقاومة شعبية وسلمية، واستطاعنا بعد نضال طويل الشباب تواجد كلات هناك ان يفكوا هاي البؤرة. اليوم هو احنا عارفين انه موجودين فض انتخابات وجاي يستفز، مش راح نسمح تنام هون اي بؤرة استيطانية، وقلناها بشكل واضح مش راح نسمح لهذول الفتيان اللي ينقلوا تجربة الضفة كيف هو بفكر للجليل. طلع في احنا المجلس المحلي للشعبية وشبابنا خضنا قبل جمعة نضال طويل بدون اي استفزاز، حاول استفزنا ما قدرش. احنا مستمرين بهذا النضال، في عنا قضيتين، قضية اولى راح نستمر بالنضال مش راح نسمح لهاي البؤر تقوم، هاي اراضي مجد الكروم. احنا هذولا كل قضية محاولة نقل ما يحدث بالضفة للجليل راح نحاربه وراح نحافظ على أراضينا. بنفس الوقت احنا عارفين هم موجودين فترة كثير صعبة، فترة انتخابات، واليمين الفاشل وسموتريتش عايش على استفزاز.

0: أزهر من أجهزة الأصوات.
1: إذن سموتريتش في محيط مجلس كروم، ورئيس المجلس المحلي سليم سليبي تحدث أيضا هذا الصباح للزميل نبيل سلامي، وكما ذكرت لم يكن لك أي احتكاك. الشرطة كانت بقوات كبيرة جدا في منطقة توريد جيلون وعلى شارع عكا صفد تحديدا في المقطع الموازي لمجلس كروم، ولكن القرار كان على مستوى اللجنة الشعبية والسلطة المحلية تجاهل هذه الزيارة. ولكن في طيب قلنسوة هناك تخوف من تنفيذ عملية هدم، وبعد 10 سنوات تقريبا لجان التنظيم تحرك ملف يرتبط بمبنيين أقيما على أراضي زراعية، وهناك 10 عائلات تسكن في هذين المبنيين والتخوف الآن من هدمهما. أحد أصحاب المنازل أكرم ومطير تحدث لإذاعة الشمس، وكذلك اللجنة الشعبية في الطيب أستاذ يوسف جمع المحامي كذلك في متابعة لهذا الموضوع. لجنة المتابعة أعلنت عن مظاهرة غدا عند الساعة 5 أيضا احتجاجا على هذه الخطوة.
2: فجأنا بالخبر اللي أخذناه جاءت صاعقة كالصاعقة علينا، يعني إحنا بعد خمول وهدوء مدة 10 سنوات تقريبا، ما كان يعني آخر محكمة كانت لنا في 2016، اتفاجأت في اتصال من لجنة التنظيم والبناء المركزية في الرملة على أساس إنه في راح يكون عندنا جولة تفقدية في البيوت يوم يوم يوم امس، يعني حكوا معي يوم الثلاثاء وقالوا لي الجوله راح تكون يوم الاربعاء امبارح.
1: وكم بكم بيت مهدد بشكل مباشر؟ يعني بيتك
2: يعني اربع بنايات ما يقارب العشر دور، عشر عائلات،
1: اربع بنايات بعشر شقق سكنيه،
2: عشر شقق سكنيه بعشر عائلات. ايوه.
1: والخطر يعني بلغوك انه ايش
2: شخص منهم معاقين، منهم عندهم 2 مرضى مع فشل كلوي وفي قلب وفي عدة أشياء. يعني
3: ماذا بعد؟ سمعنا بإسهاب لما تفضل به الأخ أكرم. بالفعل بلدية الطيبة بادرت في سنوات سابقة لتغيير استعمالات المنطقة، بحيث تكون هناك الاستعمالات أو أولا توسعة الاستعمالات وتغيير التعريف للمنطقة، بدل بسموها نحل سفاتو وادي ومحيطه لا لا لا سكن. طبعا هناك في عدة بيوت، المحاولات التي قامت بها بلدية الطيبة بنهاية المطاف بقت بالفشل محوري. هذه القرارات أو هذه بالفعل هذا القرار اللي صدر بيوم أمس بهدم هذه المباني، صدر قرار قضائي في عام 2016. في القرار القضائي محكمة العدل العليا يعني كان في القرار واضح، قرار واضح اللي بيقول انه مع بإمكانية الدولة ان تقوم بعملية الهدم خلال 9 شهور من يوم اصدار القرار. احنا بنحكي عن 2016 قبل 10 سنين، مركز 9 شهور لم يقوموا بالهدم. شو السبب اللي جعل انه هذا القرار يطفو للسطح اليوم وييجوا ويلصقوا اوامر الهدم من جديد بناء على قرار صادر من سنة 2016؟
1: إذن يوسف جمع لجنة شعبية في الطيبة، وقبل ذلك أكرم وطي صاحب مبنى مهدد بالهدم ويطفو على سطح ملف منذ 10 سنوات كما استمعنا من صاحب المنزل ومن المحامي يوسف جمعة. والآن الجهد محليا في الطيبة، وأيضا محاولة للضغط شعبيا جماهيريا، وكذلك استغلال المسار القضائي خاصة بفعل التأخير. لماذا لم تتحرك سلطات التنظيم وجهات التنظيم منذ 10 سنوات وفق وجهة نظر صاحب البيت واللجنة الشعبية؟ والآن هل هذا يأتي لدوافع سياسية كما استمعنا، وتحريك ملف في الأرض والمسكن في القرى والبلدات العربية بشكل عام يعني بأشكال مختلفة؟ تابعنا قبل أسابيع قليلة مثلا سلسلة أوامر هدم صدرت في العديد من القرى والبلدات من قبل سلطة أراضي إسرائيل، وبعد ذلك جاء التحرك من قبل الكيرن كيامت لإقامة البورة في منطقة مجلس كروم، وما تابعناه قبل قليل أيضا من تصريحات لسموتريتش. الآن تحرك لجان التنظيم في مناطق مختلفة، وطبعا النقب حدث ولا حرج، ضع وضعوا كل هذه الملفات في خانة واحدة، وأعتقد أن النتيجة واضحة جدا للجميع. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد قليل أيضا نشرة الأخبار في تمام السادسة. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا.

بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع، لنتابع أيضا إذا كان ذلك أي تطورات بما في ذلك تصريحات رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المساء، بعد أن تابعنا قبل لحظات تصريحات الرئيس الفلسطيني في كلمة متلفزة لعدم أو لمنعه الوصول للولايات المتحدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
0: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأمي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأمي. لأمي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأمي. التزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل دولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. ودعا عباس إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وعدم إضاعة المزيد من الوقت، كما دعا عباس إلى عدم السماح بنكبة ومذبحة أخرى بحق الشعب الفلسطيني وعدم السماح بعنف المستوطنين. وأكد عباس على رفض الإجراءات العقابية بحقه والوفد الفلسطيني المرافق له عقب منعه من المشاركة حضوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ولاية نيوجيرسي قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عند الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت البلاد. وبحسب ما أعلن، سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء خطابه على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة، وفي ظل توتر علني بين نتنياهو ورئيس بلدية نيويورك زهران مامداني. في سياق متصل، قالت وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب على هامش زيارته لنيويورك، لكن مسعاه لم ينجح. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ودائرته المقربة كانوا يأملون في وقت سابق أن يدعم ترامب نتنياهو في حملته الانتخابية، لكن ذلك أصبح مستبعدا في ظل تدهور العلاقات بينهما. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكون شريكتين لا خصمين، وذلك خلال قمة مع رئيس ترامب. وأضاف بينغ أن الصين والولايات المتحدة قوتان في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله في أن تعامل الشركات الصينية في الولايات المتحدة بإنصاف. دعت اللجنة الشعبية في قلنسوة بالتنسيق مع لجان شعبية في الطيبة والطيرة إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم غد الجمعة رفضا لهدم البيوت في المدينة. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة 5 مساء من دوار قلنسوة بمشاركة أهالي المدينة وعدد من المتضامنين. أعلن مستشفى رامبام اليوم عن وفاة طفل في 9 من عمره من برد سحنة بعد الإعلان في 6 من الشهر الجاري عن إصابته بالأميبا آكلة الدماغ. وفي وقت سابق أشارت التحقيقات إلى أن الطفل سبح بشاطئ في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من إدخاله إلى المستشفى. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاة سجين من القدس يبلغ 42 عاما في المستشفى وتشكيل طاقم لفحص ملابسات الوفاة. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن السجين هو يوسف حايم الذي أدين بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خدير عام 2014.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات الليل تنخفض درجة الحرارة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وحيفا 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يسعد لي أوقاتكم مستمعات ومستمعي الشمس وإن ما كنتوا عم تسمعونا، بتأمل تكونوا بخير بصحة جيدة مليانين طاقات جميلة وإيجابية. رغم الأخبار السياسية الشائكة في بلادنا وقضية الترقب الدائم للانتخابات، إلا أنه نحن في الشارع الرياضي دائما نحافظ على طاقتنا الجميلة بعيدا عن كل هاي التخبطات، إلا إذا عندك إعلام عبري يتصيد اللاعب العربي كل مرة من جديد. طبعا هذا الموضوع رح تشوفوا عليه ريل في ديجيتال الشمس خلال يومين القراب، كل قضية الولاء اللي قدمه اللاعب العربي واللي خدم منتخب إسرائيل كيف عم يتم التعامل معه من خلال الإعلام العبري. هذا ملف بحد ذاته رح نتحدث عنه هيك في تفاصيله. حكت لكم يوم الاثنين كل قضية الهجوم على بيرم كيال بعد ما دافع عن حق اللاعب العربي بأنه يتحدث باللغة العربية داخل المنتخب الإسرائيلي. الشيء البديهي حول العالم بأنه كل شخص يعني يستحق أو له حق أنه يتحدث في لغته في كل مكان بيتواجد فيه، إلا أنه طبعا هذا الموضوع أثار موجي من الغضب أيضا عند المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي، وكان دائما في حديث واضح بأنه يعني هذا تطاول على لغة أخرى، رغم أنه يعني العربي طبيعي يتحدث مع زميله العربي بالعربي. طبعا هذا الملف مش حكر على عالم كرة القدم، وإنما يعني شفناه في سوبر ماركت وشفناه في شبكات كبيرة وعندها زبائن من المجتمع العربي بشكل كثير كبير، إلا أنه أيضا اختارت أنه تضع قوانين بهاي الطريقة. فعمليا نحن عم نتحدث عن تصير دائم للاعب العربي أينما كان هذا الملف، وهذا الموضوع اللي بنشغل فيه الإعلام العبري أيضا طال باقي اللاعبين. عم بيتحدث عن مؤنس دبور، ضياء سبع، سيد أبو فرخ، وعنان خلايلي اللي وضعوا أيضا في خانة التشكيك في ولائهم، ويعني بأنهم لا يتفاخروا بأنهم يعني ضمن صفوف المنتخب الإسرائيلي. مؤنس دبور واضح لجميع أنه اعتزل، لكن ضياء سبع الآن موجود في أزمة حقيقية كمان بعد رفضه بأنه يتواجد مع المنتخب الإسرائيلي، وفي تحليلات كمان على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المحللين الرياضيين في الشارع الإسرائيلي بأنه يعني استغل منصة المنتخب الإسرائيلي حتى يتقدم في الكارير الشخصي تبعه، ومن ثم بعد ما أخذ كل شيء ما رجع هذا الولاء للمنتخب. طبعا هو تحدث عن كل قضية بأنه غير مرتاح بتمثيل المنتخب الإسرائيلي أو أنه يتواجد مع المنتخب في هاي الفترة، لكن في مطالبات واضحة بأنه أن تكون يعني أن تكون كلك موجود في كل ظرف أو أن تأخذ قرار بالاعتزال. هذا النقاش الموجود حاليا في شارع الرياضي العبري. بما يخص ملف عنان خلايلي، سيد أبو فرخ ومؤنس دبور أيضا بأنه في نقد لاذع عليهم بأنه إذا أنت بتدخل على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بتلاقي أنه ما في أي يعني تماهي مع موضوع أنه هن بيلعبوا للمنتخب الإسرائيلي أو أي كلمة باللغة العبرية تحت أي بوست لإلهم، رغم أنه عنان خلايلي دفع ثمن جدا غالي بآخر فترة بقضية الانتقال إلى إنتر ميلان ما قبل عدم اجتياز الفحوصات الطبية في إيطاليا، لكن كان هناك موجة من التحريض طالته بشكل كثير كبير نتيجة أنه هو لاعب منتخب إسرائيلي، ونتيجة أنه نشرت له واحدة من المقابلات اللي عبر فيها عن فخره بالانتساب للمنتخب الإسرائيلي. فحتى لو دفعت الأثمان أنت أو غيرك، وحتى لو كنت يعني عم تقدم الولاء، واضح جدا أنك غير محصن لما الآخر يتوقع منك أن تعطي أكثر، بأنه يعني التوقعات ربما هي من عنان خلايلي لاعب بريمير ليج اللي على فكرة دخل ضمن تشكيلة البريمير ليج خلال هذا الأسبوع، عم بيقدم واحدة من أقوى الانطلاقات

لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا شيء نفخر فيه كل يوم، إلا أنه مثل ما شايفين غير محصن وبيسمح لنفسه واحد لجالس كمحلل رياضي في أحد الاستديوهات بأنه يتعدى عليه أو يقول بأنه هذا غير كافي وأنه يجب أن يعني يتحدث اللغة العبرية أو يضع في بوستاته أو منشوراته على السوشيال ميديا اللغة العبرية أو ينشر له تيشرتات وهو لابس علم إسرائيل أو المنتخب الإسرائيلي، وإلا بكنش عم بيرد الجميل لهاي الدولة أو عم يستغل منصة ومش عم يعطي كفاية لها. فهذا الموضوع شائك، هو اللي انشغل فيه الإعلام العبري خلال هذا الأسبوع مع أكبر فترة توقف دولي يا جماعة يلي نحن غضبانين جدا جدا عليها. ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني يعني، بس أنا حسب رأيي 3 أسابيع، يعني نحن عم نتحدث عن جد عن فترة يلي أقيم فيها مونديال يعني بهذا الشكل، تمام؟ فنحن عم نتحدث عن هو من جهة للمنتخبات مفيدي، لكن واضح جدا أنه نحن رح نشوف ما بعد التوقف الدولي حالي جديدي لكل الأندية ما بتشبه حالها قبل هذا التوقف. يعني المصاب رح يعود من الإصابة، رح يكون في إمكانية ووقت طويل للمدربين بأنهم يعودوا يدرسوا الأشياء من البداية ويقدموا حلول ربما للأزمات الموجودة، لكن أيضا واضح لنا أنه هذا البعد ممكن أن يؤثر على قضية التأقلم التناغم، بالذات الأندية اللي مرقت تغيير جذري في طقمها خلال موسم الانتقالات. طيب على صعيد الكرة الدولية، نحن طبعا اليوم على موعد مع المدرب الألماني يورغن كلوب، لأن سعيد جدا جدا جدا أنه رح نرجع ونشوفه على الخط مع ألمانيا وكل القضية بأنه هو يعني عم بيجرب خط جديد وطريقة جديدة في تدريب المنتخب الألماني. اليوم رح نشوفه ضد تشافي، مواجهة بين اسمين كبيرين لكن بمشروعين جداد بين ألمانيا وهولندا. اللي ما بيعرف طبعا تشافي عم بيدرب أيضا هولندا. أما إنجلترا فهي عم تدخل توقف المنتخبات بأزمة غيابات، 5 من الأسماء البارزة طبعا خرجت من حسابات توخيل قبل مباريات دوري الأمم يا جماعة. وعشان تكونوا عارفين، نحن تعودنا أنه دوري الأمم هو كأنه بطولة ثانوية، بس هاي المرة تغيرت المعادلة. نتائج المسابقة رح تلعب دور مهم في طريق المنتخبات نحو يورو 2028، وطبعا من بينها منتخب إسرائيل. فعمليا النتائج في دوري الأمم هو نتائج مش ثانوية كيف نحن كنا متعامل معها أو كأنها مباريات ودية، وإنما هي رح تلعب دور كثير كبير في قضية من سيتأهل إلى يوروث 2028. طبعا خلال هذا الأسبوع أيضا مباراة إسرائيل وإيرلندا تحولت إلى ملف تجاوز عالم كرة القدم مع نقاشات وضغوط داخل المعسكر الإيرلندي قبل المواجهات المقبلة. كان في حديث من قبل طبعا المدرب الإيرلندي اللي هو انتقد نهج إسرائيل بالتعامل مع القضايا الإنسانية، وكان أيضا في محاولة كثير كبيرة من قبل الإعلام العبري بأنه يرد بقسوة ويكون في ضغوطات دولية تطال المدرب، لكن نحن بنعرف أنه يعني في عالم كرة القدم في حرية من هذا النوع نوعا ما بالتعبير عن الرأي، لكن واضح جدا بأنه زادت التوقعات والمطالبة بأنه المنتخب الإسرائيلي وكأنه يضغط لحسم اللقاء وإعادة عنفوان أمام إيرلندا.

طبعا هاي الملفات العالمية اللي نحن كمان رح نتعامل معها بشكل كثير كبير اليوم. العيون أيضا على زيزو، يعني مدرب جديد أيضا عاد إلى صورة نحن نعشقه ونشتاق له أيضا على الخط. يورجن كلوب وعودة يورجن كلوب وعودة زيزو هي برأيي أجمل منظر رح نشوفه في الأمم، في كأس الأمم الأوروبية. طبعا في نقاش بعده قائم حول قضية جائزة الكرة

0: ذهبي مبابي وديمبلي في حديث كان كمان في الإعلام بأنه في مشاكل شخصية صارت بين اللاعبين، لكن مبابي طلع وأنهى هذا الجدل وقال أنه ديمبلي صديقي ولن تكون هناك مشاكل. بالمقابل زيزو مثل ما عودنا دائما هو بئر الأسرار على أي مكان بيدرب فيه، تحدث بأنه هاي عملية يعني هاي القضية يجب عدم مناقشتها بتاتا، هو رح يعرف كيف يدير الأمور ب بطريقة سليمة ما بين الاثنين، وهو يعني لم يتوقع بأنه بحاجة أنه يتدخل بين ديمبلي ومبابي. نحن كلنا عم نستنى فكرة من سيتوج في الكرة الذهبية، في عنا أزمة هاي المرة، يعني الكرة الذهبية تم الحديث عنها بأنها هي رح تكون نتيجة الإنجازات الفردية، لكن واضح لجدا أنه نحن اليوم حتى المرشحين في بينهم هيك فروقات كثير كبيرة. يعني عندك مبابي اللي هو هداف التاريخي لكأس العالم، هداف بطولة كأس العالم، وأيضا هداف الدوري الإسباني وأبطال أوروبا، فعمليا أنت عم تتحدث عن أرقام فردية هائلة، لكنه خرج بموسم صفري، فكيف رح يتم التعامل معه؟ هذا السؤال اللي عم ينسأل. بالمقابل عندك لاعبين اللي قدروا يحققوا دبل من ناحية أرقام و يعني ألقاب مع أنديتهم، لكن لا يملكوا أرقام فردية كافية. عندك هاري كين يلي هو حقق دبل مع بايرن ميونخ وأيضا هدف الدوري الألماني، لكن يعني ما كان في له بصمة كبيرة في كأس العالم. بالمقابل عندك باريس سان جيرمان اللي حصل على دوري الأبطال السنة الثانية على التوالي في السنة الأخيرة، كفارا يلي هو كان مساهم أول بالحصول على اللقب، كيف رح يتم التعامل معه؟ فعمليا ما في عنا لاعب واحد يلي هو بيملك كل المقومات أو ممكن النظر إليه بطريقة بأنه بالفعل حقق إنجازات مثالية، كل واحد حقق إنجازات في محله. فعمليا نحن بنعرف كمان أنه هاي الجائزة هي مبنية على التصويت، وبالتالي ممكن عن جد نشوف فيها مفاجآت إذا بدكم. فباختصار نحن عم نستنى زيزو نشوف كمان حضور مبابي وديمبلي في كأس الأمم الأوروبية. اليوم هيك كان في خبر قبل شوي كثير جميل، صح دورة دولية ودية كانت عم تنقام في الصين أو تقام في الصين، هي مش تصفيات أو بطولة رسمية، لكن دائما دائما لما مباراة فلسطين تنتهي بالتعادل أمام منتخب مهم وكبير أمام نيوزيلندا، فطبيعي جدا أنه نكون مبسوطين وشايفين حالي من التطور الحقيقي اللي عم بيعيشها منتخب الفدائي بشكل كثير كبير بعد يعني تصفيات كأس آسيا اللي كانت في آخر مواسم، ونحن عم نتحدث عن تطور كثير كبير للمنتخب الفلسطيني بأصعب فترة حالك بمر فيها. فحتى لو أنه المباراة ودية، تعادل 2-2 مع نيوزيلندا هي نتيجة تثلج الصدر. ألف مبروك للاعبين الأعزاء طبعا اللي بيمثلونا في كل مكان، بالذات بالذات بالذات صديقي العزيز رامي حمادة من شاف عمر، كل التحيات يا رامي حامي العرين دائما وأبدا، مبسوطين فيكن. طيب نحن من الرياضة العالمية، من كلوب ضد تشافي في أول الاختبارات، من جيل جديد من المدربين عم بغير وجه المنتخبات الأوروبية، ومن دوري الأمم واللي بيبدأ منه الطريق إلى اليورو 2028، من الكرة العالمية الجميلة الساحرة اللي رح نكون معها طبعا خلال الأسبوع أيضا ونسلط الضوء عليها، إلى الرياضة المحلية وخبر اللي أثلج الصدر، خبر كان بانتظاره جماهير كرة القدم في أم الفحم، خبر اللي ممكن تكون مختلطة المشاعر معه ما بين الحنين إلى الماضي والاشتياق إلى أسماء تعودنا على ذكرها حتى في الإعلام وليس فقط على المدرجات، إلى اسم جديد رح يفرض نفسه وبقوة ويوحد الصفوف، وقديش نحن بحاجة إلى الوحدة، يعني دائما نتحدث في كل المجالات قداش بحاجة إلى الوحدة، ولما تجي هاي الوحدة حتى من عالم كرة القدم هي انعكاسها وتأثيرها يكون أيضا على عوالم مختلفة، لأنها هي نتيجة وعي، نتيجة إصرار، نتيجة مصلحة عامة عم تنحط فوق أي اعتبارات أخرى، وهذا دائما يعني بيوضح عملية وعي وبينتج عنه نتائج بتكون إيجابية مهما كانت النتائج على الورق، لكن في المجمل العام في جمهور واحد، لباس واحد، اسم واحد رح يهتفوا فيه من استاد السلام، واسم رح يمثل أم الفحم بأكملها. المحامي باسل جبارين، يسعد لي أوقاتك.
1: أهلا ليلى، مساء الخير.

0: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: مبسوطين انك معنا. ومعنا ايضا على الخط الثاني سيد فايق محاميد. يعني فايق انا دائما بتعرف بعرف عنك متحدث باسم مكابي ام الفحم، اليوم بدي اتحدث معك اداري ومتحدث باسم ابناء ام الفحم. تحياتي لك.
2: يسعد مساك يا اخت ليلى ولجميع المستمعين.
1: أول شيء مبسوطين فيكم جدا، ألف مبروك. يعني جهود يلي كان عم ينشغل عليها في الظل لسنوات، مطالب يلي كانت يعني واضحة بأنها هي اللي ممكن عن جد تنقذ كرة القدم في أم الفحم. ولما بحكي تنقذ باسل مش قصدي إنها كانت هي سيئة أو في مكان مش إيجابي، وإنما التوقعات من أم الفحم رياضيا هي جدا جدا عالية، ونحن هيك انخذلنا شوي خلال السنوات الماضية. فعمليا نحن اليوم عم ننظر لهذه الخطوة بأنه رح يرجع المجد الكروي إلى أم الفحم كما يليق في مقومات هاي البلد.
0: إن شاء الله رب العالمين. أول شيء بداية يعني هاي هيك يعني أنا كثير مبسوط وكثير يعني هيك فخور إنه أنا بزف هاي البشرة على مش بس لأهالي من الفحم، للوسط العربي عامة. يعني في الأيام هاي بصلنا رسائل ومحادثات من مشجعين متابعين من محبي الرياضة في جميع البلاد بباركوا على هاي الخطوة، خطوة جريئة اللي كانت اللي ضمت فريق أبو علي من الفحم وفريق مكابي من الفحم ضمن فريق واحد. كثير أنا مبسوط إنه أعلننا عن هاي الخطوة، زي ما قلت هاي خطوة جدا جريئة. الشيء كان جدا سهل وجدا سريع وجدا متفق عليه.
1: لما نقول جريئة شو القصد؟
0: طلعي فريق أبو علي من الفحم وفريق مكابي من الفحم، كل واحد منهم هو فريق عريق اللي متأسس من يعني من سنوات الستينات والسبعينات، فرق اللي يعني مرت عليها لاعبين وأجيال ومشجعين، فرق اللي لعبت في درجات القطرية ودرجات الممتازة، فرق اللي فيه لقاح جماهيرية كبيرة إلها تاريخ. مش سهل كان إنه إحنا نتنازل عن هاي الفراق وعن هاي الألوان، ولكن يعني في نهاية الأمر إحنا اللي بهمنا هو اسم أم الفحم. إحنا بدنا نرفع اسم أم الفحم عاليا، هذا هو الهدف. إحنا كلياتنا أولاد البلد، أولاد الأربع حارات. أنا مش بس بدي أقول أولاد الأربع حارات، بس يعني من جميع الوسط العربي في عنا مشجعين، وهاي الخطوة برضه إحنا متأمل إنه جميع الفرق العربية تتخذ هاي الخطوة ومن أجل النهوض بكرة القدم في بلداتنا العربية. إحنا كثير مبسوطين، الشارع الفحماوي كثير مبسوط، الأجواء جدا إيجابية. إحنا من امبارح لما عقدنا الاجتماع وأعلننا عن الفريق محينا أسماءنا، محينا تعريفنا السابق من أبو علي مفهم مكابي من الفحم. الإشي هذا أنا بذيكني أنا شخصيا كثير يعني
1: هذا جانب العاطفي. جانب العاطفي طبيعي رح نحكي عنه
0: أكيد.
1: لكن بهمني كمان اسمع من فايق بس قبل ما نكمل حديثنا، والإجراءات القانونية كمان اللي صارت وكيف تم الموضوع أيضا من ناحية يعني عملية على أرض الواقع. فايق، الفكرة قداش إلو عم ينشغل عليها وقداش أنتو يعني نحن مع بداية موسم، كل فريق اختار طاقم معين، يعني كل هاي التقنيات يلي عم نشوفها عم تنتهي أو عم تتوحد في مكان واحد، هل تم أخذها بعين الاعتبار قبل؟ كنتوا متوقعين هيك شيء أو أنه لا الموضوع كمان كان مفاجأة لكم؟
2: طلع أخت ليلى، بالنسبة للمسائل القانونية أنا بخليها لأخي باسل لأنه هو محامي الفريق. تمام، بتطرق أنا لمسائل المهنية. المهنية خلينا نقول لحد يوم السبت بتكون جاهزة 100%. تمام، من ناحية مين مدرب، مين من كل هاي اللاعبين اللي راح تنضم للفريق الجديد، راح تكون جاهز إن شاء الله يوم السبت. شغلة ثانية، أتطرق أنا للمحبين للفريقين. أنا بتمنى جد بتمنى الكل يكون واقف إيد واحدة معنا بهاي النقطة، لأنه جد أجل وقت إن يكون فريق واحد من الفحم. إحنا جربنا واللي قبلنا جربوا كثير، بدنا نوصل لفوق، فيش طريق ثانية عشان نقدر نتحري مع فرق اللي هي فرق كمي، زي خلينا نقول زي فرق اللي هي مكبت الأبيب وعيلة الأبيب سخنين الريني، فيش غير هاي الطريق. إيد واحدة فريق واحد،
1: هاي الأهداف مبلش قوي، يعني هاي الأهداف نحن عم نحكي عن هيك
2: طبعا
1: أهداف.
2: طبعا أخت ليلى، لما احنا أخذنا هاي الخطوة احنا شو بك الهدف يعني؟ يعني احنا خلينا نكون صريحين، احنا نقدر نكمل فريقنا وبعد نقدر نكمل فريقهم، بس كلنا لا دعونا نوصل، خلينا نكون صريحين وين نوصل.
1: وين كان الاجتماع والقرار؟ نحن نعرف انه
2: نوصل لقى الاميت لو بعد لقى الاميت من يقدر، يعني بدك كميات مصاري، اللي ما اشتغل بالخلاص ما بعرف شو متخلص، بدك كميات مصاري، كميات مصاري عشان تقدر توقف فريق بالدرجة الممتازة. تمام، ما في غير الا فريق واحد تتبناه البلدية يكون عدو.

0: زي ما عملنا من البلدية يكون معنا في الإدارة وليطلع على شو لعيبة أو شو مصروفات الفريق عشان يبقى عندهم علم برضو البلدية. تمام، مثل ما تخنين عندهم هاي الإشي يكون من ملجحهم نفس الشيء، يكون فريق متمناه البلدية وبجهودنا إحنا شو بنقدر نقيس أو نجيب اللي هو من ناحية مادية ومن ناحية من ناحية عطاء منعت مش هنكسر إن شاء الله. وإن شاء الله الهدف هو الدرجة العليا بإذن الله، لو مش السنة الجاي اللي وراها اللي بعدها، أما الهدف هو الدرجة العليا.
1: جميل جدا. يعني أنا أول شيء كثير حابي الطرح الإجابي اللي عم ينحكى عنه، بدنا نعرف هيك شوية أمور عملية، يعني قديش البلدية وضح لهذا الموضوع وعم تدعمه، كيف تم الحديث؟ يعني نحن بنعرف أنه باسل كان في جهود سابقة إذا مش غلطاني في شهر 12 سنة الماضية بأنه كان في حديث ويعني ما شافت النور. أمتى قعدتوا مع بعض؟ أمتى وصلتوا لهذا الاتفاق؟ حطنا شوية بالصورة.
2: صحيح، المتاعي من أجل توحيد الفرق كان من قبل يعني عدة أشهر، وكان أيضا رفقنا المرحوم من أبو الأدهم أبو شلومة الله يرحمه، واللي كان فيه له برضو هيك دور كبير ودفش كبير في البدء في هذا المشروع. الحمد لله رب العالمين، الشباب هيك يعني إحنا دائما كل وقت إحنا مع بعض، يعني إحنا كلياتنا أصحاب وحبايب وقرايب والقارة واحدة والواحدة، بس دائما متواجدين مع بعض. لما انطرحت الفكرة من جديد يعني في يعني بديش خلال يعني عدة دقائق كان كل إشي موافق عليه، لما النية سليمة وكل إشي إحنا بكاش يهمنا، لا بهمنا لا مناصب ولا بهمنا أي إشي، بهمنا بكاش المصلحة العامة. فريق مكابئ من الفحم فريق مش مديون بيقدر يستمر في الدرجة الأولى، فريق طبعا من الفحم فريق مش مديون بيقدر يستمر في الدرجة الأولى، في عنا كوادر في عنا طاقم إدارة، بس إحنا قلنا إنه الأفضل إنه إحنا نحط إيدينا بدين بعض نتحد، لأنه في بالاتحاد قوة، وإحنا فحموية يعني معروف عنا إنه إحنا نار حمراء، إحنا منحب نبكى محل الأول، بدنا طبعاً نطلع بدنا نكاتل، معروف عنا حربجية، معروف عنا هاي الغيرة وهذا الحب لا أم الفحم، إحنا منعشق شيء اسمه أم الفحم، نموت على شيء اسمه أم الفحم، نموت على أربع حرات، أجل وكيت كلياتنا نبكى مع بعض. مش معقول بمباراة دربي تيجي الشرطة بتقول إحنا بدنا 60 شخص حراسي وبدنا هالكد عدد أفراد شرطة عشان بدكم أنتوا تبعدوا بيننا وإحنا جايين مع بعض من نفس السيارة ومن نفس الطريق، بدكم تبعدوا بيننا بالملعب، وكلنا يعمل على حد الله هنا وبس، إحنا بدنا نوحد هذا الفريق، آن الأوان إنه إحنا نحط إيدينا بدين بعض، آن الأوان إحنا نرجع الجماهير الفحموية اللي للأسف الشديد في السنوات الأخيرة كثير يعني هيك كان في أي بتأمل عندها. إحنا اليوم شباب إدارة شبابية، عندنا رؤية واضحة، عندنا رؤية مستقبلية، بدنا نبني فريق ما يجيب. امبارح كان في لنا اجتماع، إحنا قمنا بتقسيم مهام للإدارة، قسم يعني بيهتم بالأمور المالية، قسم بيهتم بالأمور المهنية، قسم بيهتم بالأمور القانونية. على هذا الأساس إحنا بدنا نبني حولنا الفريق، والحديث ليس فقط عن فريق الكبار إنما عن جميع الفرق الشبيبة والأطفال. بدنا أيضا إحنا نبني هناك خطة عمل من أجل إنه يكون في عنا كل سنة حفل تخريج للاعبي الشبيبة اللي راحين ينضموا لفريق الكبار.
1: جميل.
2: الأمور كلها ماشي تمام، إحنا من اليوم بلشنا باسم فريق اتحاد بناء الملكة.
1: كنت متوقع باسل لما قدمته للوحدة بأنه يتم الموافقة بهاي السرعة؟
2: أنا ما فيش شيء غريب على أم الفحم وعلى شباب أم الفحم. والله لما كان الاجتماع يعني أنا هيك كنت في مشوار في محكمة الليلة، بطول الشباب قالوا لي تعال بدنا بس إحنا نحط النقاط على الحروف، اتفقنا وكل شيء تمام، قلت عليهم هناك ما شاء الله الهمة والطاقة اللي فيهم، يعني لو حدا طلب منهم يزيحوا جبال بيزيحوا جبال، فيش شيء بيقدر إحنا يوقفنا، وإحنا مستمرين وإن شاء الله رب العالمين بنفرح الجمهور، إن شاء الله رب العالمين الجمهور برضو لازم يدعمنا، لازم طيب يساندنا، بدنا دعم مادي، بدنا دعم معنوي
1: مليون بالمية. يعني إذا الأهداف ممتازة وعليا، نحن عم نتحدث عن دهم كثير كبير، عن قاعدة جماهيرية يجب أن تبنى بطريقة سليمة، وهذا فايق بيخذنا للسؤال القادم، كيف تقبلت الجماهير؟ يعني أنا أتذكر مرة كان في عندي نشر أولي على وحدة قادمة لمكابي أم الفحم وهبعول أم الفحم، أعتقد قبل سنة ونصف، قامت الدنيا وقعدت عندي على الفيسبوك، حتى في ناس طلبتني بإني أمحي الخبر القرار لأنه ما تقبلوا نهائيا، وتم التواصل معي بشكل شخصي بأنه لا نحن يعني جماهير مكابي أم الفحم ما بنقدر نشوف هذا الاسم عم ينمحى عن الخارطة الرياضية، وأيضا أبو عامل أم الفحم بتاريخه العريق أيضا وأول فريق فحماوي وصل إلى الممتازة، فعمليا ما عندهم تصور كمشجعين بأنه هذا الشيء كمان ينمحي عن الخارطة الرياضية. اليوم كيف ردود الفعل بتجرد وصراحة يعني خبروني شباب؟
0: طلع بدي أحكي لك أنا شغلي تمام، احنا ما بدنا نمحى اسم مكتب من الفحم ولا اسم علم الفحم، بالعكس احنا نحييه. شو نكز ان نحييه؟ احنا اليوم قاعدين منكوفي لما انا جمعت مكتب من الفحم بعلم الفحم، هذا شرف كبير لما الفحم كلياتها.
1: بس هذا بالنسبه لك من محلك، ان احنا في عالم الرياضه بنعرف قضيه التعصب، وبالذات لما بيكون في نديه وديربي داخل البلد الامور مش عن جد عند الجماهير البسيطه بنفس المنحة. احنا بنعرف تزمت وتعصب يعني عند بعض الجماهير. خلينا
0: صريحين، انا ما في اليوم تجي موافقه 100% يعني في اللي تلك 90% 10% 80% 20%، بس أنا بكل 20% هذول يعني فريق بليغا ألف ده تطلع على ليغا الأوميت بدك مصاري الدنيا، بدك تطلع من ليغا الأوميت على ليغا تعال بدك مصاري الدنيا، ما بزبط كل فريق لحال. عندنا فريق متكاب من الفعم كاب بحط مصاري وعن الفعم بحط مصاري، ليش بنحط الدنيا بين بعض ونقول يا رب؟
1: هيك فكرة جميلة جدا. قل لي كيف كانت ردة الفعل كفكرة وصلت؟ كيف تقبل الخبر؟
0: كل البلد معنا والأربع حارات معنا مظبوط، احنا بنحط ايدينا بدن بعض ونقول يا رب.
1: ما اعطتوني جواب على اسئلتي، انا ما اعطتوني واضح الهدف، واضح زفة الخبر. بدي احكي شوي عن ردود الفعل الفعليه اللي صارت بعد ما نشر هذا الخبر.
2: بالفعل ردود الفعل في الشارع الفحماوي كل كثير ناس مبسوطين، كثير ناس هيك شجعونا ودعمونا وشدوا على ايدينا، كثير ناس اللي كانوا مقاطعين صار لهم فتره اتصلوا وقالوا يا عمي احنا اول لعبه بتقولوا لنا عنها احنا جايين، كثير ناس اللي فتحوا جيابهم قالوا يا عمي احنا جاهزين هسه نتبرع، كثير ناس قالوا احنا اشتكنا لهي اللحظه اشتكنا لهي
1: بس
2: واحد كل شباب من الفحم على هاي المدرب. صحيح انه في هناك بعض الاشخاص بعض المشجعين احنا بنحترم رايهم بنحترم برضو موقفهم اللي زعلانين، بس يعني بالاخر احنا كلنا زي ما قلت لك احنا هدف ايد الشباب يكون في عنا فريق واحد واحد كل اهالي من الفحم كرة العربية، بدنا احنا ننهض بالرياضة في ام الفحم.
1: البلدية صار في عندها وعود باسل؟
2: احنا كان في جلسة مع الدكتور سمير لمثال هاي الجلسة، احنا اخذنا هيك بركة الطريق وكلنا موفقين وبالنجاح وكثير انبسط وكلنا سنتين وفضل الفريق.
1: عم نسمعك بشكل متقطع باسل للأسف، بدي توقف بمحل فيه أكثر إرسال. فايق سمعني؟
0: نعم سامعك.
1: كيف الأمور رح تتم باختيار الطواقم؟ يعني في لاعبين رح نشوفهم خارج بعد ما كانوا مأمنين حالهم بأنه عندهم عقد موسمي، رح نشوفهم اليوم برا؟
0: إيه طلع من هنا اليوم السبت رح يكون قرار نهائي بالنسبة للإشي المهني من ناحية مدرب من ناحية لاعبين، يعني اختارت اللاعبين اللي هم اللي شايفين إحنا ملائمين من الفريقين طبعا مش من فريق واحد، نضمه نعمل فريق واحد اللي هو كامل متكامل. واحنا اليوم كان عندنا مكالمة مع اللاعبين من فريق مكابي وفريق بوعل بالإدارة المشتركة، يعني احنا فتنا إدارة المشتركة فتنا حكينا مع المكابي وبعد مع البوعل نفس الكلام نفس الحكي حكينا انه القصة 1-2-3 احنا صار عندنا يحوت صار عندنا فريق واحد وبدنا نجمع الفريق، في لعيبة رح تنظلم بعرف بس احنا مش رح ندشر ولا لعيب، يعني انا يعني اليوم موقف مكالمات
1: مهمة.
0: طبعا عذرت للاعبين اسمه باسم كامل الاداره هاي هذا الاشي، بس
1: كيف مودي ممكن استيعاب يعني هذا الكم ايضا من اللاعبين؟
0: طلع اخراق ليلى، يعني يا ريت لو الفريق يستوعب 50 لاعب عن جد،
1: هي الفكره.
0: انت يعني ما تخيلت اللاعبين لاعبين كم الفحم قص نص، لما انا حكيت معهم لعيبه تبكي
1: تبكي ليش؟
0: يعني وسام رباح تبكي لأن الفريق اللي كان مكتب من الفحم كان فريق اللي هو عيلي عن جد عيلي، اللاعبين كانوا يحبوا بعض، الفريق شلوا سنتين مع بعض
1: صعب عليهم طبعا مرة. يعني بهذا
0: صعب عليهم، يعني وسام يحكي اليوم وسام رباح يحكي وعينيه مدغدغات كانوا بده يبكي، فهمتيني؟ ليش مش سهل وعلينا كمان مش سهل وعلينا مش سهل، بس خلص في مصلحة بلد هنا في مصلحة أم الفحم فوق.
1: يعني حتى لو بتتضرر بعض حتى لو بتتضرر بعض الأفراد أو بعض اللاعبين في شو ينعمل يعني رح يعني نحن مأمنين فيكم كمان كإدارة رح يكون عندكم هي العين الحاذقة بأنه كمان يعني ما يخسروا موسم رياضي أو على الأقل يعني يقدروا يكونوا على الخارطة الرياضية كيف لازم حتى لو مش مع فريق أبناء أم الفحم.
0: إحنا كبار بلشنا نحكي مع فرق مشان اللاعبين هذولا الفريق اللاعبين مكمل أم الفحم.

0: وفريق ولاعبين بالظهر يلعب ايات فريق بالدرجه الاولى حتى بدون ما احنا نساعدهم. يعني التلفونات ما هجت اليوم بدي هذا اللاعب بدي هذا اللاعب، يعني كل فريق بده يستقطب لاعب. فهمتيني؟ انه الفرق اللاعب اللي جد بفريقين هم ممتازين، بس احنا مشغولين نختار اللي هي 20 لاعب 22 لاعب اللي هم لامين اللي احنا بنقدر نكون في الاوائل في الدرجه الاولى عشان ان شاء الله اذا حلفنا الحظ ان شاء الله نوصل للدرجه الممتازه.
1: شو الاهداف لهذا الموسم؟
0: طلع نكون فريق كمي، نكون فريق كمي تمام، دائما في امل فيهم فريق كمي، يعني حتى ما كمل فيهم بقى الفيهم سابقا دائما فريق كمي، ولا مره بدنا من فيهم فريق اللي هو والله فريق نادي الليغا، دائما فريق كمي. ام الفحم تتكال دائما فريق كمي، راح نكون ان شاء الله فريق قوي وفريق اللي يتاهل على المراتب الاولى ان شاء الله ربنا بيسترهم نطلع
1: ان شاء الله. شو راح يكون لون بدله الفريق؟
0: الاشي مش نهائي، بس الاشي رايح على ابيض واسود.
1: ابيض واسود بعيدا عن الاصفر والازرق والاحمر والابيض، كل الالوان الماضيه راح نشوف الوان جديده.
0: ابيض واسود، ابيض واسود، ابيض اللي هو ابيض واسود ان شاء الله.
1: طيب فايق ألف شكر لك على هاي المداخلة بالنجاح. نحن راح نكون معكم أكيد عبر إذاعة الشمس وبرامجنا الرياضية، راح نتابع عن كثب أكثر. شكرا لك. بس اللي راح كمل معك سمعنا أسا منيح، يعني شوي عم بقطش الصوت، راح نحاول هاي المحاولة بأنه نفهم منك عن جد شو البلدية توقعاتكم منها، شو هي وعدت، هل فيها حديث في هذا الموضوع؟
2: إحنا بلدية أم الفحم كما ذكرت سابقا كان لنا جلسة مع إدارة البلدية أول أمس، اللي من خلالها إحنا أخذنا هيك بركة الطريق، ودكتور سمير وأعضاء الإدارة يعني باركونا على هاي الخطوة على هذا المشروع. إحنا حقيقة إحنا برضو إحنا جينا هنا نساعد البلدية، إحنا أوجدنا حلول للبلدية في ظل يعني الشح في الميزانيات وفي انعدام المنشآت الرياضية والملاعب. إحنا اليوم جبنا حل للبلدية، كنا نعمل إحنا مش عدة فرق، إحنا فريق واحد وموحد. بالمقابل انتو لازم برضو تعطونا الاشي هذا مقابل لإله كما يجب. الدكتور سمير اوعد انه يكون في دعم هذا الموسم، وطبعا انه هذا الدعم رح يعني القادمة. حقيقة احنا ما كان في إلنا هيك جلسة يعني اللي دخلنا فيها بعمق في هذا الموضوع، ولكن احنا على ثقة وعلى يقين انه ادارة البلدية برئاسة الدكتور سمير مش رحين يقصروا مع اهالي من الفحم، مش رحين يقصروا مع هذا الفريق الجديد اللي جاي ينهض بالرياضة الفحموية الى الاعلى
1: 100%. نحن هذا ايماننا اصلا، وهيك عارفين دائما بانه الدعم الرياضي كمان فيها بعيل في بلديه ام الفحم له جانب خاص، بالذات كمان بعد المشروع الكبير يلي انطلق قبل اسبوع، واكيد راح يكون في حصه لفريق واحد. على فكره لما تحدثنا عنه على الراديو الاسبوع الماضي كان في سؤال بانه يعني لكل الفرق في ام الفحم، ما كنا عارفين انه راح يصير كمان نادي بالاساس الذي يمثل ام الفحم. فعمليا بدون أدنى شك في واضح أنه أيضا في دعم ومشاريع يلي بتهم كل حدا في أم الفحم، حتى لو هو يعني كمان مهتم في عالم الرياضة أو لا. سؤالي الأخير، أنت عمك من مؤسسيها أبو عيل أم الفحم؟
2: صحيح.
1: وأنت من طفولتك بتشجع أبو عيل أم الفحم، بالعائلة شو الوضع؟
2: طبعا احنا هيك
1: هذا هيك سؤال عاطفي.
2: فريق ابو عيل ام الفحم هو بالضبط يعني هو فريق ابو عيل ام الفحم كثير بيعني لي كونه يعني يعني عمي المرحوم احمد سادك واللي كان تاسيس فريق سنه 1963، ولكن كما ذكرت سابقا احنا هنا مصلحه الفريق، مصلحه البلد، مصلحه الشباب تقتضي يعني انه احنا نتنازل عن اسم فريق ابو عيل ام الفحم. مش انه احنا نسينا هذا الفريق ونسينا اللعبات الحلوه والتاريخ الحلو والاجواء الحلوه. انا من خلال فريق ابو عيل ام الفحم كونت يعني علاقات اجتماعيه، كونت صداقه، كونت يعني معارف لي من خلال هذا الفريق. وانا يعني كثير فخور ان انا برضو كنت يعني مشجع لفريق ابو عيل ام الفحم واداري في فريق ابو عيل ام الفحم ومثلت وحصل لي الشرف في تمثيل فريق ابو عيل ام الفحم. وليش يعني زي ما قلت لك هيك يعني يعني
1: مشاعر مختلطة،
2: بس بنفس الوقت تذكيني بفرحني اكثر لما انا اشوف كل شباب ام الفحم متجمعه على مدرجات ملعب استاد السلام وبتشجع وبتهتف باسم الفريق عاليا وباسم ام الفحم، لانه احنا بالاخر اللي بهمنا مش اسم المنظمه والاسم اللي بدير الفريق، انما اللي بهمنا هو اسم ام الفحم وشباب ام الفحم. يعني عن جد في الاونه الاخيره كلياتنا بنعاني من

0: العنف المستشري في الوسط العربي، من خلال الرياضة، من خلال هاي انه الناس تيجي على الملعب تلت ساعتين باللعبة وساعة قبل اللعبة وساعة بعد اللعبة، ففي عنا 5-6 ساعات بيوم المباراة اللي الشباب بلتوا فيها وبلتكوا فيها وبسلموا على بعض وبتعرفوا على بعض.
1: طبعا
0: فهذا هو الأمال، هذا اللي بدنا،
1: هذا الإطار السليم والصحيح اللي احنا بدنا اياه بظل كل الأزمات اللي عم نعيشها. بس بدي اتشكرك، نحن هيك بدنا ندعي أولتراس الفريقين انهم يتحدوا يعني تحت شعار واحد، نبلش نشوف نبلش نشوف بس
0: متحدين.
1: لا لا بدنا نطالبهم لسه بأغاني بشعارات يعني هيك يكون في احتفال يليق بهاي الوحدة.
0: اركن اركن على الجماهير الفحماويين،
1: نحن بانتظارهم. فيش زيهم، دائما انا كنت احكي انه انا مخاوزي معهم، فيش زيهم لما يرجعوا يكونوا يعني كيف تعودنا نشوفهم في المدرج، فيش زيهم.
0: بس نار حمراء،
1: نار حمراء الاربع حارات. شكرا باسل على هاي المداخله، باسل جبارين طبعا،
0: شكرا لكم. شكرا
1: المحامي من ام الفحم. نحن حبايبي يعني بتأمل تكونوا هيك عن جد، يعني هاي المقابلة أكثر من مجرد مقابلة، هي وحدة شعبوية بعالم الرياضة، لكن بدون أدنى شك كنا بنتمناها تكون أيضا في عوالم ثانية. دائما أنا بقولكم أنه دروس من الرياضة بتطلع، يمكن كنا بنتمنى أنها تنفذ أيضا في حياتنا، كنا بنكون كمجتمع في مكان أفضل.

طول ما جوانا حب في حضن يضمنا روعة. طول ما احنا سوا ألف مبروك أم الفحم. رح ننتقل إلى سياق آخر وموضوع آخر، ورح نعود إلى الرياضة العالمية وملف ونقاش حسب رأيي يعني لازم نضوي عليه. تعرفوا جماعة، أول شيء في ظاهرة بانتقال المدربين من الأندية إلى المنتخبات، يعني ثورة إذا بدكم على دكة المنتخبات، هروب كبار المدربين من الأندية إلى المنتخبات إذا بدكم كمان هذا عنوان. يعني دوري الأمم بينطلق وشهد معه مشهد يعني كثير

المنتخبات. ويمكن في سؤال ليش فجأة المنتخبات صارت تجمع مدربي الصف الأول، وهل نحن أمام عن جد تغيير حقيقي بخريطة كرة القدم؟ أنا باعتقادي أنه ممكن كثير، أنه ضغط النادي صار كثير جنوني، ها في الشك فيه، يعني كمية المباريات اللي بيلعبها الأندية في ظل كمان أزمة سوق الانتقالات، المصاري اللي عم تنضخ، عالم كرة القدم تغير بشكل كثير كبير. المدرب بالنادي كبير بيلعب من 50-60 مباراة بالسنة، يعني عم نتحدث عن إصابات، مؤتمرات كل كم يوم، إدارة غرفة ملابس طوال الموسم، بوجود السوشيال ميديا كلها، لاعبين يلي ما بتعرف يعني بتطلع منيحة من غرفة الملابس بترجع ثاني يوم مقلوبة ومن جن جنونها من شي شافته. فصار عن جد التعامل مع هاي الظواهر أو مع هاي الظروف هو مش قليل، بينما المنتخب يعني واضح أنه وقت أقل مع اللاعبين، بس في عندك مساحة أكبر لبناء مشروع طويل الأمد وبضغط يومي أقل بكثير. صح، كمان في صعوبات من نوع آخر في تدريب المنتخب، بأنه بدك أيام، يعني بأيام قليلة توصل فكرتك، يعني أنت بتكون بحاجة أنك تبسط التكتيك بدل ما تعقده. فعمليا نحن عن جد ممكن نشوف كمان شكل آخر لنفس المدربين اللي شفناهم مع الأندية، لكن عم بيعيشوا تجربة تدريب المنتخبات بطريقة مختلفة. فأنا باعتقادي السؤال القادم اللي رح نجاوب عليه خلال فترة توقف الدولي وكأس الأمم الأوروبية بالذات في هاي الوقت، إنه هل المدرب العظيم بالأندية رح يقدر يكون كمان مدرب منتخبات عظيم؟ لأنه نحن بنعرف كلوب وزيزو عندهم شيء كثير كبير بالأندية، عندهم نجوم كبار، بس كمان بمحل معين لما ننتقلوا على المنتخب ظل عندهم أسماء بارزة وكبيرة. إذا بنتحدث كمان عن هولندا في هذا المحل، هولندا، ألمانيا، فرنسا، نجوم كبيرة بوقت قليل بك تطلع أفضل ما يمكن هناك. فنحن بدنا نشوف عن جد كيف رح تكون النتائج. موضوع ثاني لفت نظري جماعة وحابة هيك شارككم فيه، وبالذات عشاق السحر المستديرة الأوروبية. تعرفوا اليوم في سؤال هيك إنه مين بيملك اللاعب، النادي ولا المنتخب؟ يعني كرة القدم عم تقتل لاعبيها، 4 مباريات ب11 يوم والموسم بعده ما بلش كيف لازم، يعني كنا بعدنا عم نقلع. بتذكر هيك قبل تقريبا أسبوعين ديكلان رايس لاعب أرسنال قال إنه لاعب قادر يلعب 60 مباراة بالموسم، تمام، وصار في ضجة عليها ونقاش في استوديوهات العالمية الرياضية. اليوم رايس نفسه يا جماعة خارج قائمة إنجلترا بسبب الإصابة، يعني مش معناته الإصابة سببها ضغط المباريات، تمام، بس التوقيت نفسه فتح نقاش وسؤال كبير إنه قديش جسم اللاعب قادر يتحمل كرة القدم الحديثة. يعني اولا اللي عم بيصير هالمره مش توقف منتخبات طبيعي، هي اطول فتره بيتم التوقف فيها من 2026. فيفا اجت وقررت انها تغير الرزنامه، بدل ما توقف بسبتمبر وتوقف كمان مره باكتوبر، قال في نافذه واحده من 16 يوم فيها 4 مباريات، ودوري الامم بالذات ببلش ب 24 ايلول اللي هو سبتمبر، واول 4 جولات راح تنلعب لحد 6 اكتوبر. يعني اللاعب مش عم بيروح بس على مباريتين ويرجع، وإنما رح يقام يترك نادي لفترة أطول بكثير. وكمان يعني هذا بيخذنا هيك لمحل تبع قضية الضغوطات على اللاعب، تغير البيئة، قضية التأقلم ما بين المنتخب ما بين النادي لما يعود، ولما النادي أصلا عم يدفع راتب اللاعب والمنتخب بيتم بيستدعيه، مين له حق يقدر قديش يلعب؟ يعني هاي كمان نقطة جدلية كثير مهمة. يعني لما بتبعث أنت، يعني لما بتشتري كان نادي لاعب بملايين اليوروهات ومنتخبه بيستدعيه ومجبور يروح يلعب مع منتخبه وبيفلح عليه 4 مباريات وممكن يرجع من هناك مصاب، انت بتدفع الثمن. فعمليا كمان هذا اثر موجي من الغضب، بانه يعني في كانت طروحات في انجلترا او مقترحات بانه يعني يجب ان يكون بما معناه توازن او ربما استشاره للمدربين ايضا اللي بتملك احقيه على النادي، لانه احنا
بالماضي يعني ما كان أصلا كأس الأمم الأوروبية هي يعني بطولة دخيلة على عالم كرة القدم، ما كان هذا التوقف الدولي هالقد كبير، ما كان في هاي الضغوطات بالبطولات المتكررة المجنونة بالذات في أوروبا على اللاعبين، فما كان في حاجة لطرح هاي الأشياء. لكن لما في كرة قدم حديثة عم تتغير معالمها

فبالتالي أيضا القوانين يعني يجب أن تتغير بالنسبة والتناسب. يعني مثلا كلوب بتحسوا انه هو هيك عبقري بيجيب الاجابات بدون يعني بتحسوا هيك انه عن جد هو انسان الى درجه اذا بتتذكروه هيك في الملاعب قديش كان انسان ان كان مع دورتموند او ليفربول. بتحس اصلا قضيه استدعائه لل 44 لاعب وتقسيمهم الى مجموعتين يعني تصرف رهيب وانساني وفيه اخلاق جدا عالي. بس بدي احكي على المستوى الاخلاقي مش على المستوى المهني. في ناس حللوها بأنه هو عم يفحص أكبر عدد ممكن بعد أزمة ألمانيا بأنها ما قدرت تتأهل إلى التصفيات المتأخرة في كأس العالم لأكثر من 3 نسخات متتالية. لكن تخيلوا أنه هو بيفكر ربما أبعد من هيك. يمكن هو يعمل هذا التقسيم عشان يلعب 4 مباريات ويقدر يدور بينهم ويقلل الحمل كمان على اللاعبين. يعني في فرق بين أنك تلعب 4 مباريات في فرق أنك تلعب 2 مباريات. فبالذات لأنه ألمانيا كمان تتعامل مع مباشرة مع مشكلة الأرهاق. فهذا مثلا إجا من قيله هذا الحل وهذا جميل جدا من قبله. ما بعرف دائما بنقول انه هيك كرة القدم صارت اسرع واقوى واعلى جودة, بس دائما الحكي عن الثمن بيجي هيك متاخر في اللائحة. يعني اللاعب اليوم مطلوب منه الدوري, الكأس, دوري الابطال, المنتخب, دوري الامم, وبعدها بطولة كبرى ثانية, وبنفس الوقت بدنا اياه كل مباراة 100%. هذا يعني مش منطقي. يعني فيه مفارقة كثير كبيرة انه الاتحادات بدها مباريات اكثر, واضح لأن كمان العالم المادي عم يشتغل بهذا الموضوع كثير قاسي وعميق. الأندية بدها لاعبينها يكونوا أكثر عندها, الجمهور بده نجوم يلعبوا دائما. نحن أصلا مستائين من عملية التوقف الدولي وعم ننجبر نحضر المنتخبات كمان مرة, يمكن هذه الفترة لأنه تعلقنا فيهم كأس العالم متقبلين, لكن هي كانت كوابيس علينا لأنه نعشق أنه نشوفهم في أنديتهم أكثر بكثير, وهنو بيعطوا أفضل في أنديتهم عادة. وطبعا المدرب في كل مكان بيدور على أفضل تشكيل, فمين الوحيد اللي ما عم ينزد له شيء هو جسم اللاعب. يعني واضح جدا أنه نحن رح نشوف إرهاق أكثر, عدد إصابات أكثر, دكة بدلاء بتكون مش كافية بسبب الإصابات المتكررة. فيمكن السؤال اليوم اللي لازم يتم طرحه أنه عن جد هل اللاعب قادر يلعب 60 أو 70 مباراة؟ ومش بس قديش نحن مستعدين نقبل كرة قدم فيها مباريات أقل كمان حتى نشوف اللاعبين الأفضل وهم بأفضل حالاتهم. أنا يعني أتوق للفترة اللي كان فيها أقل توقف دولي بصراحة تامة, لكن كأس الأمم الأوروبية مثل ما ذكرت هو بطل بطولة ثانوية وهو صار ملزمين بأنه يلعبوا فيه بشكل استثنائي, لأنه هو رح يكون يمهد الطريق إلى اليورو 2028. الفيفا فنانين بدعم يعني أي بطولة بيتم إطلاقها بأنهم يدعموها بأنه هي يعني رح توصل من خلالها إلى أهداف أكبر, لأنه النسخة الماضية تم يعني الاستهتار في هاي البطولة وما أعطاها حقها, فبالتالي ربطها مع اليورو بدون أدنى شك بيزيد قيمتها بشكل كثير كبير. حبايبي نحن مع هذا الموضوع وصلنا للختام. أكيد بكرة أبو فارس في المجلة الرياضية رح يكون معكم في نتائج المباريات, ورح نتحدث أكثر عن التوقف الدولي, ورح يغطي العالم التقني والمهني أكثر من كأس الأمم الأوروبية. بالإضافة هيك كمان رح يكون عنا توقف طبعا مع الرياضة المحلية في الدرجات الدنيا اللي مكملة. رح نرجع ونطل ونلتقي مع بعض يوم الأحد في المنصة من الساعة 2. كونوا على الموعد. أبرز الأمور اللي كانت نقاش الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي رح تسمعوها مني أنا. على فكرة بتعرفوا أنه من بس تحت البرنامج لسه ما حكيت مين معكم, لأني بركن عليكم أنه أنتوا عارفين مين معكم مش لأني نسيت. شو كذابي. حبايبي بتأمل تكونوا انبسطتوا معي. نلتقي يوم الأحد. إلى حينها بتأمل تكونوا هيك عم تخططوا لنهاية أسبوع جميل, تعيشوا كل يوم فرح جديد وجددوا بقلبكم السعادة, لأنه ما في شيء بيستاهل في الحياة. من بعدي رح تكونوا مع زملاء في كامبوس وموضوع شبابي من عالم الجامعات رح يطرح على هاي الطاولة. دائما بحبكم من إذاعة الشمس وعبر موجاتها 101.1 FM, عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. أنتوا دائما معنا ونحن دائما معكم.
ألف شكر لعدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الإشراف العام لبديع كرام، مني أنا ليلى قيش، لكم كل التحيات، أحبكم جدا. وهي أغنية لعمرو دياب، بما أنه بعدكم فايتين بأجواء العقبة ولابسين أبيض.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميد وإليكم التفاصيل. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء بالرئيس الإيراني مسعود بازشكان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء التطورات المتعلقة بلبنان والمنطقة. في سياق متصل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل دولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. وأكد عباس على رفض الإجراءات العقابية بحقه والوفد الفلسطيني المرافق له عقب منعه من المشاركة حضوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ولاية نيوجيرسي قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عند الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت البلاد. وبحسب ما أعلن، سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء خطابه على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة وفي ظل توتر علني بينه وبين رئيس بلدية نيويورك زهران مامدني. في سياق متصل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب على هامش زيارته لنيويورك، لكن مسعاه لم ينجح. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ودائرته المقربة كانوا يأملون في وقت سابق أن يدعم ترامب نتنياهو في حملته الانتخابية، لكن ذلك أصبح مستبعدا في ظل تدهور العلاقات بينهما. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكون شركتين لا خصمين، وذلك خلال قمة مع رئيس ترامب. وأضاف بينغ أن الصين والولايات المتحدة قوتان في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله في أن تعامل الشركات الصينية في الولايات المتحدة بإنصاف. دعت اللجنة الشعبية في قلنسوة بالتنسيق مع لجان شعبية في الطيبة والطيرة إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم غد الجمعة رفضا لهدم البيوت في مدينة قلنسوة. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة 5 مساء من دوار

0: كلنسوة بمشاركة أهالي المدينة وعدد من المتضامنين. أعلن مستشفى رمبم عن وفاة طفل في التاسعة من عمره من برديس حنة بعد الإعلان في السادس من الشهر الجاري عن إصابته بالأميبا آكلة الدماغ. وفي وقت سابق أشارت التحقيقات إلى أن الطفل سبح بشاطئ كورسي في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من إدخاله إلى المستشفى. أعلنت مصلحة السجون عن وفاة سجين من القدس يبلغ 42 عاما في المستشفى وتشكيل طاقم لفحص ملابسات الوفاة. وأفادت تقارير إسرائيلية أن السجين هو يوسف حايم الذي أدين بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير من القدس الشرقية حرقا عام 2014. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تبقى درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وافة 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة، حلقة الكامبوس، برنامج الكامبوس في إذاعة الشمس. معكم حمزة، محدثكم حمزة سمارة من وراء المايك، ومعي زميلتي يارا حاج يحيى، وفي الهندسة الصوتية عدي ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم. يارا، بتعرفي شو أكثر الجمل اللي برأيي ممكن تكون خطيرة بأول وظيفة؟ برأيي ماشي تمام.
1: ليش خطيرة؟ بالعكس، الواحد جديد طبيعي بده يثبت حاله.
0: أوكي، تعالي نجرب نتعمق بالموضوع. بتقدر تضل معنا اليوم شوي زيادة؟ ماشي تمام، بنفع معك اليوم. لقاء زوم الساعة 7 المغرب هيك صار إشي ضروري. تمام، ما عندي إشي. بعرف إنها مش مهمتك، بس ساعدنا هاي المرة. تمام، كمان شوي بعملها. المشكلة مش بالماشي الأولى، المشكلة لما بعد شهر تكتشف إنه كل الماشي صار جزء من وظيفتك.
1: بس حمزة، مش ممكن كمان نروح للطرف الثاني، يعني موظف جديد كل ما تطلب منه إشي مش بتعريف وظيفتي، خلص دوامي، مش مسؤوليتي، هيك المؤسسات تقدر تشتغل؟
0: هذا بالضبط السؤال يارا. إحنا اليوم بدناش نقول الموظف دايما صح ولا المشغل دائما غلط، إحنا بدنا نفهم وين المرونة وين الحد. تعرفي

0: أنا شخصياً أول ما بسمع إحنا عيلة بمكان العمل بخاف من الجملة اللي بعدها.
1: ليش؟ ممكن نكون فعلاً ثقافة المؤسسة دافية وعائلية.
0: أكيد السؤال إذا إحنا عيلة معناها نهتم ببعض ولا معناها ما في ساعات وما في حدود وما بنفع نقول لا.
1: بس خلينا نكون منصفين، في مشغلين اليوم بيحكوا عن ظاهرة معاكسة تماماً، موظفين شباب بطلبوا مروني، ظروف تطور سريعة، توازن بين حياة بين الحياة الشخصية والعمل، وبدهنش حدا يكون مدير عليهن، بدهن بسرعة يصيروا مدراء. بس بنفس الوقت المؤسسة بتقول طب وين الالتزام؟ وين الانتماء؟ وين التضحية؟
0: صحيح يارا، ويمكن هان دخل جيلنا بسوق العمل مع تعريف مختلف أصلاً لكلمة موظف جيد. هاي النقطة بتفتح لنا باب على أسئلة كثيرة. هل الموظف الملتزم هو بالضرورة الموظف اللي دائماً متاح؟ هل الشخص اللي بروح بالضبط موعد انتهاء دوامه هو بالضرورة أقل انتماء؟ هل لازم أعمل أكثر من المطلوب مني عشان أتقدم؟
1: وبالإضافة، هل كل مهمة مش مكتوبة حرفياً بتعريف وظيفتي بقدر أقول عنها مش شغلي؟ هل من حق المؤسسة تتوقع مني مروني؟ وإذا عن أي مروني منحكي؟ أنا أعتقد أنه خاصة بأول وظيفة لازم أحياناً نعطي أكثر شوي من شو مطلوب، لأنه أنت كمان عم تتعلم وعم تبني اسمك.
0: بس هاي بالضبط الجملة اللي ممكن تخلي موظف جديد يقبل كل إشي لأنه خايف يخسر الفرصة.
1: صح، إذن السؤال مش نعطي أو ما نعطي، السؤال كيف أعرف إنه اللي عم بعمله استثمار بنفسي، وإنت بصير الاستغلال هو استغلال لإلي.
0: من أول ما نفوت سوق العمل يارا، وخصوصا بأول تجاربنا المهنية، كثير منا بيكون عنده رغبة كبيرة يثبت حاله، بده يكون الموظف المتعاون الملتزم اللي ممكن يعتمدوا عليه، وأحيانا بنخاف نقول لا، مش لأننا مقتنعين بالطلب بالضرورة، وإنما لأن خايفين ينفهم موقفنا غلط، إن مثلاً مش متعاونين أو مش ملتزمين أو مش مستعدين نعطي للمكان اللي إحنا فيه.
1: بس بنفس الوقت خلينا نقلب الصورة، هل كل مرة الموظف بيقول فيها هاي مش مسؤوليتي نعتبرها حدود؟ هل المؤسسة بتقدر تشتغل إذا كل موظف التزم حرفياً فقط بشو مطلوب ومكتوب في تعريف وظيفته؟ وهل من حق المشغل أصلاً أنه يتوقع من موظفي قدراً من المرونة والعطاء؟
0: يعني إحنا اليوم مش جايين نقول إنه الموظف دايماً صح ولا المشغل دايماً غلط، بالعكس بدنا ندخل تحديداً لهاي المنطقة الرمادية، وين المرونة؟ وين الالتزام؟ وين لازم يكون الحد الفاصل؟ لأنه يمكن السؤال الحقيقي هو مش أعطي أكثر من المطلوب مني ولا لا، وإنما كيف أعرف إنه اللي بعمله هو استثمار بنفسي وبمسيرتي المهنية، وإنت بتحول هذا العطاء لاستغلال إلي.
1: وهذا بالضبط اللي رح نحاول نفكفي كل يوم من أكثر من زاوية، من زاوية الموظف، من زاوية المشغل، ومن زاوية المؤسسات، وبدنا نحاول نفهم شو اللي تغير أصلاً بعلاقتنا مع سوق العمل، وهل فعلاً في فجوة بين جيل جديد داخل سوق العمل وبين مؤسسات ومشغلين عندهم تصورات مختلفة عن الالتزام، الانتماء، والعطاء. في ساعتنا الأولى رح نناقش منظور الجيل الجديد للعمل ونظرة المشغلين لإله، وفي الساعة الثانية رح نحكي عن الحدود في أماكن العمل من منظور قانوني. كونوا معنا.

ولهيك في غضون ثواني رح نكون مع أستاذة إقبال عدوية اللي فيهن رح نتطرق بمداخلة

0: تحدثها أكثر حول سوق العمل المتغير اليوم وكيف المؤسسات عم تتعامل معه. هل المؤسسات قادرة إنها تلائم حالها يارا للجيل الجديد، للتغييرات التكنولوجية الاقتصادية والاجتماعية، للأزمات اللي بنمرقها؟
1: خلينا نسمع إقبال عدوي، مؤسسة ومديرة شركة شارك. مساء الخير إقبال.
2: مساء الخير لكم جميعا ولكل المستمعين.
1: بداية إقبال، منحب تعرفينا شوي عن نفسك قبل ما نخوض النقاش الطويل.
2: أكيد، أنا إقبال عدوي، مديرة ومؤسسة شركة شارك اللي أسستها بسنة 2011. هي شركة بترافق مؤسسات وأفراد وجمعيات من أجل أنه وشركات من أجل أنه يطوروا حالهن مهنيا، يعني كيف أكثر يندمجوا بالسوق، كيف يزيدوا المبيعات، كيف يعلنوا أفضل، كل ما يتعلق بالاستراتيجية التسويقية 360 درجة.
0: جميل. أستاذ أقبال، بدنا نسألك بداية هيك من خلال مرافقتك للمؤسسات ومصالح مختلفة، شو أكثر تغيير بتلاحظي اليوم ممكن بعلاقة الموظف بمكان العمل أو علاقة الموظف بالمشغل؟ هل بتتلقي مثلا يعني بيشاركوك أصحاب أو صاحبات المصالح بتحديات اللي بتواجههم بهذا الصدد؟
2: أكيد أكيد. أولا يعني أنا كمشغلة في هذا الجانب، إنه أنا عندي طاقم من العمل، فأنا كمشغلة كمان بشوف الإشي أمام ناظرية زي ما بقولوها بشكل مباشر. وأيضا صاحبات المصالح وأصحاب المصالح، عم بحكي عن مصالح صغيرة ومتوسطة، أيضا بيعانوا من تحديات معينة في عالم التشغيل اليوم. يعني هذا جواب لسؤالك بشكل مباشر.
0: ممكن نحكي أكثر يعني حول
2: أكيد
0: شو هن أكثر التحديات، يعني نفصلهن هيك.
2: يعني التحدي الرئيسي هو أنه سوق العمل اليوم بمنظاري، طبعاً بمنظوري كيف أنا بشوف الأشياء، ما زال بتطلع على الموظف اللي هو اليوم بسنة 2026 بعقلية 95-93-92. يعني ما زال بشوف الموظف من العقليات السابقة، وهذا ما بزبط، لأنه جيل اليوم كيف ما أنا شايفتهن وكيف أنا عم بتعايش معهن كتير كتير كتير هن بيختلفوا. يعني المشغل مجبور يفهم الجيل الموجود إسه، الجيل الجديد مجبور يفهم يعني نظرة الموظف للالتزام والمسؤولية، لأنه كتير كتير مختلفة عن كيف كانت سابقا. فعشان هيك بتشوف ان كتار بضلوا يشكولي صعب نشغل صعب نشغل، جيل اليوم بدوش يشتغل، جيل اليوم مدلل، جيل اليوم بس بفكر بمصاري، ما في عندهم التزام ولا عندهم مسؤولية. انا شخصيا لا اتفق نهائيا، لا اتفق. سوري. نعم.
1: ممكن تخدينا اكثر لصورة هذا الجيل لنظرته لسوق العمل؟
2: اكيد اكيد. كيف بتطلع على الاشياء؟ اكيد هدول، يعني إذا ما نطلع على هذا الجيل أو إذا ما نسميهم جيل الزد ما يسمى، اللي هم من التسعينات لليوم، عندهم كتير يعني اللي بيميزهم كتير إشياء. بالنسبة لإلي هن جيل مختلف، هن بيفهموا الإشياء كتير سريع، هن بتطلعوا على المنظار العمل بطريقة كتير مختلفة، وليس بطريقة إنهم هن يعني مدللين. لا، أنا ما بشوف الرسالة هيك بيشوفوها. بالنسبة لإلهن جايين من عالم إنترنت، سوشيال ميديا، سرعة تغيير AI، فاليوم دخلتهم لسوق العمل مع التوقعات المختلفة منهن بتكون كتير جاي من محل ومن مظهر آخر. بعطيك كتير مثال كتير بسيط يا غامي. هن كتير جريئين. يعني هذا جيل كتير جريء، اللي هو ما بيحب يعمل الإشي هيك بس لأنك أنت تطلبيه كمشغلة تعمليه، هو بده يفهم المنطق من وراها، وحتى بيسألك وبيجي بشكل مباشر وبيسألك ليه، لأنه هو بيحبه. يعني هن بالمجمل بيحبوا يفهموا معنى الشغل، مش بس أنه يلا أنا بدي أنفذ الأوامر لأنه قبال طلبت مني. فهذا هن كتير بالنسبة لهم بهم يكونوا بالبروسس نفسه يفهموه. وعلى فكرة حتى بديلويت، ما بعرف إذا طلعتوا على الاستطلاع الأخير اللي عملوه بال2025 وبال2026، كان في هناك معلومة إحصائية كتير مهمة اللي بتقول إنه 86% منهم هن من جيل الزد هن بحاجة لتوجيه ومرافقة مهنية. وانتبهوا للكلمات توجيه ومرافقة مهنية، هدول بدنيا. فعشان هيك هن شركاء بإنك توجهوهن، نوجهن، نشرح لهم ليه ونرافقهن قبل ما نطلب منهن. لما بقصد نرافقهن، المصاري مهمة بس هي مش الأساس، حياتهم الشخصية كتير مهمة. يعني هن بدن المعاش، بدن الشغل، بس مش على حساب راحتهم وحياتهم الشخصية. هاي تيجي تحكيهم تعالوا اشتغلوا 12-15-16 ساعة لأنه السلم الهرمي هيك وانت ممكن تتطور تصل هيك، والمرة مش هاد اللي بحكيهن. هن بالنسبة لإلهن متعة حياتهم، طبعا كمان مرة من منظاري، من عشان اللي بسمعونا يعني انا ما لما بحكي إحصائية بحكي من وين، بس إذا لأ هذا كيف أنا بشوفه. ثاني بالنسبة لإلهم حياتهم الشخصية بتهمهم، فكل قضية التوازن بين الشغل والحياة الشخصية شرط مهم وأساسي بالنسبة لإلهم. معاش مهم ولكن هو مش الإشي الوحيد الأساسي، بدن معاش عادل، بدن يتطوروا، بدن بيئة ونفسية منيحة، بس ثلاث شغلات دائما بتهمهم لأنا دائما بحكيها. وأيضا هاي كمان كانت باستطلاع دلويت واللي كتير استقطبني وجذبني، أنا بدور على ثلاث شغلات، والبينج والماني والمينينج، يعني هذا المثلث الثلاثي هذا هو اللي بحاكيهن. فلقب إداري ومش لقب إداري هذا مش الحلم تبعهن ولا هذا المحل اللي بدهن يوصلوا. مش معناتش عندهم طموح، طبعا عندهم كتير طموح، عندهم كتير مهارات إذا احنا بنعرف نستغلها، عندهم كتير مرونة، عندهم كتير عقل نظيف ليتعلموا مواضيع جديدة، وبالعكس يساعدونا. أنا من السبعينات بيساعدوني بكتير إشياء اللي أنا مش كتير بتواصل معها اليوم مع التكنولوجي. لهيك إذا بدي ألخص هاي النقطة بشكل خاص، فهني ما بدن بوس، هني بدن منتور، هني بدن حدا معهن. أنا شخصيا كتير بحكيهن فيدباك، كتير بعني لهن الفيدباك، مش مرة بالسنة تيجي تقولن والله أنت موظف أو موظفة السنة، لا لا هذا مش اللي بدوره عليه. هني بدن كل فترة تحكيهن كلمة حلوة،
0: حسوا إنهم مرئيين يعني كمان
2: بالزبط.
0: وإنه اللي بيعملوه إله معنى
2: بالضبط. فبدنا لو بكلمة صغيرة برافو مثلا، هاي البرزنتيشن عملتيها كتير منيح، هذا مثلا الزبون كتير راضي من اللي انت سويته، انا كتير بحب انك انت تيجي على الوقت او انك انت بتتأخر. طبعا بدهن الوضوح وبدهن الكذا، بس كمشغلين احنا لازم نحط حدود.
0: نعم
2: احنا ما بنصير لاصحاب.
0: بالحديث عن هاي الحدود استاذ اقبال، مثل ما ذكرتي يعني هو جيل جدا مختلف، ويمكن انا كمان بما اني من جيل الزد فبفهم كثير لوين عم نحكي، وكثير بتواصل مع كل اللي ذكرتي حتى من منظور الشخصي لشو كنت بدور بالمؤسسات اللي
2: عم بدور على موظفين.
0: هاي ازرع توظيف صار على الهواء. السؤال هو دائما ايضا بما يتعلق بموضوع الالتزام شوية، يعني بهذا الجيل موضوع الالتزام، يعني مثل ما سبق وذكرتي انه احيانا لما بتكون صحتي النفسية وحياتي جدا مهمة، فاحيانا وكأنه بصير في متاهة مين بسبق مين. يعني هل انا وكأنه بدي افضل الشغل على وقتي وراحتي، وممكن والله حفلة عيد ميلاد صديق ولا عرس ولا يعني فهي الحدود هنا بما يتعلق بالالتزام كيف المفروض تكون شكلها بشكل صحي هيك؟
2: انا شخصيا كيف بنصح المصالح لما بيجوا عندي وبنبني لهم برنامج عمل، يعني بيجوا شركات كتير كبيرة عندي نبني برنامج عمل، وبيجوا مصالح صغيرة بيقولوا لي قبال ابني لنا برنامج عمل، لا كيف ندير المصلحة، كيف نسوقها، كيف نوظف صح، مين اللي ملائم، شو اتفاقية التوظيف معاه، شو شروط العمل. اللي دائما بنصحه بالمجمل العام، طبعا دائما في استثناءات وفي ملائمات بتكون خارجي، ولا مرة تطلعوا على الموظفين كساعات. يعني اوكي انا بفهم انه هلا الاتفاقيه من 8 ل 5، بس انا ما بهمني، انا شخصيا بهمني الانتاجيه. يعني اذا هو انتج عمله اللي كان لازم يطول للخمسة عمله للوحدة، ممتاز العادي، هو بقدر يروح وانا بكون كتير راضي. فاحنا فينا نطلع على الاشي من الانتاجيه وليش الساعات. فبدي يروح عيد ميلادي يروح، طبعا كمان مره مع حدود بالمنطق اوكي. بده مثلا في عنده سفره لإله، بس انا لسه مثلا عندي مؤتمر كمان 3 اسابيع وكثير مهم و350 400 سيده، لا هذا بكون عامله ملائمه التوقعات معه من نص سنه انه باخر شهر للمؤتمر ما في عطل ولا سفرات، اجلوها لما بعد 14 10. فكل ما بتكون واضح وبتكون مرتب وبتأرجيهن الطريق وما بتحسسن انه انا بدي اخذكم، انا ما بدي انافسكم، انا مش بدي شيء، بدي اياكم ما تعيشوا بالمره، لا العكس، انا بدي تعيشوا وتيجوا مبسوطين، انا زني بكونوا عايشين ومبسوطين. اولا اعترف لك بالسر، بفوتوا لنا إلنا حياه وروح، لانه هاد كمان إلنا حلو، لانه احنا كمان بحاجه لهاي الروح الشبابيه اللي تكون. وتنين لما بتطلع على المنظور انه اوكي ما بيهمني كم ساعه اشتغلت، بيهمني اذا احنا حققنا الاهداف او الانتاجيه او الارقام اللي كانت لازم تكون او المهام. طبعا كل مصلحه تختلف وبغض النظر، فمعناته احنا الطرفين سعيدين، فشو المشكله؟
1: ست إقبال، في قطاعات اللي ما بنفع فيها هذا الحكي، في ورديات مثلا إذا بنحكي عن جهاز التربية والتعليم أو مؤسسات حكومية اللي كمان بتحكي وبتنادي بأنه بدها شباب، بدها أشخاص تشتغل بالسوشيال، وبدها ناس اللي هي تكون مبدعة وتفوت هاي الروح الحلوة اللي حكيتي عنها. بس ما بنفع ساعات العمل تكون قصيرة أو تكون مرنة، ساعتها المشغل بده يفوت ثلاث ورديات ممكن باليوم ويكون في فجوة، ممكن تشاركينا هيك بأكبر

0: التجوعات الموجودة بين توقعات الإدارة من الموظف وبين توقعات الموظف مرات من المؤسسات؟
1: شوفي أكيد طلع بتفق معك إنه في محلات معينة يمكن زي ما طرحتي مدارس وما أعرفش ممكن شركات تانية اللي في ساعات وورديات اللي بدي يكون فيها. فأنا أحكيكي مثال، خدي مدرسة بدك نحكي عن مدرسيات
0: مثلا
1: مدرسة. شو أفضل للمدير إنه الأستاذ يجي من الساعة 8 للساعة 2 للساعة 3 وهو جاي يوم ورا يوم ورا يوم وهو مثلا مش مبسوط ومش راضي ومش عم بعطي للطلاب وشايفينه مش سعيد ومكشر وكذا؟ ليه؟ لأنه مثلا هو كان طالب الأسبوع اللي فات أو الأسبوع الجاي أو ما بعرف شو يتغير برنامجه أو يأخذ يومين أوف أو مثلا حدا يبدله بهذا النهار أو مثلا ما بده وردية المناوبة. كلها مروني هي بالذات اللي عنده طاقم زي المدرسة اللي ممكن حدا يغطي حدا حتى يمكن شركتي لأنها كتير صغيرة. إذا بتغيب مديرة السوشيال ميديا وهلأ هي بتسافر بعد مؤتمري فهي بتحضر لأسبوعين الكونتنت شو بدي يكون ما في إلا بديل لأنه صعب أجيب بشركة صغيرة زي شركتي 70 واحد يبدله. بس بالمدرسة في عنده بديل. فإذا العلاقة انبنت على كتير المرونة والوضوح هذا اللي بيكون كتير منيح. وبالعكس أحكيك كمان سر كتير صغير، إذا المدير بيكون كتير ذكي. طبعا لكل مستمعينا أنا ما هلأ بأرجي صورة وردية، واضح إنه لأ تمام، يعني واضح إنه في تحديات، واضح مش كل حكياتي بضبطه، واضح في اختلافات بالرؤية. بس ما هذا هدفنا بتخيل من برنامجكم، إنه شوي نعمل هيك إنارة وإضاءة لناس ممكن يطلعوا على الموضوع بسياق مختلف. إذا المدير لأ حتى بتقسيم البرنامج والمهام، مين مناوب مين مركز مين ما بعرف شو، كتير في وظائف حسب الجيل.
0: وشو مع وشو مع الموظف اللي ممكن يستغل هاي المرونة؟
1: كيف يعني؟
0: في موظفين ممكن يستغلوا هاي المرونة الموجودة في نظام العمل ويلغوا ممكن ورديتهم قبل بيوم لأنه في مرات
1: كل العلاقة راحت. بس هو خسران العلاقة راحت لأن العلاقة هي طرفين، هي مش طرف واحد. طرف المشغل مش أهبل بمحل معين، هو في إله الاحترام والمكان تبعه. يعني ممكن الطرف الثاني يجي يلغي وردية أولى وردية تانية، طب وبعدين والثالثة دي صفي يا برا يا دي صفي حاله ساعتها بالهرم التشغيلي بمحل هو مش راضي عنه. إذا برزنا زي الزواج يا جماعة، إذا برزنا النتيجة النهائية والهدف المشترك اللي هو نعيش شوي بسلام بالبيت، نعيش بسعادة، بدنا أولادنا يكونوا منح، الاثنين بيعملوا إفور، الجهتين بيعملوا هذا الجهد. إحنا لازم نطلع من شركة. بشوف مثلا أنا ماسكي شبكة مطاعم بدون ما أذكر الاسم لإلها عشان ما نعمل دعاية كتير كبيرة تمام. يعني في إلى فوق 120 فرع هلأ، وهي مطاعم أكل أوكي. لما المدير تبع هذا الفرع اللي عنده شيء 20-30 موظف بتطلع على النادل كأنه موظف وليس كشريك، طب هو خسر. طب ما هذا النادل اللي عمره 20-21 هو اللي رح يشوف الكلاينتس بالآخر، هو اللي بدي أثر على الزبون إذا يكون مبسوط إذا يكون راضي إذا يطلب أكتر يطلب أقل. إذا طب ليه أنا أعامله؟ ليه؟ ما هو شريكي، هو الوجه تبعي لهناك. هلأ أوكي مش شريكي بالجيبة، بس هو شريكي بالتعامل، هو شريكي بالأسلوب، هو شريكي بالبونص إذا أنا لازم أعطي. كمان شغلة بحكيك إياها، مجتمعنا كتير يفتقد للبونص وأنا ما بعمم، بس كتير منبخل بمحلات معينة إنه نعطي. ليه؟ شو بيصير إذا هن دخلوا لي إكس مصاري زيادة وأخذوا 1% هن راضين وأنا راضي؟
2: صحيح، وهذا هو اللي بيجيبنا ممكن لسؤال إنه لما دائما المؤسسة بتقول إحنا بدنا موظف يعطي أكثر وبدي موظف ملتزم أكثر وبدي موظف منتمي أكثر، شو المفروض بالمقابل المؤسسة تعطيه؟
1: شوف على الأقل سكيلز، يعني على الأقل المهارات. يعني لا يعقل تيجي شركة ملابس، أيضا أنا برافقة كتير كبيرة عندها 35 فرع، لا يعقل إنه هاي الشركة تيجي هلأ تأخذ طالبة جامعة وتقول لها إحنا حاطينك مندوبة مبيعات وخلاص، أعطتها هيك شيء إرشاد ساعتين وهذه الصبية بتدبر حالها. هلأ هي في حياتها ما حكت مع ناس لبيع، في حياتها ما فهمت شو يعني مبيعات، في حياتها ما تعاملت مع اعتراضات الزبائن، في حياتها ما درست شو يعني أساليب 4 أساليب للتعامل مع الزبائن، في حياتها ما فهمت سكر الصفقة. بشوف له للتارجت تبعك بدك تبيعي إكس مصاري بالشهر، كيف بالضبط؟
2: صحيح.
1: طب ما هو بالأول تعوا نبنيهن، تعوا نعطي هاي الأرضية الخصبة، تعوا ندربين. شو بيجي بقولوا لك بالجهة الثانية؟ لا إقبال، بدنا نروح، وإذا إحنا ندربين هدول ممكن يتركوا كمان شوي. أنا بدي أستثمر فيهن. نعم استثمر فيهن، وممكن تعمل بايلوت لشهرين 3 وتشوف مين اللي مناح وتستثمر أكثر. هذا السوق ودائما دينامي. أنت كمشغل بدك تبني هدول اللي معك. أكبر دليل إنه فضل الرحمن يعني خلينا نقول بالمجمل العام من ناحية الطاقمي صلوا أكثر من 7 سنين معي. فهذا يعني بدك تبذل جهد زي كيف ببذل أنا جهد مع أولادي.

0: صراحة.
1: تتحدى الإحصائيات إقبال
2: ويستحق.
0: شايفيه عشان هيك شارك أصلنا في الفاضي
2: ويستحق المخاطرة. يعني هذا منح هذه الأدوات أو هذا الاستثمار هو يستحق، يعني حتى لو كان في المجمل في نسبة تسرب معينة وهي طبيعية يعني
0: جداً.
2: ولكن تستحق.
0: يمكن تكون مبسوط هذا الشهر، يعني بتجيك حتى لو مصلحة صغيرة، خوض طبيب أسنان اللي عنده مثلا 3-4 موظفات، طب تمام إذا احنا دربناهن شهر وبعد هذا الشهر انت شفت العائد تبعك في 3 وواحدة منهن تركت بعد بشهرين، تمام مش غلط، معناته هي محلها مش معك ومحلك مش معها، بس هدلك التنتين ضلوا.
2: صحيح.
0: يعني تعالوا نشوف الجانب الربحان، مش دائما شو بدي احط وشو كذا وبقدروش، ومثلا انا اعطيتهم هديه وانا اعطيت هلا انا بعاني من اشياء تانية تبعت المود تبعهن ومزاجهن
1: خدينا لهذا الجانب اكثر اقبال.
0: في
1: اجل الانصاف
0: لانه في المود، يعني في التحديات هاي الثانيه اللي بتكون انه مثلا عندهن امرار قله صبر، ما لهم خلق على المسار الطويل، مرات توقعاتهم بتكون كتير سريعه بالنسبه لهن، مثلا يعني المسؤوليه تبعتهم ممكن يفهموها كدلال، اذا انا ما بحط حدود واضحه لهن ومش مشروحه من البدايه ممكن يخترقوها، يمكن اذا ضحكت معهن مرتين، لانه في المود يعني في التحديات هاي الثانيه اللي بتكون انه مثلا عندهن امرار قله صبر، ما لهن خلق على المسار الطويل، مرات توقعاتهم بتكون كتير سريعه بالنسبة لإلن، مثلا يعني المسؤولية تبعتهم ممكن يفهموها كدلال، إذا أنا ما بحط حدود واضحة لإلهن ومش مشروحة من البداية ممكن يخترقوها، يمكن إذا ضحكت معهن مرتين ثلاثة أو ناغشتهن مثلا مرتين ثلاثة ممكن يفهموا صرنا أصحاب، فإحنا مش أصحاب عذرا، يعني إحنا بالمرة مش أصحاب، ما زال مثلا أنا ما زلت شركتي من 2011 ما زلت إذا بتصير الساعة 9:05 والموظف مش جاي بفوت عندي على الغرفة وبعطيني شرح ليه هدول 5 دقائق كان فيه تأخير، لأنه يا رب ما يكونوا يسمعوني طاقمي هلأ بس لأنه إذا لا معناته أنا سمحت إنه يعني اليوم 5 بكرة 10 فهني بيبعتولي، حتى إذا في بدوار بيج مثلا أزمة سير بيبعتولي متأسفين 5 دقائق منكون، يعني الحدود والأساسيات زي أولادنا موجودة، ما بسمح لابني يتأخر بعد الساعة 12 مثلا، ما بسمح كذا، في مربع عشان أهين الصورة، في مربع هذا المربع ممنوع نخترقه ولا أنا ولا هني، داخل المربع في ليوني بس ممنوع نطلع منه.
2: صحيح، جدا مهم اللي بتقوليه، لأنه دائما احنا المفروض نبحث عن توازن معين. وبما أنه بلشنا نحكي عن الموظف، هل مثلا كنت بتعطي هيك، بدنا نحكي عن بالعام انه في موظف ببلش عمل جديد وين ما كان، سواء كان بشركة هايتك بعد لقب اول في علم الحاسوب، او سواء كان موظف ببداية حياته وبمطعم موجود مبلش او بسوبر ماركت ممكن ببقالة، شو كنت هيك بتعطي نصائح ذهبية لموظف جديد بشهره الاول، شو المفروض يعمل، كيف المفروض مثلا يقرأ المؤسسة اللي هو فيها والثقافة تبعتها؟
0: يعني حتستغرب يمكن من جوابي، أكيد في 10-15 بعرف النسبة المئوية اللي عم بيعملوها، بس الأغلبية كيف أنا بشوف كوني بهذا الحقل والميدان كتير سنوات، وكوني بشوف بصنع كتير شركات وكتير مؤسسات وعن جد كتير أفراد، مصطلحين بدي أستعملهم، واحد ملائمة التوقعات، وتنين يكون في تعريف وظيفي. صديقي ما في تعريف وظيفي، يعني بتشوف المشغل بقول لك مثلا انا جبته وحكيت له عن شو هو مشغول، سوري هو مسؤول، بقول له شو يعني حكيت له، مثلا شركه بوظه كبيره انا بشتغل معها، بقول لك انا حكيت له، بقول له شو يعني حكيت له، بقول له انا حكيت له انت مسؤول مثلا عن 1-2-3-4. هلا 1-2-3-4 لما نروح نحللهم هن بيشملوا 15 شغله، يعني مثلا بيشملوا انه لما توصل انت محل البوظه فرضنا بدي ابسطها كثير، تمام انت المفروض هلا انك تنتبه لدرجه حراره براد البوظه، نفس الشيء بنهايه ورديتك بدك تتاكد، هلا هو ما بيشرحها، هو بقول له انت مسؤول عن البوظه
2: ولازم يكون مكتوب يمكن حتى،
0: طبعا هذا هو تعريف وظيفي مكتوب، شو بيصير اذا المشغل كتبه وفسره ب 20-25 بند، ولما اجى موظف عنده قعد معه على ال 25 بند هدول اوكي وشرح له اياهم واحد واحد، طلب احلى طالما احلى ملائمة التوقعات، طالما احلى الوضوح بين الطرفين، بتعرفوا شو المفاجأة هون، بتشوفوا اذا الطرف الثاني كتير ملائم له ولا لا، لانه بتجيك صاحب شبكة محل اواعي وبتقول لك انا شغلتها، بعد 3-4 ايام بتقول لها انت لازم تنظفي، هذيك بتقول لها نعم يعني انا سنة رابعة بدرس شو بعرفني بالجامعة، انا ببيت اهلي ما نظفت، انا كنت اسمعها، لاجي انظف هون هلا لو من البداية حكينا إنه نعم

0: طاقم العمل هو مسؤول عن التنظيف، في غبرة، في ما بعرف شو، كان من البداية استوضحنا، مش بعد ما شغلتها فهمت شو بنفع شو بنفعش.
1: الوضوح يعني أنت اللي عم تحكيه هو
0: التعريف الوظيفي المكتوب.
1: نعم
0: نعم، تعريف وظيفي مكتوب.
1: طب ومن جهة الموظف نفسه، إذا كان عن جد في الشهر الأول بده يعني، شو كنت بتعطيه نصائح مشان هو نفسه يقدر يتعامل مع المؤسسة أو المصلحة الجديدة اللي فايت عليها ويقدر يثبت نفسه، حتى يقدر يفتح لنفسه باب للتقدم في السلم الوظيفي فيها؟
0: الإصغاء. يعني من شركات كتير كبيرة اللي مشغلة فوق الألف حتى موظف ممكن يكون الإصغاء، يعني ما تيجي تعملوا أبو علي بالشهر الأول والشهر الثاني والثالث، أنت تعالوا صفحة بيضة، هلأ جايين تفهموا مين ضد مين، مين مع مين، شو هاي المؤسسة بتشتغل، كيف هاي المؤسسة بتشتغل، مين متخذ القرار، لأنه مش شرط متخذ القرار هو اللي معرف بنائب مدير عام. تعالوا بإصغاء، تعالوا بصفحة بيضة، تعالوا عادل باشن إنه أنتوا بدكم تتعلموا، لأنه إذا جيل الزد هلأ بسمعني أولادي بهذا العمر، فأنا أحكيهن شغلة واحدة، ما بتعرفوا الحياة وين بتحطكم، ولا بتعرفوا الدائرة كيف بتلف، أي موقع بتكونوا فيه استغلوه قدر الإمكان لتتعلموا وتزيدوا أدواتكم، بغض النظر إذا شفتوا هاي الشركة والمؤسسة مش مستقبلكم، بس شو بتستفيد من هون، رح تأخذ كمان أداة لا السلم الوظيفي الثاني بشركة تانية أو لبزنسك الخاص أو لأي محل بدك تروح، وما تتطلع والله أنا لا استفيد من هون، أخذت كيف أتعلم مع طاقة، من هون تعلمت كيف تكنولوجيا، من هون تعلمت مثلا كيف كذا، فبالعكس
2: أو حتى مهارة الوقت. نعم. يعني هاي مهارة جدا طبعاً. صعبة بحسها بسيكولوجية مجتمعنا، صعبة جدا أنه نلزم فيها ونتقنها، فحتى لو أنت جاي على ممكن محطة عابرة بحياتك، في هنا مهارة ممكن أنه تكتبها
0: مليون بالمئة.
2: إقبال عدوي، شكرا كثير كثير على الكنوز هيك اللي شاركتيني فيها.
0: الله يسعدكم،
2: شكرا كثير لك.
0: شكرا لكم، استمتعت، يسعد مساك.
1: شكرا لوقتك يا هلا. نطلع يارا لفاصل هيك استراحة موسيقى، نشوف شو حضرتي لنا لليوم، أي موسيقى
2: يلا.

0: فيه.
1: الله يديمك يا معلم نخلي ودي من الصوت.
2: طيب عدنا لكم بعد الفاصل ورح نكمل في محاورنا ونحكي اليوم مع دكتور حسام أبو بكر خبير ومستشار تنظيمي بارز ويشغل منصب المدير العام لمؤسسة الفنار. مساء الخير.
3: مساء الخير
2: أستاذ حسام. ممكن تعرفنا شوي، تعطينا هيك مقدمة عنك وحول سيرورتك المهنية في هذا العالم والمجال؟
3: الله يسعدك. حسام أبو بكر طبعا حاصل على لقب الدكتوراه وقبلها على ثلاث ألقاب ماجستير، شغلت عدة مناصب سابقة، كنت مدير التأمين الوطني في الناصري وفي العفولي، قبلها في مجال التربية والتعليم وفي المجتمع المدني بوظائف إدارية كبيرة أو عليا. اليوم أنا بشغل منصب مدير عام مؤسسة الفنار اللي هي مؤسسة المجتمع المدني الأكبر في المجتمع العربي. عندنا بالمؤسسة، بس هيك للتوضيح للمستمعين، يعني ليه بحكي إنه أكبر مؤسسة؟
2: نعم.
3: أكثر من 200 موظف في المؤسسة، مسؤولين عن واحد من أكبر المشاريع اللي موجودة في المجتمع العربي، اللي هو مشروع ريان، اللي بيشمل عدة مراكز تشغيل ومشاريع إضافية اللي
2: نعم.
3: بنقوم فيها.
2: وفي الحديث عن هذه الخبرة الطويلة ما شاء الله في إدارة المؤسسات، إذا بدنا نحكي عن مؤسسة صحية من الداخل، كيف لازم تكون؟ كيف كنت بتوصفها؟ شو أهم المعايير اللي لابد أن تتوفر في المؤسسة عشان تكون من وجهة نظرك على الأقل مؤسسة صحية؟
3: يعني أولا بلا شك، يعني هون بجوز أني أكون شوي متحيز لموضوع الإدارة. يعني قبل كل شيء لازم تكون في إدارة سليمة، لازم يكون في قيادة واضحة، لازم يكون في وضوح بالمواضيع اللي بدها تطرحها هاي المؤسسة، ويكون في برامج عمل اللي مبنية بشكل صحيح وسليم، اللي مبنية على ميزانيات، مبنية على معايير واضحة، معايير للنجاح، مقاييس للنجاح اللي تكون موجودة، الطواقم فيها تكون طواقم مهنية. إذا كانت الطواقم، إحنا كثير مرات بيكون في عنا نقص بالطواقم المهنية في المجتمع العربي، ولكن إنها تكون قادرة كمؤسسة على تنمية القدرات البشرية اللي موجودة بداخلها، على إعطاء الإنسان إنه يآمن إنه في المحل الصحيح، وإنه هذه المؤسسة قاعدة بتعطيه المساحة على إنه يتطور، وعلى إنه يطور من قدراته، على إنه ترافقه مهنيا وترافقه من ناحية التطوير للهوية المهنية اللي موجودة عنده. كل هذه الأشياء إذا بدنا نحصل بنهاية الأمر على مؤسسة ناجحة، إحنا بحاجة لإلها، بالإضافة إنها تقدر إنها تبني الشراكات الصحيحة، إذا كان على مستوى المجتمع، على مستوى المحركات المجتمعية اللي موجودة، وعلى مستوى بناء الشراكات كمان مع مؤسسات إضافية ومع يعني مؤسسات اللي هي من جمهور الهدف اللي بتشتغل عليه. لا يمكن بناء علاقة سليمة مع هذه المؤسسات إذا ما كانتش مبنية ومؤسسة على تبادلية وعلى خبرات مهنية اللي تفيد بنهاية الأمر تحقيق الأهداف اللي تصبو إليها هذه المؤسسة.
4: دكتور حسام، بحديثنا عن الطواقم، كيف منعزز انتماء للمؤسسة؟ كيف الموظف بيكون عنده شعور بالانتماء للمؤسسات؟
3: يعني هذا بجوز، كيف يعني ممكن نسميه هالسؤال المليون. يعني أولا بناء الثقة والإيمان بالقدرات. يعني كثير مرات بعض الخلل اللي بيحدث في المؤسسات إنه ما بتآمن بقدرات الأشخاص، حتى لو ما كانتش القدرات متاحة بشكل فوري، ولكن بغالبية الأحيان الأشخاص بيكونوا بحاجة إنك تعطيهم فرصة، وإنك تعطيهم إنه في تحقيق للذات في الشيء اللي بيعملوه. يعني لما الإنسان يكون مرتبط في الشيء اللي هو بتحول لمشروعه، الشخصي، وكأنه يعني بيصير يعتبر انه الشغل اللي بيشتغل عليه وانه المؤسسة هي بيته وهي هويته. فعمليا هذا الشيء بيحدثش اذا المؤسسة ما اعطت هذا الموظف المساحة، ما دعمت الموظف، ما اعطته. أقل شيء بيأثر على انتماء الموظفين وعلى الدافعية عندهم هو القضية المادية. الأمور المادية حتى لو أنك بتعطي لموظف معاشات أعلى من اللي موجود في السوق، إذا ما كانش بيشعر في الأهمية الذاتية لإله وفي أنه هو في عنده الحس تبع أنه الشيء اللي بيعمل فيه هو شيء مع قيمة. احنا يعني حتى من ناحية بالأدبيات، حتى سلم ماسلو بيحكي انه البني آدم بيوصل للقمة للذروة في العطاء تبعه لما يكون في تحقيق للذات. اذا بيشعر الانسان انه في تحقيق للذات، الامور المادية والامور الاحتياجات الطبيعية الاساسية هي بتكون في السلم في الدرجات الاولى في السلم، ولكن الدرجة العليا في السلم هي لما يشعر في تحقيق الذات. الشعور في تحقيق الذات هو بيعزز من الانتماء وبيعزز من الدافعية عند الأشخاص، وهذا الشيء بده مش بس كشعارات، إنما هذا شغل يومي، شغل كل الوقت بده يكون مشغول عليه، إنها تنبنى العلاقة بشكل إنساني، إنه ينبنى الإشي على قضية احتواء، إنك تقدر تحتوي الإنسان لما بيخطئ، مش بس إنك تطبطب له على ظهره لما بينجح، ولكن أيضا إنك تقدر إنك تعطيه المساحة إنه إذا النوايا كانت نوايا صح ووقع في الخطأ، إنه مش طوالي إحنا نيجي ونقعد نحاسبه بشكل استفزازي لما بنحاول نطلع على الخطأ كنوع من أنواع الجريمة. إذا كان الخطأ مقصود، إذا كان الشخص بيعمل أشياء اللي هي بشكل اللي فيه يعني بيعمل الأشياء من دون ما يكون الإشي طبيعي، فوقتها المحاسبة هي جزء من الإدارة والمفروض أنه يحاسب على الأشياء اللي عملها. ولكن إذا الخطأ ما كان مقصود والخطأ وارد والخطأ موجود وفيش إنسان بيشتغل ما بيخطئش، فعملية الاحتواء هي عملية مهمة جدا أيضا. وكثير مرات الناس بتستنى كمان الكلمة الحلوة على أي نجاح صغير، ممكن تعطيه كلمة حلوة عليه، هذا النجاح بتحول لنجاح كبير.
4: دكتور
3: هذا الشيء
4: حسام
3: بيعطيه دافعية كبيرة جدا.
4: بدي أخيرك، بدي أعطيك سيناريوهين. السيناريو الأول موظف منتمي جدا بس قدراته ممكن ما بتصب بأهداف المؤسسة، والسيناريو الثاني موظف مع قدرات بس مع أقل انتماء بدي أسميها، أو عنده تقلبات تعال نقول هيك مزاجية، يوم بيشتغل أقل يوم بيشتغل أكثر، بس عنده قدرات وتحقيق يعني وبسعى دايما أنه يحقق أهداف المؤسسة. مين كنت بتختار؟
3: أولا يعني للمدى البعيد الموظف اللي قدراته أقل، إذا المؤسسة بتآمن أنها قادرة على أنها تطور قدراته ولكن انتماءه كبير للمؤسسة، انتماؤه هو محرك كبير لأنه يطور من مهنيته ومن قدراته. فإذا إحنا بدنا نشتغل للمستوى للمدى البعيد، أكيد لازم نآمن في هذه القدرات ولازم نعطيها كيف ذكرت قبل المساحة لتطويرها، لأنه بالآخر بدها ترجع بمردود معين لهذه المؤسسة. أنا ما بقول إنه يعني الخيار بين إكس وواي، أحيانا بيكون خيار خاطئ. أيضا الإنسان اللي اليوم قضية الانتماء عنده هي مشكوك فيها أو عليها علامة سؤال، كمان هذه الأشياء ممكن ينشغل عليها وممكن تحول لصاحب القدرات اللي انتماءه للمؤسسة وكأنه أقل أو غير موجود. كمان قضية الانتماء في كثير آليات ووسائل اللي ممكن أنه تتطور وأنك تحول هذا الإنسان، طبعا أنك تحول هذا الإنسان من إنسان اللي بيجيب طاقات سلبية

0: داخل مكان العمل لإنسان اللي ممكن يتحول لإنسان زيدي على مهنيته وطاقاته الإيجابية وانتمائه، لما يتحول لمنتمي للمؤسسة بيكون شيء خارق من هذه الناحية.
1: إذا بنحكي عن اليوم يوم، قديش بتحس إنه المؤسسات عندها بتاع نقول نفس طويل إنها تدرب الموظفين؟ لأنه بالآخر في عندك أنت أكثر من لاعب في في في هاي المعركة بدي أسميها. في عند الطواقم اليوم، الطواقم الإدارية أو حتى المؤسسات،

0: تفكر انه عندها روبوتات اللي المفروض تكون المهام واضحة لإلها، انه بشكل سريع تدخل على الأداء المهني، وما عندها نفس طويل انها تبني الإنسان وتبني المهنية وانها تبني القدرات عند الأشخاص. أغلب المؤسسات تقع في هذا الخطأ. إذا أنت بدك تبني مؤسسة أصلاً، يعني إذا بدنا نأخذ تشبيه من البناء، إذا ما أسست البناء على أسس صحيحة البناء ممكن ينهار. فعملياً إذا أنت بتبداش بالخطوات الأولى لبناء الإنسان، وخصوصاً أنا بستعمل بناء الإنسان مش بناء العامل والموظف، قبل كل شيء أنت بدك تبنيه كإنسان. كل المشاعر اللي بنحكي عنها وكل القدرات اللي بنحكي عنها هاي أشياء إنسانية قبل كل شيء. لهذا السبب لما بنتعامل مع موظفين قبل كل شيء بدنا نعرف انه احنا بنتعامل مع ناس اللي عندهم الاختلافات، عندهم الاختلاف بالقدرات، عندهم التنوع بالقدرات. ايضا ادارة التنوع هي مش شيء سهل، لانه مش كل واحد بيشبه الثاني. فعمليا للاسف الشديد يعني مؤسسات اللي بدها نتائج سريعه كثير مرات ممكن تحصل على النتائج السريعة، ولكن ما بتبني شيء اللي هو بناء دائم مستدام لمدى بعيد لمدى طويل.
1: نعم،
0: ولكن عفوا يعني في شيء ثاني اللي هون يعني أعطاني، إنه كثير مرات كمان ما منعالج البيئة السامة. يعني هذا بيرتبط بالشيء السابق اللي حكينا عنه، ولكن له ارتباط كمان بسؤالك، إنه كثير مرات البيئة بتكون بيئة سامة، والأساس للبيئة السامة بيكونوا الناس أصحاب الوظائف العليا. يعني لأنه إذا
1: كيف نصف البيئة السامة؟ ما كيف ممكن تكون بيئة سامة؟
0: البيئة السامة للأسف الشديد، أولا إنه العلاقات ما بين الموظفين هي علاقات غير سليمة، العلاقات مبنية على إنه شخص بحاول يفشل شخص آخر، على إنه عدم إعطاء القدرة للشخص الآخر إنه ينجح، عدم التشاركية في داخل المؤسسة. المؤسسات مبنية على إنه الوحدات لازم يكون في بينها تقاطعات وبينها شراكة وبينها، مبنية على أساس سليم. لما بتكون البيئة سامة بيكون كل واحد يغني على ليلاه، كل واحد بيشتغل، ما في تكامل ما بين الأشخاص ما بين الأفراد. التنافر اللي بيكون بين الأفراد هذا بيخلق بيئة سامة. البيئة السامة إنه واحد بحاول يفشل الثاني، البيئة السامة إنه الأجواء العامة اللي بتكون موجودة بتكون أجواء سلبية، أجواء اللي الإنسان لما بعيش بأجواء سلبية، إحنا بنحكي على ثقافة تنظيمية. إن لما تكون الثقافة التنظيمية هي ثقافة غير سليمة، هذا الشيء بيؤدي لانهيار المؤسسة بنهاية الأمر. فعمليا لما إحنا بناخذ العوامل الاثنين، كمان العامل الأول اللي حكينا عنه والعامل الثاني للثقافة التنظيمية للبيئة الغير سليمة اللي موجودة أو اللي ما يسمى بالبيئة السامة في داخل المؤسسة، مرات فرد واحد بيكون في عنده قدرات معينة سلبية. ممكن زي كيف بنحكي حتى في التشبيه، بنحكي على متأسف يعني على التعبير، من كثير مرات بنقول إذا حبة خربانة بتحطها بين بصندوق خضرة، فممكن إنها تخرب باقي الصندوق. وهذا الشيء اللي ممكن يصير بالضبط، هذا الشيء ممكن يصير كمان في المؤسسات. فعلى إدارة المؤسسة إنها تحاول إنها تعرف وين مصادر البيئة السامة وتعالجها، تحاول إنها يعني تتعامل معها بالشكل السليم.
1: برأيك أستاذ حسام، البيئة السامة وين بتكون أكثر حدة؟ لما بتكون up to down ولا بالعكس؟ يعني بتكون من الموظفين الصغار للإدارة، ولا لما بتكون من الإدارة للموظفين؟
0: أسوأ شيء إذا العوامل للبيئة السامة بيكونوا زي ما أنت سميتها الـ up down، ماشي، لما بيكون أصحاب الوظائف هم العامل اللي بيخلق البيئة السامة. كثير مرات إحنا بنستعمل مصطلحات زي مثال معين، أسلوب إدارة معين اللي بيعتمد على فرق تسد. كثير مرات في مدراء بيستعملوا هاي الطريقة، إنه أنا لما أنا بفرق بين الموظفين أنا بكون مسيطر، ولكن هذا الشيء بنهاية الأمر يأتي بثمار سلبية جدا على المؤسسة، لأنه هاي أسوأ الطرق، وهذه اللي بتأدي بنهاية الأمر لا أصعب أنواع البيئة السامة. لأنه لما أنت بتضرب لموظفين، قبل شوي حكينا أنه الموظفين هم بني آدمين قبل كل شيء.

0: شيء، العلاقات الاجتماعية مهمة لإلهم، التعامل الحسن ما بينهم هو مهم جدا لإلهم. فإذا الإدارة بتكون هي السبب فالفشل بيكون فشل ذريع. ولكن أيضا إذا كان من الأسفل للأعلى بحاجة لأنه الإدارة تكون متنبهة وقادرة على أنها تميز أنه قاعد بصير شيء معين، خلل معين، أسهل معالجته لما يكون من تحت لفوق من ما أنه يكون من فوق لتحت.
1: وقبل أن يفوت الأوان طبعا، لأنه أحيانا بتصفي المشكلة المؤسسة عويصة بعد ممكن تراكم من هذه البيئة السامة. تحدثنا أستاذ حسام بالساعة بالبداية، يعني في بداية حلقتنا مع أستاذ إقبال، حول موضوع وجود جيل الزد في اليوم في سوق العمل، وكديش في اختلافات بين الأجيال السابقة مع الجيل الحالي. بحكم تجربتك بتواجه تحديات معينة مع دخول هذا الجيل الجديد اليوم لسوق العمل؟
0: طبعا، يعني إذا كمان بدي أربط الموضوع اللي حكينا عنه مع هذا الموضوع، أنا حكيت قبل شوي إنه واحدة من أكبر التحديات والمهام للإدارة السليمة إنها تقدر تكون أو إنها تكون قادرة على إدارة التنوع. شو مقصود يعني التنوع بحالة ما بنتحدث عن الاختلاف ما بين الأجيال أو تعددية الأجيال؟ يعني لما بيكون في عندك بنفس المؤسسة ناس اللي هم تابعين لجيل زد وناس اللي حتى ما تسموا في جيل معين، الناس اللي موجودين 40 سنة في مكان العمل، المؤسسة لازم تكون مبنية بطريقة اللي قادرة تستوعب كمان المتطلبات والاحتياجات للفرق ما بين الأجيال. كل جيل في له متطلبات واحتياجات مختلفة، في له مهارات وطرق عمل مختلفة. يعني اليوم مثلا جيل زد انت بحاجة انك تعطيه مساحة حرية اللي كثير مرات يعني اذا ما اخذ هاي الحرية بسرعة بنتقل لمؤسسة ثانية، حتى لو المؤسسة كانت يعني الجيل السابق. اذا بدي احكي عن جيلي واجيال ثانية قريبة مني، فعادة بفوتوا على مؤسسة بيخرجوا منها للبنسيا بيظلوا ثابتين، ولكن الأجيال الصغيرة اليوم تفرقش معها إنه بالسنة يغير مرتين محل شغل أو كل فترة صغيرة يغير محل شغل. ليه؟ لأنه ما لك البيئة الملائمة إله، لأنه متطلباته واحتياجاته المؤسسة هاي ما قدرت تفهمها وما قدرت تتعامل معها بالطريقة السليمة. لازم نكون واعيين لأنه متطلبات واحتياجات الجيل هذا مختلفة تماما، حتى من ناحية بيئة العمل، مش بس من ناحية الأساليب اللي تتبع معهم، إنما كمان بيئة العمل لازم تكون بيئة مختلفة اللي تعطيهم المساحة الخاصة فيهم واللي قادرين عليها. إذا لا ما بنقدر نحتويهم ولا بنقدر نحافظ عليهم.
2: أستاذ حسام أبو بكر، شكرا كثير لمداخلتك.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا لك ولوقتك.
2: جميع مستمعينا رح نكمل في برنامج الكامبوس، انتظرونا في الساعة الثانية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس الآن في وينير. النمسا ضد إسرائيل وهولندا ضد ألمانيا والبرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية. عارف مين راح يربح؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكما بالسجن المؤبد على محمد صبيح من سكان قرية كفر مصر بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي في 76 من عمره من قرية المقبلي في ظروف خطيرة قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، اقتحم صبيح برفقة شخص آخر منزل سعدي في ساعة متأخرة من الليل وقيده بشريط لاصق، ما أدى إلى سد مجرى تنفسه وسرق أموالا ومجوهرات، ومكث في المكان لنحو 50 دقيقة. وأفيد بأن محاكمة المتهم الآخر مستمرة، كما أدين شاب آخر من سكان قرية كفر مصر بالتخطيط لعملية السطو وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، رغم أنه لم يكن حاضرا في المنزل أثناء تنفيذ عملية السطو. يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نحو ساعة من الآن خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحسب ما أعلن سيعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء خطابه على خلفية تحذيرات أمنية محددة عرضت عليه بشأن الرحلة وفي ظل توتر علني بين نتنياهو ورئيس بلدية نيويورك. بالتزامن مع ذلك، تجمع عشرات المتظاهرين الإسرائيليين في نيويورك احتجاجا على زيارة نتنياهو، ورفع المتظاهرون لافتة صفراء كتب عليها نتنياهو لقد انتهى وقتك. وفي سياق متصل، قالت وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب على هامش زيارته لنيويورك، لكن مسعاه لم ينجح. في سياق متصل، دافعت فرنسا عن قرارها السماح لطائرة نتنياهو بعبور مجالها الجوي في طريقها إلى الأمم المتحدة، قائلة إن القانون الدولي لا يفرض اتخاذ أي إجراءات بحقه رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل دولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. وأكد عباس على رفض الإجراءات العقابية بحقه والوفد الفلسطيني المرافق له عقب منعه من المشاركة حضوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب العمل على تحقيق مسار حل الدولتين، داعيا إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية لإحراز تقدم على الأرض بشأن القضية الفلسطينية. ووصف الوزير البريطاني ما يحدث في غزة بأنه أمر مخجل للمجتمع الدولي ووصمت للحكومة الإسرائيلية. قال وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء بنظيره الباكستاني إن انتهاك الولايات المتحدة للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع إسلام أباد أدى إلى تصعيد التوتر وتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة. وأشار عباس

0: إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية استمرار تداعيات هذا الوضع. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة إن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية، داعيا إلى علاقة بين دولتين تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل. وشدد سلام على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجة الحرارة هذه الليلة بشكل تدريجي، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وفا 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير مستمعينا الأعزاء، عدنا في برنامج الكامبوس. من وراء الميكروفون يارح جيحيا وزميلي حمزة سمارة، وفي الهندسة الإذاعية عادي ياسين. بعد ما حكينا في الساعة الأولى عن الجيل الجديد، نظرته للعمل وتوقعات المشغلين منه، في ساعتنا الثانية رح ننتقل للجانب القانوني من العلاقة بين الموظف ومكان العمل. وين بتنتهي صلاحيات المشغل؟ وين بتبلش حقوق الموظف؟ وهل كل طلب من المدير لازم الموظف يوافق عليه؟ رح نحكي عن ساعات العمل، التواصل بعد الدوام، المهام الإضافية، الخصوصية، الإجازات، التنمر والتحرش، وكيف ممكن الموظف يحمي حقوقه ويتصرف لما يتم تجاوزها. يسعدنا نرحب بالمحامية حنان حليحل المتخصصة في قضايا وشؤون العمل. أهلا وسهلا حنان.
1: مرحبا يا رب، وشكرا كثير على الاستضافة.
0: شكرا لك حنان. بداية حدثينا لما نحكي عن الحدود القانونية، شو منقصد؟
1: أول إشي بحب إنه نسأل
2: عن أي حدود عم نحكي وبأي مرحلة من التشغيل. زي ما إحنا بنعرف علاقة العمل هي علاقة ديناميكية جداً، وإحنا بالنهاية كمان كائنات جداً اجتماعية، فالحقوق تبعتنا تبلش أول إشي في عقد العمل، بعدين خلال فترة العمل عندنا برضو حقوق واجبات في مسؤوليات مختلفة من المشغل، وبرضو بوقت انهاء العمل وحتى ما بعد انتهاء علاقة العمل. فموضوع الحقوق والواجبات هو اشي اللي ببلش من قبل ما تبلش حتى علاقة العمل بموضوع عقد العمل، وحتى لبعد ما تنتهي بضل في عنا واجبات وحقوق.
3: طب وفي الحديث عن الحقوق حنان، شو اهم الحقوق الاساسية اللي المفروض يكون اي شاب او صبية بعرفها قبل ما يبلش أو يدخل لمكان العمل، وخاصة إذا بنحكي عن

0: شباب وصبايا في بداية عمرهم وفي تجارب أولى في أماكن العمل؟
1: أول إشي اليوم بدي أحكي إنه إحنا عم نتعامل مع جيل جديد اللي احتياجاته برضو مختلفة عن الأجيال السابقة. الأجيال السابقة كانوا لما ياخدوا عقد العمل يروحوا مع عقد العمل ويمرقوا عليه ويشوفوا مش بس قداش الساعة رح أخد بالنهاية، قداش المصاري اللي أخدها، كانوا يمرقوا على الأشياء، كانوا أكتر يهتموا للحقوق اللي هي للمدى البعيد زي صناديق التقاعد. اليوم الجيل الجديد عم بشوف أكتر جيل الشباب والصبايا بهمهن من الآخر قداش أنا لازم أخد مصاري، وهذا هو، وكأنه علاقة العمل ما في إلها كتير حقوق وكتير أشياء تتغير ولازم يعرفوا عنها كمان خلال الفترة أو للمدى البعيد. فاليوم الشباب والصبايا اللي عم بيسمعونا، أول إشي بشجعكم إنه إذا بدكم تبلشوا شغل امرقوا على عقد العمل، هقروا عقد العمل، شوفوا مش بس قديش بطلع لكم بالساعة، شوفوا هناك شو الحقوق اللي بتطلع لكم من ناحية الحقوق الاجتماعية، صناديق التقاعد، الفترة اللي بدكم تخلصوا فيها الشغل، إيش أنتوا واجباتكم اتجاه المشغل. في كتير اشياء الواحد يخوض فيها، بس بالاساس امرقوا عقد العمل واطلبوا استشاره لما لازم.
0: يعني اذا بفهم منك صح انه الموظفين او العاملين الشباب لبدايه حياتهم بهذا العصر مش كثير بيعرفوا حقوقهم بشكل كافي، وهل هذا هو ممكن يكون اللي بمهد الطريق لاستغلالهم من قبل المؤسسات أو المصالح، سواء في تشغيلهم ساعات إضافية، هضم حقوق، صناديق تقاعد وإلى آخره؟
1: بدي أحكي أكمل شغلة. أول إشي أنه إذا أنت ما بتعرف حقوقك ما بقول ما بقول الإشي بالتأكيد إنه الشركة أو المصلحة اللي قدامي عم تعمل إشي اللي هو غير قانوني. كتير مشغلين هن مشغلين مناح وبعطوا الحقوق زي ما لازم، بس ما بعطوك أقصى إيش ما بتقدر تطلع لو إنك عم تعمل عن جد مفاوضات اللي هي مفاوضات تعني نقول هيك مدروسة، أو إنه مرتبة فورك حدا عم بقولك شو تطلب وشو تطلب. فممكن يعطوك المينيموم، ما بقول إذا عطوك المينيموم يعني هن سيئين أو عم يعملوا على عكس القانون أو إشي غير قانوني، بس عم بعطوك المينيموم، وهذا هن شو هن شاطرين فيه وهن مصالح وهذا الإشي اللي بعملوه، وهن بدهن يقللوا المصاري اللي بدهن يدفعوها. من ناحية تانية أنت كعامل مبلا لازم تكون واعي لحقوقك، يعني مبلا لازم تعرف إيش يعني صندوق التقاعد، لازم تعرف أيامات العطل إيش اللي بتطلع لك، أيامات المرضية إنه بتطلع لك، شو أيامات الراحة إنه عندك يوم راحة أسبوعي، إيش يعني يوم راحة أسبوعي، يعني أنت في عندك يوم اللي أنت مفروض تختاره جمعة سبت أو أحد حسب ديانتك، وأنت هذا اليوم هو يوم اللي أنت بترتاح فيه، وإذا بشغلوك فيه عندك حقوق على هذا اليوم اللي هي مختلفة عن باقي الأيام. لازم تعرف شو ساعات تشغيلك، من أي ساعة لأي ساعة، من أي يوم لأي يوم.
0: طب في الحديث عن أيام الراحة، هل الحق لكل موظف أن يختار؟ يعني هل إحنا بنحكي عن قانون واضح المعالم؟ لأنه أنا بتذكر دائما كان في هذا الجدال حول المسلمين اللي بيشتغلوا في أماكن يهودية، وبتعرف يوم الجمعة في المجمعات التجارية وفي هذه الأماكن يعني بتكون أيام حافلة اللي تقريبا في ساعات الصباح خاصة، ما يعني كانوا يتهربوا المشغلين أو المسؤولين أو المدراء من إعطاء أي عطل في هذا اليوم، وكان دائما في هذه المتاهة أو النقاش الحاد دائما، أنا بدي أصلي يوم الجمعة، أنا بدي أرتاح يوم الجمعة، هذا يوم عائلي، ولكن المشغل ما كان يعطيه. فلحنا هنا بنحكي عن بالضرورة أنه هذا عمل غير قانوني، من حق المشغل أنه يرفض أو يطلب، ولا كيف؟
1: بدي أقول لك أول إشي كل الحالات، كل حالة وحالة وفي ظروفها، وأنا ما بدي أفوت على حالة معينة لأني ما بقدر أعطي استشارة لحالة معينة بلما أسمع كل الإشياء، كل المعطيات. ولكن في عنا قانون اللي اسمه حق شعود عفودافة من وحا، قانون ساعات العمل والاستراحة، إذا بدي أترجمه هيك كلمة بكلمة بالعربي،
0: صحيح،
1: واللي هو بيقول إنه لكل عمل بحق يوم اللي هو يوم استراحة، إن كان يهودي فهو يوم السبت، إن كان حد اللي هو مش يهودي فهي جمعة سبت أو أحد، وهو له الحق يختار. كتير محلات بتيجي بتقول أنا بمشي لأني أنا جمعة سبت مثلا ما بشتغل، بسكر من لما يفوت الجمعة لنهاية السبت، فأنا على الكل بحط إنه هن بيطلع لهن إيش ما بيطلع للعامل اليهودي. أنا ما بعرف محلات العمل، ولكن القانون هو جدا واضح إنه أنت عندك حق إنك تختار واحد من هدول الثلاث أيام بحال انه انت ديانتك هي مش يهودية.

0: فممكن انه يكون في هون نقطة، بس كمان مرة لازم كل حالي وحالي نشوف ايش بالضبط الاشياء اللي عم بتصير هناك.
1: حنان، بدنا نبلش نحكي هيك عن الانتهاكات. موضوع كبير وشائك وله كثير تفرعات، بس يعني احيانا الانتهاك ببلشش بقرار كبير وواضح او عنصرية اللي هي جدا واضحة، انما مرات برسالة صغيرة بعد الدوام او بطلب اضافي اللي هو مش من ضمن اطار تعريف الوظيفة ممكن. وبعد فترة هاي التصرفات الصغيرة بتصير الإشي الدائم والمتوقع. هل من حق المشغل على سبيل المثال إنه يتواصل مع الموظف بعد ما انتهت ساعات العمل؟
0: تعالوا نسوي الإشي بطريقة اللي هي أوضح، لأنه سؤال هيك كتير سؤال عام ومهم. إلي دقيقة أرتب الإشي، لأن زي ما قلت من البداية علاقات العمل هي علاقات اللي هي جدا ديناميكية. يعني إذا أنا اليوم بشتغل مثلا نقول كمحامية وفي عاملي بدون يخلصوها من الشغل، وأنا بعرف أنه عندي بس هذا الكم من يوم إسا بسرعة بسرعة أتقدم للمحكمة، ومجبورة أن إسا أتقدم بهدول الأيامات ومش عم بكفيني الوقت لأنا موجودة بالمكتب، بس مجبورين وفشوا ويعني بده يروح حق العاملي. فهل إذا أنا بروح على البيت بعد ما خلصت شغلي من المكتب وبشتغل كمان ساعتين هاي هي انتهاك لحقوقي؟ على الأغلب لا، لأنه هاي واحدة من واجباتي وكمان واجباتي للموكلين. ولكن إذا أنا بيكون في عندي مشغل اللي كل ما أروح على البيت ما بحس، ولا هو كل يوم ببعت لي رسالة بس كمان هاي الشغلة الصغيرة، احكي مع هذا الزبون، احكي مع هذا مش عارفة البني آدم اللي بنشتغل معه، احكي مع هذاك العامل، احكي من هون، من هون 5 دقائق، من هون 10 دقائق، من هون ربع ساعة، في هون عن جد سؤال هل عن جد عم بصير في انتهاك للحقوق. بس إنه أنا أفتح الحاسوب وأشتغل ساعة زيادة بالظروف اللي عن جد فيهن إشي طارئ، أو إني أرد على زبون 5 دقايق 10 دقايق، المحاكم ما بتشوفها كإشي اللي هو انتهاك للحقوق. بس كمان مرة لازم نشوف قديش بتعيد بعضه وإيش الطلبات اللي بتنطلب. هل بنطلب مني إنه أنا كل الوقت أضلني بالعمل، يعني تليفوني مفتوح فأنا 24 ساعة شغال؟ هذا مش وضع اللي هو طبيعي، هذا أكيد انتهاك للحقوق.
1: بدي أسألك هيك عن سيناريو آخر. أنا اليوم بشتغل مثلاً بمصلحة معينة ونطلب مني بعد ساعات الدوام أني أعمل محادثة، هاي المحادثة مدتها ساعة. هل هاي الساعة تحسب من أنه أنا اشتغلت مثلاً من البيت وهي ضمن ساعات عملي ولا لا؟ يعني إذا بدنا نصفي كل يوم زي ما حكيتي نحكي، وطبعاً في زمن الواتساب فيه دايماً شغال وفش وكأنه صار في غباش ما بين الشخصي والمهني، هل بهذا الوقت محسوب من ساعات العمل؟
0: زمان كان كتير سهل، لأنه كنا نفوت على المصنع ونشغل الماكينة ونشتغل على الماكينة من ساعة لساعة، وبعدين خلص نخلص الشفت تبعتنا نعطي الأواعي نغير أواعي بنروح على البيت وانتهى يوم العمل. وعن جد بالفعل اليوم مش بس التليفون متاح، التليفون والحاسوب وكل الوقت في إمكانية أنه يلا بس دي أفتح الحاسوب وأشتغل لي كمان شوي أو أحكي كمان شوي مع الزبون. السؤال هون أول إشي، هل هذا انتهاك لحقوق إني أنا أشتغل ساعة إضافية؟ هي مش انتهاك لحقوق لما أنا هاي الساعة الإضافية بندفع لي عليها. السؤال هو مش من وين أنا عم بعمل الشغل، لأنه بنفع أعمل الشغل من البيت، بنفع أعمل الشغل وأنا مسافر برا البلاد. السؤال أول إشي هل بندفع لي على هذا الوقت، وتاني الإشي هل إشي أنا عن جد اشتغلت، يعني هل أنا كنت إسا موجود كلياتني وعم بعطي وقتي وخدمتي وعم بخدم المشغل؟ إذا أنا كنت عن جد فاضي وعم بخدم المشغل وحاطت كل قدراتي لأجل المشغل، فأنا عم بشتغل وبطلع لي مصاري حق هذا الاشي.
1: من حق الموظف كمان يحكي بوضوح انه مش متاح بعد ساعات العمل؟
0: ده هقول لك، لأنه العلاقة ديناميكية فلازم يكون في كمان نية اللي هي الطيبة من الطرفين. يعني لما أنا بعرف أنه اليوم مثلا بشتغل بالحسابات وعندي آخر السنة مجبور مجبور مجبور أني أضلني شوي زيادة بالمكتب وأعطي شوي زيادة ساعات إضافية اللي بندفع لي عليها، وأجي هقول اسمعوا اليوم أنا على 6 طالع مستحيل أضلني للـ8 من ناحيتي ينحرق المحل، ففيهن مشكلة، فيهن مشكلة. من ناحية تانية بالشكل العام إذا أنا ساعات عملي من 9 للـ6 وكل يوم بدني يعني أضلني للـ8، في هون مشكلة صار. حقي إنه أنا أجي وأحط حد وأقول اسمعوا أنا ساعات عملي للـ6، ممكن يكون في إشياء طارئة هون وهناك، بس إنه تعالوا جربوا قولوا لي مثلا من بداية النهار إيش كل الإشياء اللي بدكم إياها مني عشان كمان أنا أعرف أرتب وقتي وهقدر أطلع أشوف اليوم حفلة مع أولادي مثلا. كل إشي برجع بالنهاية حسب رأيي ومن تجربتي بالنهاية كمحامية للطريقة.

0: طريقة التواصل، وكيف بنحط حدود مع بعض، كيف المشغل بطلب الطلبات، وكيف العامل بحط حدود وبفسر كمان ليش أنا اليوم بقدرش أتأخر، وليش بهاي الفترة بنفعش أنه أنا كل يوم أضلني ساعة زيادة.
1: في انعطافة حول موضوع العقود عقد العمل، وخاصة كل ما حكينا عن شركات أكبر اللي بيكون فيها يمكن العقود مفصلة أكثر، ممكن العقد يوصل 4 و5 صفحات من البنود، ومش كل الناس تعرف كل حقوقها، وأحيانا بيكون في ضغوطات لأنه يمضي عقد العمل. لما بتناقض بند معين أو أكثر من بند أنا وقعت عليهن ووافقت عليهن، ولكنهم بتناقضوا مع الحقوق الأساسية، الحقوق المعروفة واللي المفروض إن هالمحكمة بتأخذ فين بعين الاعتبار. وين بترجح الكفة؟ هل بترجح لأنه أنت وقعت مع حدا جبرك والقانون لا يحمل مغفلين، ولا القانون يعني وكأنه أوتوماتيكيا بنزل هذا البند من العقد؟
0: بعلاقات العمل عندنا قوانين اللي اسمها زي قوانين أساس، اللي هي حتى لو أنه العامل قرر أنه هو بده يجي ويقول أنا خلاص مش مشكلة أنا متنازل عن هذا الحق، ليه؟ ما في ولا أي معنى لتنازله. هاي اسم الحقوق، هاي هي بالعبرانية اسمها سخويات كوغنتيوت. هاي حقوق اللي أنا حتى لو بدي وتنازلت كعامل ما في له ولا أي معنى هذا التنازل. المشغل مجبور يدفع، حبيت حبيت ما حبيتش هذا القانون. زي مثلا صناديق التقاعد، كلنا في إلنا الحق بصناديق التقاعد بالبنسيا، إذا المشغل حب يدفع ولا ما حبش يدفع في قانون. إذا أنا كعامل تنزلت أو ما تنزلت ولا في أي معنى لتنازلي، بالآخر لازم تدفع. فإذا كان في عنا إشياء اللي مكتوبة بالعقد اللي هي غير قانونية أو فيها تنازل لحقوق اللي هي زي ما أنا قلت سخوت كوغنتيوت، هاي ما في إلها معنى. حتى لو أنا كنت نزلت ما في إلها معنى، ما في ولا أي معنى لتنازل.
1: شو أهم هاي الحقوق؟ صندوق التقاعد طرحتي في كمان حقوق
0: طبعا هيك؟ الحقوق الاجتماعية، أيامات العطل، أيامات المرضية، زي مثلا أنه يجي يقول لك المشغل حتى لو أنك مردت في شك إيش أنك ما تجيش على الشغل، في شك إيش في قانون المرضية. إذا أنا غبت وأنا في معي يعني تقرير طبي اللي بأرجي أنه أنا في سبب، أنه أنا السبب هو طبي، مش لازم حتى ينكتب شو السبب، بكفي بس أنه جيب لي التقرير الإشور محلها، وأنا بقول لك أنه أنا اليوم مش جاي على الشغل، أنا مش جاي على الشغل. يعني ما إذا أنت بتفكر أنه أنا بكذب هذا إشي تاني، إحنا فتنا على على على سؤال تاني، بس انه هذا حق ما في عندي حق انه انا اجي واجي. يعني حتى لو انت نزلت انه اوكي لا ايامات المرضية دي اجي في شك اشي، ايامات المرضية اذا انا بدي استغلها لازم استغلها، هذا حقي.
1: طب اذا بدنا نحكي شوي اكثر، نبلش نخوض يارا في الثقافة التنظيمية او العامة في المؤسسات، وخاصة كل ما تكبر وكل ما نبلش نحكي عن فوارق يعني كمان جندرية كمان مؤسساتية وكمان ممكن قومية، بلش نحكي عن مصطلحات كبيرة اللي بتطلع هنا مثل العنصرية ومثل التحرش ومثل الإساءة ومثل التنمر. فبدنا نحكي شوي هنا أكثر كيف مثلا ممكن إحنا نميز أو أنت يحسب إنه في هنا مجرد تصرف مزعج أو إدارة سيئة بشكل عام، يعني وين في انتهاك عن جد فعلي للحقوق، ممكن عن جد الحقوق الإنسانية الأساسية اللي هنا بتنمس، يعني كيف ممكن يثبت هاي الأمور في القانون؟ هل أنا بحاجة إنه مثلا الأكت يكون مصور؟ إذا أنا تعرضت ل مثلا إذا شخص تعرض لحالة تحرش أو حالة إساءة أو حالة ممكن ضرب أو صراخ من المشغل أو موظف آخر، فكيف تثبت هذه الأمور؟
0: أول إشي بدي أشكركم إنكو عم تطرحوا هذه المواضيع، لأنه هيك حتى السؤال كان فيه عدم راحة، لأنه نحكي إنه تنكيل وظيفة أو تحرش جنسي ولا أي شيء مهم موجودة، وأشياء اللي هي جدا مهم إنه نحكي عنها. لما أنا بروح وبحكي مع شركات ممكن أحكي معهن على التقاعد والعطل والمرضيات وكلاتن بعد وبسمعوا ممتاز وتعالوا نحكي ونشوف إذا عم نعمل صح، بس تنقال كلمة تحرش جنسي واو، أول إشي هدوء، تاني إشي يعني إذا إحنا حكينا عن هذا الموضوع وكأنه العمال بعرفوش ولا أي إشي عن هذا الموضوع، وإسا إحنا بدنا نجيب نفتح عينين العمال على الموضوع وكأنه أبصر شو بده يصير كارثة. فأول إشي ممتاز إنه إحنا نحكي عن هاي المواضيع لأنها مواضيع مهمة، وتاني إشي هالمواضيع بتصير وبتصير بكل محلات العمل سواء أنت بتعرف أو بتعرفش، والأفضل إنك أنت تعرف

0: تعرف شو المسؤوليات اللي عندك إياها كمشغل، لأنه بالنهاية المسؤوليات تبعتك كمشغل هي مش هالقد إيش اللي هو بخوف. المسؤوليات تبعيتك هي أساسية، هي مهمة، وهي لما أنت بتفهم شو اللي موجود ورائها هي جدا إنسانية. فأنا لما ببلش أحكي عن هاي المواضيع مع المشغلين ببلش أفسر لهم أول شيء من المحل الإنساني. بني آدم جاي على الشغل، جاي يترزق وحاسس إنه في عدم راحة، في حدا بدور وراه، في حدا بدور عليه، في حدا بده يطلعوا من محل الشغل. فقال المشغل بحاله مرات كتير بقعد بقول لا بدي أعرف، بدي أسمع شو اللي عم بيصير. فأبلش بالمحل الإنساني، طبعا نفهم بالمحل الإنساني شو هي المحاور، شو هي الواجبات، وليش أصلا في عنا هاي الواجبات. الواجب الأساسي تبعنا هو إنه العامل لما يجي على الشغل يحس أمان، يحس أمان. لازم العامل لما هو بيجي أو العاملة يحسوا انه هن ببيئة اللي بتحترمهن، اللي آمنة إلهن، اللي خالية من التحرشات، اللي خالية من الإساءات، اللي هو هذا إشي جدا جدا جدا أساسي عشان كل واحد فينا كمان يقدر يعطي الماكسيموم إنتاجية تبعته لمحل العمل. لما إحنا قاعدين ومتضايقين وكل الوقت مضغوطين ومش طايقين، وفي عاملات بوصلوا عندي بحالات اللي الدنيا بكم مش قدرات اصلا يفوتوا بعد على محل العمل وبيطلعوا مرضيات، وعن جد حالتهم النفسيه صعبه. طب هاي كيف بدها تطلع انتاجيه؟ كيف بدها تشتغل عندك بمحل الشغل؟ ما بتقدر، فيش مجال، فيش مع مين تحكي. فاحنا عشان العامل حق المصاري اللي عم ندفعها يقدر يعمل انتاجيه، لازم انه هو يحس مرتاح بمحل العمل.
1: حنان، انا وحمزه هيك نشاركك شوي من ما خلف الكواليس. واحنا نحضر للحلقه سالنا يعني ناس وتوجهنا لناس، أو سألنا حتى بشكل عام على الإنستغرام إذا في حدا مرك بتحرش في مكان العمل أو إساءة معينة أو عنصرية. كثير أشخاص ردوا إنه مركوا بس ما قبلوا إنه يطلعوا. ممكن كمان شوي حمزة يشاركنا هيك ببعض القصص. يعني بدي أسأل سؤال اللي هو بديهي، ليش الأشخاص ممكن تشاركني وتشاركك وتشارك أشخاص قراب عليها أصحابها بس مش ولا يمكن تلجأ لإجراء قانوني؟
0: بدي احكي لكم قبل الاجراءات القانونيه، اصلا في ناس ما بتعرف انه هي اللي عم تمرق هو تحرش، لانه ما بتعرف شو اصلا التعريف شو التعريف تبع التحرش. وهون بدي اقول شيء. اول شيء في فرق بين لما في عامل وعامله اللي هن في نفس موازين القوه بيناتهم، اللي العامل لسه بيجي مع بتطلع على العامل بيقول له اسمعي انا فتره اللي بعرفك وفتره لنا احنا قاعدين بالشغل مع بعض وبحب قاعد ممكن نطلع نشرب اشي مع بعض مثلا. في قصص حب صارت بمحلات العمل وهذا اشي اللي هو طبيعي. في ناس اللي هي تعرفت، في ناس اللي هي تجوزت كمان بمحلات العمل، انه من محلات العمل. لما احنا عم نحكي عن حاله تبعت موازين قوه اللي هي متساويه، لما اول مره انا باجي وبتقدم لهذا الانسان، إذا هذا الأول مرة الإنسان رفض أو الإنسان رفضت، فإحنا تمام، ما في هون تحرش. التحرش بيصير بالمرة الثانية، لما أنا الإنسان اللي قبالي تقدمت له مرة حكى لي لا وأنا عم بتقدم مرة ثانية، المرة الثانية إحنا بلشنا نفوت على حالات التحرش، لأنه هو أرجاك عدم الرغبة وأنت كملت. في حالات اللي أصلاً مش لازم يكون في أول مرة، هاي الحالات هي لما إحنا بنحكي عن موازين اللي القوة فيها من بداية غير متساوية. مثلا مدير وموظفة، المدير دايما دايما جاي مع موازين قوة أعلى. ليش؟ لأنه هو اللي مسؤول عنها، هو اللي بعطيها إيش تعمل إيش تشتغل، هو اللي بالآخر بقدر يطلعها من الشغل، هو اللي بقدر يقيمها بالشغل. هو ممكن يقول لا والله هي مش عم تيجي على الوقت، مش عم تيجي، بطل يعجبني كيف هي عم بتعمل أدائها، وأنا بقول يلا تعال نخلصها من الشغل ويطلعها. ممكن الإشي مخصصش اللي بالأداء، ممكن أصلاً خصه بأنه مرة واحدة تقدم وهي قالت لا. بس عشانك إحنا بنقول بهاي الحالة مش لازم أصلاً يكون التقدم الأول هو بحد ذاته تحرش. في اليوم المحاكم صارت تشوف حالات ثالثة اللي هي هاي حيالات اللي نوعاً ما جديدة، اللي إحنا بنشوف إنه هو مش مدير مباشر ولكن مش عامل اللي هن بنفس موازين القوة. على سبيل المثال عنا تنين اللي بيشتغلوا بمطعم، هي بتشتغل نادلي جديدة إسه بلشت، وهو طباخ من 10 سنين أو 15 سنة، وهو كتير صحاب مع أصحاب المحل وعنده كتير نفوذ. فهون المحل صح إنه هن وكأنه عندهم نفس على الورقة أوكي وظائف اللي هن متساوية، ولكن بالفعل موازين القوة مختلفة. فهون برضو ممكن التقدم الأول نشوف تحرش جنسي. فهاي فروقات اللي أصلاً كتير مرات بتقدموا ما بعرفوا إيش لازم نعمل، إيش هل أنا مرأت تحرش هل ما مرأتش تحرش، هل لازم أستعمل

0: تضمنت انه يصير في تنكيل. هل انا اصلا وين باجي احكي؟ كثير بيجوا يحكوا بس لما الوضع كارثي. واغلب اللي للاسف اغلب اللي بمرقوا التحرشات هن نساء، والنساء بفضلوا عاده انهن ولا يواجهوا لانه بدهن يخلوا السلام وما بدهن يخسروا محل العمل، وبدنا نكون بمحل اللي خلص هو لحاله بفهم ومش مشكله، وخلص مره واحده حكيت له خلص بحكي له كمان مره خلص مش مشكله، وبالاخر بنلاقي حالنا فجاه يوم قبل الفصل بتقول لي اسمع الموضوع اصلا مش مهني. يعني
1: في نساء كمان بتلوم حالها،
0: بتلوم حالها، وفي كمان كتير خجل. يعني إذا إحنا اليوم بالراديو وكان نقاش اللي هو حوار بتعرف مش بقلب، إحنا مش بقلب السيتويشن، مش بقلب الحالة، مش بقلب الظرف، مش بقلب محل العمل اللي عم نعيش هاي الحالات والمشاعر كلياتها، وهالقد صعب علينا نحكي كيف إنسان اللي عم بعيش كله. وكتير مرات ممكن يكون في وراها عائلة، ممكن ولا أولاد، ممكن زوج، ممكن بصير تقول أوكي إسا
2: تفاقم المجتمع، تفاقم
1: كمان نظرة المجتمع.
2: سؤال كمان ممكن أحيانا يعني حنان بتقول أو بيقول خلينا نقول يعني الموظف إنه كيف بدي أثبت هذا التنكيل أو كيف بدي أثبت حالة التحرش. فسؤال هنا وين حدود القانون؟ هل شهادتي لحالها كافية؟ هل لازم يكون في شهود؟ هل لازم يكون في كاميرات؟ هل لازم يكون في توثيق؟
0: أوكي. تعني نسأل حالنا أول إشي شو مسؤوليات المشغل؟ لأن المشغل عنده واحدة من مسؤولياته هي إنه يكون في شخص بمحل العمل اللي هو يكون مسؤول عن موضوع التحرشات الجنسية، وهذا الشخص مفروض ومفضل حسب القانون، هي مش حسب يعني تجربتي أو إشي، بس هي حسب القانون مفضل إنه يكون امرأة، على الأغلب لأنه أغلب المتحرش فيهن هن نساء للأسف، فمفضل أنها تكون امرأة يعني مسؤولة عن موضوع التحرشات الجنسية اللي هي بتقدم إلها الشكوى. كيف تتقدم الشكوى؟ الشكوى بنفع تتقدم أو لفظي أو خطي، ممكن العاملة نفسها تتقدم الشكوى، ممكن حد نيابة عنها، المهم أنه المشغل يعرف. وهي المساحة اللي القانون بعطيها لأنه بعرف قداش الموضوع صعب. بالدقيقة اللي إحنا أول إشي كمان واحدة من مسؤوليات المشغل إنه يقولكو يقول للعمال والعاملات من البداية مين المسؤولة، فأنت مش تروحي تبلش تدوري على مين العناوين اللي أنا لازم هقعد أتشكى إلها وبلكي أتشكى لهدو لهداك ولهيك، لا لازم يكون بمحل الشغل مسؤول اللي أنتو بتعرفوا إنه هو المسؤول عن موضوع التحرشات الجنسية. لما بتكون تقدموا شكوى أنتو بنفع تقدموا بشكل مباشر أو حد أنت صديقة إلك بتعرف خليها هي تقدم عنك إذا أنت خايفة.
1: أنت هون بتحكي عن كل أنواع المؤسسات، مصلحة صغيرة، مؤسسة ضخمة، نحكي عن كل أنواع المؤسسات
0: طبعاً.
1: يعني إحنا اشتغلنا أنا نقلت فوق 10 محلات شغل بالعشر سنين الأخيرة، ولا مرة حدا أشر لي، ممكن مرة بس مؤسسة واحدة وللأسف مؤسسة يهودية هي بس اللي حكت لي إنه فلانة لفلانة في كمان إشي اسمه تكنون هتردوت منيوت، ساعديني بالترجمة للعربي، فممكن بس محل واحد.
0: أنا جربت أترجم التكنون بس كان يطلع لي لائحة، بس هي مش بالضبط لائحة. إذا دقيقة بحكي عن التكنون، بس بدي أحكي إنه واحدة من النصايح اللي أنا بعطيها للمشغلين هي إنه اكتبوا بعقود العمل، اكتبوا بعقود العمل اعرف انه بحال التحرش جنس المسؤول عن التحرشات الجنسيه هي السيده 1 2 3 تفاصيلها التليفون الايميل وين بنفع تلاقوها لهي الامراه، يكتبوا بعقد العمل على اساس اذا العامل مش عارف بلكي يدور بعقد العمل ويلاقي عقد العمل موجود. لازم يكون له عنوان. اسا اذا احنا مؤسسه اللي هي 25 عامل واقل، اوكي، في تكنون اللي هو موجود بقلب قانون مع التحرش الجنسي، لهذا التكنون بنفع تطبعوه وتحطوه وين بمحل اللي يشوفوه العمال، وهاي بتكون الواجب تبعكم للمنع كأنكم قمتوا فيه. بحال أنتوا فوق 25 عامل لازم الشركة أو المؤسسة تأخذ هذا التكنون تعمل له تعديل حسب الظروف، طبيعة المحل العمل. الهدف من هذا التكنون وهاي اللائحة إنه هي بتيجي بتقول للعامل حقوقه. انت هاي شغله اللي هي صعبه على الشركات يعملوها، بس انا ما بفهمش ليش هالقد صعبه. في شركات بحبوش يعملوها، ليش؟ لانه بالنسبه لهم شو انا اسا بفتح عيون العامل انه شو انت بتعرف فجاه حقوقك عن التحرش الجنسي، وكانه اذا عرف عن حقوقه يعني راح يصير المشكله. بالعكس، اذا العامل ما عرفش عن حقوقه من راح يروح يسال؟ مش راح يروح يسالك انت كمشغل، راح يروح يتشاور مع محامي. فلا، خلي العامل يعرف شو حقوقه من اللائحة، يعرف مين الإنسان اللي يتوجه له، يتوجه للمسؤول عن التحرشات الجنسية. تعمل أنت واحدة من الأشياء لازم يعملها المسؤول عن التحرشات الجنسية، هو لازم يعمل فحص بدقيقة اللي فيه شكوى، بيسأل الإنسان المتضرر، الإنسان اللي إحنا عم ننسب إله عملية أو الشك بالتحرش، لازم نسأل عمال اللي كانوا موجودين، لازم يعطينا تقرير مع تلخيص، لازم يقولنا شو هو بيقترح إنه نعمل. المشغل بعدها لازم يعرف يأخذ هذا التقرير يقرأ يقرر شو بده يعمل. لما انت بتيجي وبتعمل كل هذا الاشي جويت المؤسسة، الاحتمال انه ولا تلاقي حالك بالمحكمة هو كتير اقل. لما انت بتعطي للعامل المحل والعنوان، على الاغلب رح يجرب اول اشي انه يخلص الاشي مثل ما لازم بقلب المؤسسة.
2: حنان لهان، انت بتقولي وكأنه في حال انا مشغل او انا مسؤول وبلغني ووصلني الحالة والشكوى، انا مش المفروض أبلغ؟ يعني شو المفروض أنا أعمل كمشغل؟ هل أنا بقدر أحلها بشكل داخلي ولا أنا مجبور بحسب القانون إنه أبلغ الشرطة؟
0: أول شيء أنا مش مجبور أبلغ الشرطة. لما في حد من العمال بقدم شكوى على التحرش الجنسي، أنا المشغل لازم أول إشي، في عنا المسؤول عن موضوع التحرشات الجنسية، هو بيقوم بفحص الشكوى. فحص الشكوى يعني أنا بنادي العاملة المتضررة، بسمع منها، بنادي الإنسان اللي أنا بقول إنه هي بتدعي إنه هو تحرش فيها، بسمع منه. إذا كان في كمان عمال بالمحل بسمع منها، بكتب بنهاية الأمر تقرير وفيه إيش أنا فهمت من كل هاي القصة وإيش شكله الإشي اللي كان هناك، لأنه ولا واحد فينا كان وشاف، إحنا نفهم من إيش الناس عم بيحكوا لنا. بكتب أنا هناك بالتقرير وإيش أنا بقترح. ممكن واحدة من الاقتراحات تكون إنه يمكن الاقتراح أو إنه الإشي اللي أنا وصلت له إنه ما فيش تحرش. ممكن في حالات زي هيك، ممكن في حالات اللي يقولوا لا كان في إشي اللي هون هو إشي مش مفهوم رمادي، ما كانش زي ما لازم، مساحة رمادية. اللي أنا بقترح إنه العامل والمدير، هذا والمدير أكيد رح يكون فيه، بس إنه نقول العامل والعاملة، تعالوا ناخذ شيء هون شوي، العامل والعاملة ما يشتغلوا مع بعض، أو إنه هاي العاملة تكون بورديات معينة اللي هو ما يكون بنفس الورديات، أو إنه هو يشتغل بفرع معين وهي تشتغل بفرع تاني، أو ممكن عن جد إذا كان مدير إنه لا هو ينتقل لفرع تاني، أو ممكن نلاقي حلول. ممكن في عدة أشياء اللي ممكن يعني المسؤول يقترح.
2: أي عقوبات هنا حنان؟
0: هاي بحال انه احنا بعدنا بالمنطقه الرماديه. اذا بالمنطقه اللي احنا شايفين انه اكيد كان في تحرش، ساعتها المشغل لما هو باخذ التقرير وبيشوف انه كان في تحرش او مثلا كان في اساءه، باخذ المشغل وبقرر شو بده يعمل. هل بده يفصل؟ هل بده يبعده؟ هل بده يعطيه وظيفه تانية اللي ما فيها تعامل شالي مع بني ادمين؟ ما بعرف، كل واحد بيقدر يشوف شو الامكانيات الموجوده عنده، شو الظروف بمحل عمله. بس بالنهاية هل أنا مجبور أني أنا أروح أبلغ الشرطة؟ لا. التحرش الجنسي هو كمان هو إشي جنائي، فبنفع العاملة أنه نقول له واحدة من الأشياء، وهذا مفروض شي يكون مكتوب بالتقانون، واحدة من الأشياء اللي ممكن تعمل ليها هو برضو أنك تتوجه للشرطة لأنه هذا إشي جنائي، وهي قرار إلها، أما أنا ما بقدر أتوجه عنها.
1: حنان، هون إحنا حكينا عن التحرش، إذا بنحكي عن العنصرية، هل البنود القانونية هي مماثلة مشابهة في حالات مساحات رمادية بالعنصرية ولا؟
0: العنصرية احنا بنحكي عن قانون تاني اللي هو مساواة الفرص في محل العمل وحق شفيان الزمنيات بحفظة، اللي هناك بقول انه ممنوع انه احنا نميز بين العامل بكل فترات. على فكرة قبل لما أنا أولريدي بس نديته على مقابلة عمل، بمقابلة العمل، بفترة العمل، بفترة انتهاء العمل، كلها ممنوع أنا أميز بين العمال على الخلفية القومية الدينية كلها هاي. وهناك إحنا بنحكي عن قانون تاني، وهون بدي أقول إنه في كتير مرات اللي العامل هو اللي لازم يثبت بهذا القانون. بداية اللي احنا ارجينا الشك الاولي بصير الاثبات هو على المشغل انه هو ما كان ما ميز. ففي هون اشي كتير حلو بهذا القانون، لانه منعرف قديش صعب انه نثبت. يعني العنصرية احنا مش دائما منشوفها، ومرات ممكن تكون عن جد يعني
2: مبطنة
0: او بتصرف اللي احنا ما وثقنا، فالعمال برضو ما بمشوا يعني بمحلات العمل وهن فتحين الكاميرا والميكروفون. ففي هون علامات اسئلة، بس ممكن كتير مرات برضو نقدر نستخلص من السياق أو نأرجع إنه إذا في عندي عامل اللي بقول لي إنه أنا متأكد خلصوني عشاني عربي، والمشغل بقول لي لا أنا خلصته لأنه إسا الوضع عندي المادي مش منيح، بس أنا شايف إنه هو بعده عم بيستقطب عمال وعم بيستقطب عمال برضو لنفس وظيفة العامل. ففي هون سؤال، هون أنا ورجيت بالبداية، فإسا العامل المشغل لازم يورجي إنه

0: وما ميز.
1: هل بتعتقدي حنان بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة، وطبعا واضح لك ولكل المستمعين كمية العنصرية المتزايدة، سواء كانت في أماكن العمل تحكوش بالعربي مع الأطباء، هل هذا أثر بازدياد الحالات ممكن اللي بتوصلكم للمكاتب؟ هل المحاكم أيضا من الطرف الآخر بعدها بتعامل قضايا العنصرية مثل ما كانت تتعاملها بالتسعينات والألفينات، أم اختلف التعامل معها؟
0: بدي أحكي أنه أنا شخصيا كتير كان عم بوصلني آخر فترات توجهات بالنسبة لبوستات اللي انكتبت، أنه كان في كتير ملاحقة لبوستات اللي انكتبت وهقل أنه حكينا بالعربي أو ما حكينا بالعربي. بس لدي أقول أنه هل إحنا شاعرين كلياتنا بإزدياد العنصرية مش بس بمحلات العمل؟ أنا شخصيا يعني كحنان كجزء من هذا الشعب صعب أنك ما تحس بالتغيير اللي عم بيصير
2: بالجو العام.
0: وهو مش من سنة واحدة، يعني هو تراكمات اللي احنا عم نشوفها. ولكن هل الإشي عم بفوت شوي شوي على محلات العمل؟ عم نسمع شكاوي، عم نسمع أنه في توتر بين العمال، عم نسمع أنه في عمال عم بحسوا مش مريح، أو أنه في طلبات اللي هي مش شايفينها كمعقولة. ما بقول انه يعني طبعا اذا اي حدا بحس انه فيهم طلبات اللي هي عنصرية تمييزية وقفوا حقكو، واللي انا بقوله بهاي الفترة انه في كتير مرات احنا تعودنا انه نتصرف وكأنه خلص مشي الامور من ذكاء اجتماعي اللي تعلمناه على مدار السنين. وبفكر انه اذا اي حد بشوف حاله عن جد في اشياء عم تتغير، في اشياء اللي هي عم بتصير انتهاكات، مش غلط انك تبلش توثق، مش غلط انك تبلش كمان مرة تاخد حذرك، تفهم شو الاشياء اللي عم بتصير. اذا في اشياء اللي هي مش عاجبتك وعم بتشوف انه في اشياء اللي هي في عندك اسئلة هل هي قانونية او لا، اسأل، استشير. ما تخلي الاشي بس بينك وبين نفسك او بينك وبمحل هذا اللي خليني اغضب لحالي، انه لا استشير شوف وكل حالي.
1: حكيتي حنان كمان، اولا هي رسالة جدا مهمة، وانا بتخيل انه يعني لابد ايصالها، فانه بنفع نبطل نكون كثير ضحايا، بنفع كمان نحاول نبلش يعني ننتزع حقوقنا انتزاع يعني من أصحابها. سؤالي حول موضوع البوستات اللي ذكرتي، سؤال هاي منطقة جدا رمادية وهي متخذة ذريعة سواء في شطب الأحزاب اليوم يارا، في إبعاد الطلاب الجامعيين في وقت سابق، ومؤخرا أيضا في موضوع العمل. وين بتوقع يعني وين بتوقع هذه الحدود بين إنه يعني أنت كمشغل أو أنا كمصلحة أو أنا حتى كمستشفى أو كمدرسة، هل أنا حقي ألبس قبعة البركليتوت يعني وأصير أنا الأمن العام هسا وبحاسب الموظفين اللي عندي شو فكروا وأي بوست كتبوا وشو شعروا وأي لون لبسوا؟ يعني وين القانون هنا بتعاطى مع هذا الموضوع؟
0: بدي أحكي هيك، في قطاعات اللي هي هناك القوانين فيها جدا واضحة بكل ما يتعلق بالآراء السياسية، وسواء كنت عامل عربي أم غير عربي. وهي القطاعات من البداية واضحة، يعني بتقول لك أنت عم تخدم مثلا نقول في عمال اللي هن عمال الدولي،
2: القطاع العام
1: وزارات ولا
0: بالضبط، بيجبر لك أنت من البداية عم تخدم وأنه عم تشتغل تحت هذا القطاع، فما بتقدر أنك تيجي وتطلع بأشياء سياسية، لأنه زي وكأنه بنسمع وكأنه هاي برضو أش الدولي نفسها ممكن بتفكر أو التوجه تبعها. ففي قطاعات اللي هي جدا واضحة، بس أنا بدي أحكي دقيقة عن القطاع الخاص. وكتير مرات بنسمع إنه في عامل اللي فسد عن عامل وفسد وحكى عن عامل إنه هو كتب هيك، أو في حتى بالقطاع العام اللي مرات بنشوف إنه عامل حط إشي وكان البروفيل تبعه مسكر، ومع ذلك حد تاني إجا صور وبعت للمدير والمدير جابه والمدير. في مشكلة هون، في مشكلة في موضوع الخصوصية اللي بيفوت هون، في موضوع انه وانت انا ببطل عامل وبصير انسان اللي هو شخص خاص حر، انا شو بدي اقوله حر، شو بدي اكتب، وهل انا 24 ساعة عامل اذا انا بالقطاع العام او بالقطاع الخاص؟ طب وايش الاشي بقول اذا انا غضبت بفترة اللي الكل غضب فيها؟ وايش الاشي بقول انه اذا انا عبرت بطريقة اكس بطريقة واي، بلا ما اني اجي اقول هل الطريقة صح ولا غلط، ولا مش عم بفوت على هذا النقاش، بس بقول عصبانت عبرت ايش الاشي بقول. وبفكر انه في ملاحقات اللي عن جد صارت

0: يعني كتير بمحل تبع ترهيب أكتر من ما هي بمحل عن جد اللي فيهن إشي اللي هقول عن جد كان فيهن كتاب اللي هي جدا مسيئة، وكان في كتابات مسيئة تعال هقول هيك، في كمحامية برضو أنا شفت كتابات مسيئة وهذا الإشي برضو يعني عندي الانتقاد تبعي إله، بس في محلات اللي عن جد صار الإشي بمحل تبع ترهيب، ومهم إنه إحنا نوقف ونسأل وانت الإشي صار ترهيب، وانت عن جد المشغل بتطلع إشي بقول يعني أنا كقطاع ما بقدر أسمح إنه هيك إشي ينكتب، في هيك حالات وفي حالات اللي هي عن جد كان ترهيب
1: إله الحق. هل أنا إلي الحق يعني كمشغل إنه أوقف عامل عندي أو أرفضه لأني شفت إنه كتب بوست معين؟ يعني مش هل هذا مش هل مفروض وظيفة الشرطة؟
0: رح أعمل تفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالقطاع العام في عندك الحق إنك أنت تناديه على ما يسمى الوعدات مش مع
2: جلسة استماع
0: والطاعة، وفي هنا يعني بروسس مختلف تماماً. بالقطاع الخاص أغلب المحلات ما في عندهم وعدات مش معت وما في عندهم هاي القوانين كلياتها، ففي بصير السؤال عن جد وانت أنا كنت إنسان خاص وانت أنا كنت إنسان بقلب الشغل، هل أنا عملت الإشي بوقت اللي أنا موجود بالشغل، كتبت الإشي، هل أنا كتبت الإشي أو تعاملت برضو مع عمال بطريقة معينة، إيش الوظيفة تاعتي، هل في خوف إنه أنا بالوظيفة تاعتي كان في عندي هون إذا أنا هيك تفكيري ممكن إنه أنا يعني كنت بميز قاعد ناس تاني خلال هاي الفترة. في أسئلة
2: حنان يعني حكيتي عن بس حكيته جلسة استماع، يعني ما قدرتش ما اتطرقش للجامعات والبوستات اللي انكتبت وتجنيد أقسام معينة في بعض الجامعات، تجنيد طلاب يترجموا بوستات عن طلاب ثاني، ممكن تخدينا أكثر لهذا المشهد؟
0: بدي أقول إنه أول إشي برضو عم نحكي عن شريحة اللي يعني هيك بدي أقول منرجع كمان مرة لموضوع وين بيصير الإشي، إنه أنا عم بحكي عن يعني عن رأيي الشخصي، وين الإشي بيصير شوي ترهيب، وين الإشي بيصير إنه لا أنا بدي أعلم الباقيين، وفيهم أسئلة كل في حالات وحالات، وفي ناس اللي كانت كاتبة آيات قرآنية وتفسرت بطريقة معينة، وفي ناس اللي كانت كاتبة بوستات، وفي ناس اللي اللايك تفسر بطريقة معينة، وفي ناس اللي أصلا ما كانت كاتبة البوست كانت عاملة شير أو حد عاملها يعني منشن بقلب البوست اللي هن كاتبين وهن أصلا ما بعرف أنه هو عنده يعني كان على الوول. ففي كتير حالات اللي هي مختلفة، بس بدي أحكي أنه برضو إحنا عم نحكي عن شريحة اللي هي بالناحية الأعمار مختلفة يعني، وبفكر موضوع الجامعات شوي بيختلف عن محلات العمل لأنه
2: العلاقة كمان بتختلف
0: برضو يعني. بتختلف، بس كمان بالجامعات مفروض أنه جزء من المحل بجامعة هو أنه يكون في عندك المجال أنك تعبر عن رأيك. كمان مرة لازم الواحد يشوف عن إيش البوست المعين وكيف الإشي وإيش، بس طبيعي ونقدر نقول إنه كان في حالة ترهيب. ومع ذلك إذا أي حدا بحس بمحل العمل إنه هو عم بتم التمييز ضده أو أي إشي اللي هو عم بتم التعامل معه بطريقة اللي هي عنصرية، استشيره، اسأله وافقده، ما تضلكوا مع الشكوك هاي كمرحلة أولى قبل ما تعملوا أي إشي تاني، استشيره قبل شو انكم تستشيروا.
1: حنان بدي يعني ولا المستمعين بدي اخذ اقتباسات من شهادة وصلتنا من شابة عربية عملت في مؤسسة عربية في قطاع ثالث، خلينا نقول يعني هي مؤسسة مش بالقطاع الخاص وليست بالقطاع العام، بالمجتمع المدني او الحفرة الإزراحية ما يسمى. ومنها بدي لأنها تتعلق بموضوع التكنون أو لائحة القوانين الخاصة بالمؤسسة نفسها، نحكي عن لوائح القوانين هذه في المؤسسات. بحسب شهادتها كان في بمكان العمل قوانين صارمة جدا، يعني تكنون كثير هيك أبنورمال بمحل معين، في أشياء غريبة عجيبة تبعت إنه مثلا أحد البنود فيه ممنوع إنه خارج ساعات الدوام أو العمل بأيام ما فيها عمل أنا وزميل أو زميلي إلي نكون طالعين مع بعض نشرب قهوة مثلا، يعني ممنوع يكون في أي علاقات خاصة بيننا حتى لو إحنا بنحكي عن أيام عطل أيام خارج ساعات الدوام. وكمان أحد القوانين كانت إنه ممنوع إنه تغادر من دون ما تمر على المكتب وتودع المدير العام تبع المؤسسة وليس مديرها المباشر. وكانت دائما بالغالب بنسبة 90% لما

0: نحكي عن مدير عام لمؤسسة، هل هذا يعتبر في دائرة ممكن التحرش، وخاصة أنها بتحكي عن محاولات متتالية مثل ما ذكرت في البداية؟ وين الحدود تبعت التكنون وحرية المؤسسة في وضع لائحة القوانين أو ما يسمى التكنون في مؤسستها؟
1: بدي أقول إنه هيك، أول إشي أنا ما شفت التكنون نفسه، فما يعني ما سمعت كل التفاصيل، ما بقدر أعطيها استشارة قانونية، ولكن بدي أحكي هيك بشكل عام. أول إشي، في عنا اليوم إحنا ما يسمى بتنكير الوظيفة، والتنكير الوظيفي هو إشي اللي جدا صعب إنه إحنا نثبته. بس في تصرفات زي مثلا لما أنا باجي بطلب من العامل إنه ما بروح غير ما بقول لي مرحبا، غير ما بقول لي باي، أو إنه تضلك لساعات اللي هي جدا متأخرة، أو إنه أنا بلاحق ورا العامل، أو أنا بشوف شو هو بعمل بأيامات العطل، أو إنه أنا بقول لك شو تعمل بأيامات العطل. فالتنكير الوظيفي هو إيش اللي لازم يكون متكرر في عدة، أوكي، في عدة تصرفات اللي هي بتزيد وبتنضاف واحدة على التانية. ولكن هون موضوع التحرش برضو يعني ما مش كتير فهمته من الشهادة، بس اللي ده أقوله إنه مرات كتير التنكيل والتحرش بيجوا مع بعض. يعني كتير مرات إنسانة لأنها قالت إنه هي مش معنية إنها تطلع أو إنها تلتقي أو إنها تعمل إشي معين، فبصير في تنكيل، بصير أدور وراها، بصير أجرب أخنق قد ما بنفع. كتير مرات بيجوا هدول الأشياء مع بعض. الفكرة إنه حدا قرر يحط طلبات اللي هي أنا مش شايفة كيف، يعني هي لما أنت عم تحكي لي إياها إنه أنا مجبور هقول مع السلامة كل يوم وهقعد ساعة زيادة عبين ما أن أسلم، يعني كإشي اللي هو إجباري كمسؤوليتي كعامل، أنا بالنسبة إلي هاي لحالها هيك تعرفوا عالم أحمر ريد فلاج. بس لما أنا عم بضيفها على باقي الأشياء وإنه حد كل وقت بلحق وراي وإنه أنا بحس حالي ملاحق وأنا بحس هاي بفوتوا لي على الحيز الشخصي، فساعتها أنا هون كنت بحس إنه يعني في هون محل المبلا لازم نسأل ولازم نفقد موضوع التنكيل. ممكن إنه يكون في هون تنكيل وظيفي، وحتى لو إنه أنا حطيت هاي الطلبات بلائحة وجيت قلت هاي اللائحة الموجودة، ما بقول إنه الإشي قانوني. يعني حلو أن قررت تكتبها بلائحة، بقولش لأنه الإشي قانوني.
2: وهنا مهم نفرق بين لائحة وبين قانون. يعني مرات ممكن إحنا نتخربط نشوف هاي اللائحة ونحس أنه هاي قانون وكأنه نخضع،
0: كأنها هي أعلى من القانون.
1: القانون هو القانون اللي تم سنه بالكنيسة، يعني تم المصادقة عليه 3 مرات، ومرق بيكون القانون قبل ما ينسن بيكون في بروسس اللي بمرقه، يعني في هون مش بيوم وليلة بنسن قانون، بيكون في لجان وبيكون في اشياء يعني بمرق لانه يكون في المصادقة على القانون. التكنون هو ممكن يكون كمان اشي داخلي كتير مرات اللي المشغل نفسه بيكتبه، وك يعني في لائحة قوانين اللي هو خلقها لمحل العمل. بس بقولش انه هاي الاشياء اللي هي بالتأكيد قانونية.
0: يعني مش بالضرورة كل لائحة عمل او تكنون هو قانوني.
1: لا، عشان هيك مثلا في قانون منع التحرش محطوط هناك تكنون لدقمة، اللي بيقولوا لكم بنفع تيجي تاخذوا هذا التكنون وانه تحطوه زي ما هو، اذا انتوا لحد 25 عامل وهقل بنفع تاخذوه، واذا فوق ال 25 بنفع تاخذوا هذا التكنون وتعدلوا عليه. بس هناك التكنون موجود بقلب القانون، يعني محطوط ومبين وواضح لنا. بس في محلات المحلات نفسها بتقرر شو بدها تكتب، ما بقول الإشي إنه هو قانوني، وبنفع دائما إذا إحنا بنحس إنه في إشي مش قانوني إنه بلا نطلع عليه ونمتحنه وبرضه نأخذه على المحكمة الامتحان.
2: حنان، هيك قبل ما نبلش ننهي، في دايماً فكرة مسبقة عن المشغل العربي إنه هو بيشتغل بطريقة غير قانونية، بده يستغل العمال، بده يعمل أبو عرب. قديش هاي الأفكار هي صحيحة؟ وقديش اليوم إحنا كمجتمع عم نتبنى ثقافة ثانية في سوق العمل كمشغلين وممكن كحتى أجيرين؟
1: أنا بدي أقول إنه من تجربتي الشخصية مع المشغلين العرب اللي أنا صح لي أتعامل معهم، يعني ربنا الله، لحد اليوم ما كانش في عندي مشغل اللي إجا قال لي بدي أكل حق عامل. يعني مبارح كان عندي بعدني مكالمة مع مشغل اللي يعني إجا قال لي إنه إيش أعمل، أنا رح أربح شوي هقل بس أنا بديش أكل حق عامل، أنا ما حدا بدي أكل حقه. وكتير مرات أنا بشوف بالمشغلين العرب إنه المشكلة هي مش إنه هن سيئين أو إنه بدهم يأكلوا

0: حدا. بالعكس أنا بحس إنه عنا أكتر حتى بلعب الدور الإشي الديني، وكأنه عنا هذا الإشي إنه لا أنا ما بدي أكل مال حدا، يعني إنه هذا الإشي الديني تبع إنه أنا ما
1: أو بدي أنا بشتغل بحق الله.
0: آه أنا ما بدي. فلما بتصير تفسر لها المشكلة كتير مرات بيكون بأنه ما بعرفه أو أنه في هذا المحل طبعا هن مفكرين أنه هن عرفوا إشي أو أنه خلص هذا اللي علي أعمله، بس لا في بعد شوط كتير كبير من الإشياء اللي لازم نحكي عنها أو إشياء اللي لازم تعمل حسابها. فأنا بشوف الإشي أكتر بعدم المعرفة، وبالعكس بشوف المشاغل العربي في كتير منها أنه في هذا الطابع الديني اللي بردعهن بمحل معين اللي ما كنتش أشوفه دائما محلات تانية
1: صراحة. مهم كمان نحكي إنه الاستشارة القانونية هي محل قوة، مش بالضرورة أنا إذا بدي ألجأ لإجراء قانوني معين فأنا بدي أجي ضد المشغل أو بدي أفتح عينين الموظف. يعني من هذا المنبر حنان منحب نسمع هيك نصيحتين للمشغلين وللأجرين سلاش مستقلين.
0: أنا حكيتها قبل شوي عن موضوع التحرشات الجنسية، إنه بالعكس لما أنت عم بتفتح عيون الموظف على الأغلب الموظف رح يكون بده يلجأ إلك أول، وساعتها الاحتمال انك اصلا تخلص كل الموضوع بقلب الشركه محل ما يطلع برا ويوصل محاكم محاميين وكل واحد يكبر من طرفه، وبكفي الفكره نفسها انه اصلا رح يروح محاكم وممكن بشي طريقه
1: سمعه المشغل
0: بالضبط شيء يؤدي لسمعتك هاي لحالها بتكلف كتير. هاي تفكير اللي هو مختلف اللي احنا بحاجة بعد نحكي عنه كتير، بس هو انت بيصير الاشي لما نبلش نحكي، لانه لما طول ما انه احنا منسكر على موضوع لا بدناش نحكي على التنكير بدناش نحكي على التحرش بدناش نحكي على التمييز بدناش نحكي على العنصرية، ساعتها بصفي انه كمان فيش معلومات، وكمان بضل هاي الفكرة انه خلص خلينا احسن ما نحكيش. بالعكس خلينا احسن نحكي وخلينا احسن نعطي العامل الامكانيات واعطينا الادوات، وانه على الاغلب بيروح يتوجه للمشغل وساعتها لصالحك. فالاشي اللي بعطيه للمشغل اول اشي اعرفوا القانون، للطرفين اعرفوا القانون، استشيروا افهموا شو من وراء القوانين. القوانين عن جد اجت لانه في هيك في سبب اللي هي موجوده من وراءها. فكمان العمال استشيروا، كمان المشغلين استشيروا، وتاني اشي اشتغلوا بطيبه بالنيه الطيبه وطيبه القلب، لانه بالنهايه بتطلعوا اتنين كسبانين.
2: نعم شكرا حنان. يعني بهذه الكلمات المستمعين والمستمعات الأعزاء نصل إلى نهاية حلقتنا في برنامج الكامبوس لليوم. تحدثنا بداية يارا مع ضيوفنا حول موضوع الثقافة التنظيمية، ما هي الحدود بين المهني والشخصي، كيف من المفروض أن تكون هذه المساحة والحيز العمل اللي إحنا بنقضي فيه غالبية وقتنا يوميا،
1: غالبية حياتنا
2: بالضبط، وغالبية حياتنا ووقتنا يعني عمر كامل فيه. قديش مهم أنه يكون مكان آمن وصحي لا يستنزف طاقاتنا ويشعرنا بأهميتنا وإنتاجيتنا. نشكر جميع ضيوفنا، شكرا لك حنان على وقتك ومعلوماتك الرائعة، شكرا لك يارا وعدي ياسين في الهندسة الصوتية. انتظرونا الخميس القادم في سلسلة الحلقات القادمة التي سنتناول فيها موضوع الانتخابات دائما وكل يوم خميس من الساعة 7 وحتى الساعة 9 مساء على أثير إذاعة الشمس، وإلى اللقاء.

0: إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد قليل خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتقى نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنظيريه اليوناني والسلوفيني، فيما قالت وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب لكن مسعاه لم ينجح. بالتزامن مع ذلك، تشهد مدينة نيويورك احتجاجات معارضة لزيارة نتنياهو بمشاركة مجموعات ذات توجهات مختلفة، بينها إسرائيليون معارضون لحكومته وناشطون مؤيدون للفلسطينيين. في السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الرئيس نتنياهو سيعرض في خطابه رؤيته بشأن كيفية مواجهة إيران وما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وأضاف دانون أن نتنياهو سيقدم ما يثبت موقفه بشأن إيران، موضحا أن المفاجآت التي تحدث عنها رئيس الوزراء قبل الخطاب ستشمل أدلة جديدة على ما وصفه بسلوك إيران. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل دولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. ودعا عباس إلى عدم السماح بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت عام 48. قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب العمل على تحقيق مسار حل دولتين، داعيا إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية لإحراز تقدم على الأرض بشأن القضية الفلسطينية. ووصف الوزير البريطاني ما يحدث في غزة بأنه أمر مخجل للمجتمع الدولي ووصمة للحكومة الإسرائيلية. طالبت 80 دولة بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة. وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة أن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة. دعا رئيس التركي رجب طيب أردوغان الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد أردوغان على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية فتح مضيق هرمز باعتباره مفتاحا لحل المشكلات عبر الحوار. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. وبحسب المصادر، أعلن منذ فجر اليوم عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي في 76 من عمره من قرية المقابلة قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، اقتحم صبيح برفقة شخص آخر منزل سعدي ليلا وقيده بشريط لاصق أدى إلى سد مجرى تنفسه، ثم سرق أموالا ومجوهرات وبقي في المنزل لنحو 50 دقيقة. هذا وتستمر محاكمة المتهم الآخر فيما حكم على شاب ثالث من كفر مصر بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بالتخطيط لعملية السطو رغم عدم وجوده في المنزل لحظة تنفيذها.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة بشكل تدريجي وتسود أجواء معتدلة، وغدا صباحا تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وقفة 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه. وفي مستهل خطابه طالب نتنياهو من بقي في القاعة ممن وصفهم بالجبناء بمغادرة القاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة. وأضاف نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات. وشدد نتنياهو على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن. هذا ووجه نتنياهو حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ أيام موسى، كما واتهم نتنياهو قطر بإنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لنشر ما وصفه بالأكاذيب عن إسرائيل. بالتزامن مع ذلك، شهدت مدينة نيويورك احتجاجات معارضة لنتنياهو بمشاركة مجموعات ذات توجهات مختلفة، بينها إسرائيليون معارضون لحكومته وناشطون مؤيدون للفلسطينيين. وبحسب التقارير، أوقفت أجهزة الأمن الأمريكية ما لا يقل عن 30 شخصا من النشطاء المناهضين لسياسات إسرائيل. في غضون ذلك، التقى نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنظيري اليوناني والسلوفيني في مقالة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب لكن مسعاه لم ينجح. بدوره حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حال الدولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. ودعا عباس إلى عدم السماح بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948. قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب بالعمل على تحقيق مسار حل الدولتين، داعيا إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية لإحراز تقدم على الأرض بشأن القضية الفلسطينية. ووصف الوزير البريطاني ما يحدث في غزة بأنه أمر مخجل للمجتمع الدولي ووصمة للحكومة الإسرائيلية. طالبت 80 دولة بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما تجارة دولية وأمن الطاقة. وجاء في بيان مشترك له وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة أن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. وبحسب المصادر، أعلن منذ فجر اليوم عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. حكمت المحكمة المركزية في النصر بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي في 76 من عمره من بلدة المقيبلي قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، اقتحم صبيح برفقة شخص آخر منزل سعدي ليلا وقيده بشريط لاصق أدى إلى سد مجرى تنفسه، ثم سرق أموالا ومجوهرات وبقيا في المنزل لنحو 50 دقيقة. هذا تستمر محاكمة المتهم الآخر فيما حكم على شاب ثالث بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بالتخطيط لعملية السطو رغم عدم وجوده في المنزل لحظة تنفيذها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي هذه الليلة وغدا صباحا، تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة على امتداد الساحل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وحيفا 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الحادية عشرة تماما في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه. وفي مستهل خطابه طالب نتنياهو من بقي في القاعة ممن وصفهم بالجبناء بمغادرة القاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة. وأضاف نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على سبع جبهات.

0: شدد نتنياهو على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن. هذا ووجه نتنياهو حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ أيام موسى، كما واتهم نتنياهو قطر بإنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لنشر ما وصفه بالأكاذيب عن إسرائيل. بالتزامن مع ذلك، شهدت مدينة نيويورك احتجاجات معارضة لنتنياهو بمشاركة مجموعات ذات توجهات مختلفة، بينها إسرائيليون معارضون لحكومته وناشطون مؤيدون للفلسطينيين. وبحسب التقارير، أوقفت أجهزة الأمن الأمريكية ما لا يقل عن 30 شخصا من النشطاء المناهضين لسياسات إسرائيل. في غضون ذلك، التقى نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنظيريه اليوناني والسلوفيني في مقالة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب لكن مسعاه لم ينجح. بدوره، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حال الدولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. ودعا عباس إلى عدم السماح بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948. قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب بالعمل على تحقيق مسار حل الدولتين، داعيا إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية لإحراز تقدم على الأرض بشأن القضية الفلسطينية. ووصف الوزير البريطاني ما يحدث في غزة بأنه أمر مخجل للمجتمع الدولي ووصمة للحكومة الإسرائيلية. طالبت 80 دولة بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، وانددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما تجارة دولية وأمن الطاقة. وجاء في بيان مشترك له وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة أن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. وبحسب المصادر، أعلن منذ فجر اليوم عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع، بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. حكمت المحكمة المركزية في النصر بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي في 76 من عمره من بلدة آل مقيبلي قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، اقتحم صبيح برفقة شخص آخر منزل سعدي ليلا وقيده بشريط لاصق أدى إلى سد مجرى تنفسه، ثم سرق أموالا ومجوهرات وبقيا في المنزل لنحو 50 دقيقة. هذا تستمر محاكمة المتهم الآخر فيما حكم على شاب ثالث بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بالتخطيط لعملية السطو رغم عدم وجوده في المنزل لحظة تنفيذها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي هذه الليلة وغدا صباحا، تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وحيفا 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقاتي فيكي اوبس اوعى معدي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع انسحاب جماعي لوفود عدد من الدول من القاعة رفضا للاستماع لخطابه. وفي مستهل خطابه طالب نتنياهو من بقي في القاعة ممن وصفهم بالجبناء بمغادرة القاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها بل تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة. وأضاف نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب المهام وأسهل القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات. وشدد نتنياهو على أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو أكبر كذبة في هذا القرن. هذا ووجه نتنياهو حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن اليهود تواجدوا في الجولان منذ أيام موسى، كما واتهم نتنياهو قطر بإنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لنشر ما وصفه بالأكاذيب عن إسرائيل. بالتزامن مع ذلك شهدت مدينة نيويورك احتجاجات معارضة لنتنياهو بمشاركة مجموعات ذات توجهات مختلفة، بينها إسرائيليون معارضون لحكومته وناشطون مؤيدون للفلسطينيين. وبحسب التقارير أوقفت أجهزة الأمن

0: أمريكية ما لا يقل عن 30 شخصا من النشطاء المناهضين لسياسات إسرائيل. في غضون ذلك التقى نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة بناظري اليوناني والسلوفيني في مقالة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع رئيس ترامب لكن مسعاه لم ينجح. بدوره حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو من أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تدمر حل الدولتين، مشيرا إلى وجود خطر أكبر يتطلب تدخلا دوليا لوقفه. ودعا عباس إلى عدم السماح بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948. قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب بالعمل على تحقيق مسار حل الدولتين، داعيا إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية لإحراز تقدم على الأرض بشأن القضية الفلسطينية. ووصف الوزير البريطاني ما يحدث في غزة بأنه أمر مخجل للمجتمع الدولي ووصمة للحكومة الإسرائيلية. طالبت 80 دولة بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما تجارة دولية وأمن الطاقة. وجاء في بيان مشترك له وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة أن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. وبحسب المصادر أعلن منذ فجر اليوم عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. حكمت المحكمة المركزية في النصر بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي في 76 من عمره من بلدة آل مقيبلي قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام اقتحم صبيح برفقة شخص آخر منزل سعدي ليلا وقيده بشريط لاصق أدى إلى سد مجرى تنفسه، ثم سرق أموالا ومجوهرات وبقيا في المنزل لنحو 50 دقيقة. هذا تستمر محاكمة المتهم الآخر فيما حكم على شاب ثالث بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بالتخطيط لعملية السطو رغم عدم وجوده في المنزل لحظة تنفيذها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي هذه الليلة وغدا صباحا، تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 17 درجة، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وحيفا 22، النقب 20، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.